ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

النور، شاء الله نهاركم زين. مرحبا بكم، احلى صباح موزايكا فام في صبحيه جديده اليوم 3 أوت 2026. شاء الله نهاركم زين وشكرا لاختياركم موزايكا فام وين ما تسمعوا فينا. كالعاده احلى صباح معكم انتوا حتى لل 11 5 سوايع من البث المباشر، ويتلقاو الاخبار لانفورماسيون لاكتواليتي متابعات وفقرات وبرشا ربح شويه خرفي خربش تربح صباح تربح الو كونديكتور وغيرهم من لي روبريك اصواتكم في صندوق عجب الحظ الميتيو وكما قلنا لاكتواليتي تكون حاضرة معنا في كل بلاصة موجودين فيها. تسمعوا ديما الأخبار أول بول. معكم إكيب كاملة في الإخراج صلاح الشرقي، في الإخراج الرقمي نصر مترعة، غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي في الميكرو، معكم ليندا رحالي. إن شاء الله نهاركم زين، مرحبا بكم في أحلى صباح شوي آخر باش نمشي ونحكيو على الطقس وأحواله وزادة كيف كيف الحظ مع فاطمة. نهاركم زين.

احلى صباح على موزاي كافيه. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد وشكرا لاختياركم موزاي كافيه. التوقعات الجويه لليوم 18 اوت 2026، شو تقول؟ تقول انه فما سحب عابره على كامل البلاد. بالنسبه للحراره تقريب في استقرار، تسجل انخفاض طفيف جدا مقارنه بالبارح. الريح تكون من القطاع الشمالي قويه نسبيا الى محليا قويه قرب السواحل الشماليه والمرتفعات، وضعيفه فمعتدله في بقيه الجهات، اما تتقوى نسبيا في الجنوب الغربي في الليل مع دواوير رمليه محليه. بالنسبه للبحر يكون مضطرب شويه اليوم الى محليا شديد الاضطراب في الشمال ومتموج ببقيه السواحل. دونك الناس اللي باش تعوم في البحورات في السواحل الشماليه نردوا بالنا، ولكن احنا باش نحينوا المعلومات هذه شويه اخر مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 27 دقيقه استناو لا ميتيو. مرحبا بكم في احلى صباح.

0: انت سباحك احلى سباح
1: صباح النور من جديد، مرحبا بكم وان شاء الله نهاركم زين. صباح الاخبار الطيبه والموجات الايجابيه وقيد باش نتابعوا الابراج مع فاطمه في دقيقه حظ، وان شاء الله نهار تكتشفوا فيه برشا اخبار سعيده وساره وحاجات باهين كيما انتم تحبوا. نتابعوا الحظ وبعد نرجعوا نواصلوا معكم في احلى صباح. صباحنا يبدا من 6 متواصل معكم حتى لل 11. مرحبا بكم في احلى صباح، هذه دقيقه حظ.
0: ابدا صباحك احلى صباح.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم مبروك السعيد، إن شاء الله تكونوا بخير، الحظ مويتيكم. إيش مزيل وتبدأ احتفالات برج العذراء بعيد ميلاده، وإيش مزيل زيدة وكل الأبراج الترابية تتمتع بالحظ المزين كيما الجدي وبرج الثور. أول أخبارنا باش تكون للحمل، فرصة مزينة باش تبدأ حاجة جديدة وتحقق زيدة هدف كنت مأجله. الثور أنتي لازمك ما تستعجلش في قراراتك الكبيرة. الجوزاء راهو الحظ وقف معاك خاصة في الفلوس والعلاقات وحتى السرطان. نسيد شراهو كان تستغل الفرص وما تضيعهاش بالتردد. الاسد عندك اخبار يفرح يوصل لك قبل نهاية شهر اوت. العذراء راهو حضورك قوي وفرصة النجاح باش تكون قدامك في الحب وزيدها في العلاقات المهنية. والميزان واخيرا ترتاح من برشا ضغوطات رفقتك فترة عديت من يوم انت باش تعيش نجاحات والخير يرافق خطواتكم. العقرب بيلزمك تحسم بعض القرارات بعد الحيرة هو باش يجي انفراج. والقوس فما علاقات جديدة فما فرصة باش تصلح سوء تفاهم قديم نهاية الشهر اوت فيها بداية مختلفة. ايه الجدي هو سفر على مغامرة ونجاح الحمد لله يا ربي ديما حاضرين اخر ايامات الشهر الحالي باش يحلك بيبان ما كنتش متوقعها. ايه الدلو راهو مجهودك باش يلقى نتيجة، هوني نحكيه على مكافأة وإلا خبر يفرحك. ونكملوا مع برج الحوت، راهو الحظ خلينا نقولوا انه الحظ يتبسم لك في العلاقات واللحظات السعيدة.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: الطابور 56 دقيقة على موزي كفام لقيت ذي خير باش تربح كالعادة كارت دو ريشارج لربح كل مرة ان اوبيراتور وان شاء الله اللي في ساعة يكون سريع ويشارجي الكارت يبدا نهاره معنا بالربح هذا من ايدي موزي كفام باش نديماريو معاكم نهارنا بالربح حضروا الكود دو ريشارج نتاع الكارت نتاعكم وباش نعطيكم النمر نتاع كارت اليوم نمرو الكارت نتاع اليوم هو 6157 74 14 54 وفي الاخر فما 1 و4 مبروك للي شارج الكارت نتاعنا لليوم نعرف اليوم زربت شويه ولكن من كان الاسرع ان شاء الله تعديو نهاركم الكل وفيه كان الرزق والربح يدايق شويه خير مازال فما صباح تربح من مع اهداء جديده ان لو دو برودوي قيمته 100 دينار وفما زيده مع توتال انرجي كيما العاده زيده الو كوندكتور سؤال في السلامه المروريه وان شاء الله طريق سلامه للجميع 56 دقيقه كانت هذيا خير واش تربح
1: تربح خربش تربح انت سباحك احلى سباح احلى سباح
0: في سباحنا مواصلين في بطبيعة المعلومات لزانفورماسيون اللي يهموكم الصباح كما مثلا لا ميتيو مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي شوية خير ناخذوا أهم التوقعات الجوية وآخر المعطيات وآخر تحيين زاد كيف كيف شوية خير موعد أخبار السبعة على موزايك فام مع زملاء من قسم الأخبار كما كل ساعة وبرشا متابعات أخبار حتى للحداش معكم في أحلى صباح نسمعوا ألتون جون وراجعين موسيقى

0: الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بريسا ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فوتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن مجلس الأعلى للتربية والتعليم مؤسسة دستورية تهدف إلى إرساء إصلاح وطني ديمقراطي، مضيفا أنه لا يجب الاكتفاء بإجبارية التعليم إلى حدود السنة 16. وكان ذلك لدى إشرافه أمس بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بيوم العلم الذي تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي.
2: مجلس أعلى للتربية والتعليم مؤسسة دستورية وسيكون الإصلاح إن شاء الله وطنيا ديمقراطيا، ويجب أيضا أن نعمل على توفير الأسباب التي تمكن ناشئاتنا من العلم. لا يكفي القول بأن التعليم إجباري إلى حدود السنة 16. طيب، هذا في نص الدستور، ولكن نريده في حيز الواقع والتنفيذ.
1: ورئيس الدولة يشير في كلمته إلى أنه سيتم الإعلان عن عديد المشاريع التربوية والمعرفية عند توفر كل الأسباب لنجاحها، مشيرا إلى ضرورة أن يكون التعليم وطنيا ديمقراطيا ومتاحا لكل التونسيين على قدم المساواة.
2: وهناك عديد المشاريع الأخرى إن شاء الله سيتم الإعلان عنها حينما نوفر الأسباب كلها لنجاحها. نريد أن تكون تونس منارة في العلم وفي كافة المجالات، ونحن على يقين بأن التونسيين والتونسيات قادرون على أن يشاعوا وقادرون على النجاح. ثم الأمر يتعلق بالتربية والتعليم. كانت في وقت من الأوقات وزارة المعارف ثم وزارة التربية، ليس هذا مجال الحديث عن بعض المفاهيم وحتى بعض المفاهيم التي يتداولها البعض ممن يدعي الخبرة وما هو بخبير وربما هو متورط. وأعتقد أن هناك عديد القرائن التي تدل على أنه متورط وعلى أنه يعمل من أجل تمرير ما يريده الآخرون. تعليمنا نريده أن يكون وطنيا ديمقراطيا متاحا لكل التونسيين على قدم المساواة.
1: وكان رئيس الجمهورية قد اجتمع أمس بأعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم بمقر المجلس بشارع الحرية بالعاصمة، حيث أكد أن تيسير ظروف التعلم يقتضي توفير مستلزماته خاصة في مجالات النقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية. في شأن آخر، رئيس الغرفة الوطنية لتجارة التفصيل نبيل عياد يرجح إمكانية عودة تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى نسقه الطبيعي في غضون 10 أيام. ورئيس الغرفة الوطنية لتجارة التفصيل يوضح في تصريح لزميلنا لحبيب وذان أن أزمة المياه المعلبة تعود أساسا إلى موجة الحر الأخيرة والانقطاعات المتكررة للكهرباء الذي أثر بدوره بشكل كبير على إنتاج المياه المعلبة، فضلا عن ارتفاع الاستهلاك دون توفر مخزون كافي، وذلك بتزامن مع نقص المواد الأولية البلاستيكية.
3: أزمة هي أول حاجة، خلنا على الموسم الصيفي من غير ستوك، خلنا خاطر في البريفورم الكابيتال بريفورم ذيك اللي تولي دبوزه كان عندنا ازمه تاع جران المعامل تاع بريفورم كانت مكفي المعامل تاع طالب المياه هذاك علاش دخلنا الموسم صيفي من غير مخزون شو نجر عليه جاتش لك السخانه القويه جمعه تاع الحر سلك قوي برشا قصر الضوء عطل انت اليوم المعامل رجعت للنسق العادي بتاع الانتاج نتاعها احنا ننتظروا كان يجينا نهايرين وثلاث ايام باردين شويه يرجع للنسق العادي تاع السلك غير سوى الفتره الاخيره خاطر ما نخرجوا من المخزون تاع العطار والحماص برك المعمل ما عليش مخزون لا في المعامل لا في الدبوات ومع كثرة السلك حكم اللي يمشي من عطار العطار دول خمسة عطار من خلال دبوات ماء يبقى زوز تاتي السلك وليخوا عشرة ماذا بيه مزوز والكاس هذاك حاجة من الحاجات اللي زاد عمقة الأزمة بإذن الله ماكسيموم من هنا عشر أيام أخرين ليرجع نسق العادي تاع السلك وتاع التخزين وتاع الانتاج.
1: فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بمنزلة ميم من ولاية نابل تتمكن من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات تنشط بين قليبيا والهورية وحجز كمية من مخدر القنب الهندي وفق ما أكده مصدر أمني لموزايك. كما تمكنت الوحدات الأمنية من تفكيك شبكة مختصة في السرقات بمدينة الهورية وإيقاف عناصرها مع حجز 18 دراجة نارية محل سرقة كانت مخفية داخل مستودع مستغل في التفكيك. وفي عملية ثالثة تمكنت الفرقة أيضا من إيقاف منظم عملية اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير نظامية برفقة عدد من المجتازين وحجز مبلغ مالي مهم. وباستشارة نيابة العمومية بنابل أذن بالاحتفاظ بالموقوفين ومواصلة الأبحاث. عالميا وقوع أربع غارات جوية استهدفت مدرج مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب الشرقي في شمال سوريا. وحسب ما تداولته وكالات أنباء فإن الغارات شنتها طائرات مجهولة الهوية لكن بعض المصادر تتحدث عن أنها قد تكون طائرات تابعة للاحتلال الإسرائيلي. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك والموعد يتواصل مع ليندا وكامل فريق. أحلى صباح إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك وعطيني وين
1: أكثر أخبار
2: مصادر مطلع لي مزيك
1: أكثر تحاليل.
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
1: ذكاء الاصطناعي ضر تعب أكثر منها
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
3: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط.
1: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
6: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم. اليوم 18 اوت اشري غلاسيير كامبينغ 28 لتر ب 34 دينار و 900 في 49 دينار و 990 ومعها عبو التبريد بلاش. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: ابدا سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: شبيك نبيك كتالوج عزيزة بنيديك وعلى الواتساب يجيك. ابحث عزيزة على 98 787 787.

0: أحلى سباحة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. التوقعات الجوية لليوم 3/18/2026 شو تقول بالنسبة لدرجة الحرارة سواحلنا بحوراتنا سرعة الريح وكل التفاصيل ناخذوها مع بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. نهارك زين بلال. مرحبا.
1: نهارك سعيد ليدا. مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين وزيك
0: يا فهم. يعيشك بلال. مرحبا بيك. أهم التوقعات بالنسبة لنهار اليوم وخاصة هذا بدأ درجة الحرارة
1: اليوم إن شاء الله مع تطقسنا بشي يكون مع تقليل السحب على أغلب مناطق البلاد. لاحظنا شوية الغيوم الصباح مع تمغيم جزئي وبعد يكون عامة قليل السحب على أغلب مناطق البلاد ويمشي تكاثر زيادة العشية مع بعض السحب خاصة في الجنوب الشرقي. العام اللي يميز اليوم حالة الطقس هو الريح الحقيقة معناتها هو فما إعلان بيوم ريح قوي اللي بشي يكون اليوم سير المفعول ابتداء من الساعة معناتها منتصف النهار بالتوقيت العالمي ويتواصل إلى حدود معناتها الساعة منتصف الليل. ينص على وب رياح من قطاع شمالي اللي بشي يكون قوي نسبيا إلى محلية قوية خاصة قرب السواحل الشمالية وكذلك في المرتفعات وتبقى ضعيفة على معتدلة بالنسبة لبقية الجهات وتتقوى زيادة معناتها الحقيقة خاصة في أقصى الجنوب وآخر النهار وأثناء الليل وتكون معناتها مصحوبة بدوير رملية محلية. بالنسبة لحالة البحر اليوم بش يكون مضطرب إلى محله شديد الإثيراب خاصة في السواحل الشمالية وأقل الإثيراب بالنسبة للمضطرب بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة لليوم بش تشهد انخفاض طفيف نظرا معناتها للتيارات الهوائية هذه الشمالية خاصة على مناطق الشمال تبقى في استقرار بالنسبة لبقية المناطق. بش تتراوح القصوى لليوم ب 32 و 37 درجة في الشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وب 38 إلى حدود 43 درجة تكون في الجنوب الغربي مع ظهور الشتاء محليا. غدوة الأربعاء إن شاء الله 19 أوت بش يكون معناتها طقس في استقرار وبش يتواصل الاستقرار هذا معناتها اليوم ونهار الأربعاء ونهار الخميس عامة معناتها على أغلب مناطق البلاد. غدوة بش يكون الريح من القطاع الشمالي في الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي في الجنوب تتقلص نسبيا سرعتها لكن تبقى قوية نسبيا خاصة قرب السواحل وتبقى ضعيفة لمعتدلة بالنسبة لداخل البلاد. مدى البحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاستيراب إلى متواوج بالنسبة لبقية السواحل والحرارة تبقى في نفس المعادلات ونفس المساويات مقارنة معناتها بهذا اليوم. نهار الخميس
0: أي بكملوا نهار الخميس.
1: نهار الخميس إن شاء الله بيتواصل طقس عامة قليل السحب ثم ارتفاع طفيف فقط معناتها في درجة الحرارة خاصة على الشمال وتبقى في نفس المعادلات بقية الجهات. ونهار الجمعة اللي يميز حالة الطقس هو الخلايا الرعدية اللي بتكون موجودة معناتها العشية في الشمال والمناطق الغربية وتكون مصحوبة بأمطار مع انخفاض إن شاء الله في درجة الحرارة.
0: أكيد احنا منوني الوقت بليل ديما بتبيع الحين والمعطيات اللي بتقول ولكن خلينا نرجعوا بسرعة على اليوم. أنت قلت فما في السواحل الشمالية ريح دونك يقولوا ريح نقولوا البحر مضطرب شوية. أهم معلومات للناس اللي تحب تعوم الناس اللي في كونجي بالنسبة للشواطئنا معناها السواحل الشمالية هي شوية البحر
1: هي شوية بدي بثمن عليهم بريحة قوية معناتها نوصل انه فما ريحة قوية بالتالي معناتها نلتزم الحذر وحتى الأشط البحرية متصور ما هيش باش يكون ممكن اليوم خاصة على السواحل الشمالية ومحلية زاد حتى في خليج الحمامات. تبقى بالنسبة لبقية السواحل الشرقية معناتها باش تم شوية موجة والبحر باش يكون معناتها قليل الإثيراب بلا مضطرب نجم صحة مضطرب خاصة في السواحل الشرقية.
0: فوالا وحنا ديما نقولوا السباحة بحذر في كل الحالات ونتابعوا ليزانديكاسيون موجودين على الشطوط بتبيع العلامات الأحمر والأورانجي والأخضر وغيرهم لمنع السباحة من عدمها. مشكور جدا يعطيك الصحة بليل يحيوي. ميرسي كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي قدمت لنا أهم المعطيات الجوية بالنسبة لنهار اليوم. ميديو.
2: ميديو. شبيك لبيك كتالوج عزيزة بنيديك وعلى الواتساب يجيك. أبعث عزيزة على 98 787 787. عزيزة فيك الخير. امشي لعزيزة
3: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
0: سباحنا متواصل في احلى سباحة للحداش شوي اخر استناو الكوندكتور سؤال في السلامة المرورية وتربحوا مع توتال انرجي 200 دينار. احنا نمشي وين انتوا موجودين مستعملي الطريق السواق في كل بلاصة تكونوا موجودين نجيكم سلاح يطرح السؤال واللي يجاوب صحيح ان شاء الله يربح معنا 200 دينار هذوما. سينون صباح تربح كالعادة معلومة تعدت معنا في احلى سباح نذكروا بها مع سؤالي ربحكم ان لو دو برودوي من اداء جديدة. هذا ديما ديماراج نبداو ديما بالربح لكن بعد فيغ مزيور باش تكون فما متابعات اخبار اكтуаليتي وبقيت لي روبريك معانا كيما لو بوين روت لو بوين دو جور مع اياد دهماني و بوين روت مع مراد جويني.

0: ما فاتك شيء. نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
1: تدلل شنو الحظر قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ملفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
2: تدلل
3: جيان ايام دللنا.
4: بيكو بلو دايز بداو بور لا بروميير فوا ان تونيزي. ديما ربح مع بيكو.
5: امشي لاقرب ماغازان بارتيسيبان، دي رميز اكسيبسيونيل سور لي ريفريجيراتور، لي ماشين ا لافي اي لي زوتر الكترو انكاستراب بيكو. بلان دو كادو ا غاني دوران توت لا دوري دي بلو دايز.
4: واو، وين نلقاو لي بوين دو فونت؟
5: تبعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
4: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
5: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
6: السلام خويا، بربي شرع 20 مارس.
7: اي بابا تفضل.
6: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في الكياس.
7: عماله خدمه الكياس لازمها صنعه.
6: صنعه كيفاش؟
7: ايوا شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسيليراسيون والفريناج، وهذا زاده يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.
6: كلام سهل، اما شكون يطبقوا؟
7: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
8: بالسياق المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
9: ابدأ سباحك.

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
2: صباح تربح نهاركم زين. السبعة 35 دقيقة في أحلى صباح كان صباحة تربحوا معنا اليوم أن لو دو برودوي من أهداء جديدة. سؤال في علاقة بمعلومة تعديت معنا في أحلى صباح وهذه أكيد معلومة للناس اللي أليكوت الأوفياء الموزايكا فام والأحلى صباح, ولكن نعاونكم في الإجابة خاطر ساعات واحد تغيب عليه المعلومة. زعما شكون اليوم خرج معنا في تيراج وسور؟ سي محمد المثلوثي موظف 50 سنة. سي محمد نهارك زين.
3: نهارك زين وربي فضلكم. أحلى واحد كيبدا هكا بالربح وبالدنيا وأحلى موزايك وأحلى جديدة بالدنيا.
2: عايشك عايشك شاء الله ديما زين وربحين يا سي محمد يفضلك. سي محمد ساعة هذه مش تبع السؤال متاع الربح, ولكن تعرف وقتاش الدات متاع المولد؟
3: أي إن شاء الله وتربي لفانتانك
2: إن شاء الله نهار 25 أوت نهار 3 الجاي. وكنا حكينا البارح كيفاش العوايد تختلف من بلاصة لبلاصة, اللي يعمل عصيدة العربي اللي يعمل السكوكو.
3: مبروك علينا مبروك على الأمة الكل
2: إن شاء الله يا ربي. دونك كل واحد كيفاش طريقة الاحتفال متاعه, وفي الأغلب فما برشا يحبوا السكوكو. دونك البارح دخل معنا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد تونسي الفلاحة وصيد البحري المكلف بالموارد الطبيعية, وسألته قداش سنة تقريبا سوم الكيلو متاع السكوكو في الأسواق.
3: هو جاوب قال ب50,000 للكيلو
2: اكزاكتومون في حدود ال 50 دينار. سي محمد مبروك عليك لو دو برودوي 100 دينار من اهداء جديده. تبع بك دي سي محمد وانت في الحومه نتاعك في المرشي في القديش هذاك السوم اللي ريتو
3: ولا هذاك السوم ما قل شويه الفوق شويه ما تحكي دينار 2000 زيد
2: بلوز او موان بين 45 55 تقريبا هكاك. اي وانت في العوايد عصيد عربي ولا سكوكو؟
3: والله كل عام وقسمه كل مرة عام عربي كيفش. مرة بوفريوة هذيك مرة كل مرة كيفاش
2: احنا والميزانية
3: احنا والميزانية
2: هي
3: في
2: زي محمد الفايدة في اللمة راهو على عصيدة عربي على سكوك وعلى بوفريوة اهم حاجة هي اللمة والضحكة والتفرهيدة مع الناس اللي نحبه. يفضلك يا سيدي يعيشك زي محمد ان شاء الله نهارك زين ومبروك عليك مرة اخرى الو دو برودوي من اهداء جديدة بقيمة 100 دينار واللي صبح معنا في أحلى صباح يربح.
4: صباح تربح
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
0: ابدا صباحك بأحلى صباح
4: أحلى صباح.
2: ومازال الربح مازال متواصل معنا شوية خير في ألو كوندكتور باي توتال انرجي 200 دينار. سؤال في السلامة المرورية الواحد من مستعملي الطريق ويجاوب صحيح يربح معنا 200 دينار هذوما كل يوم في ألو كوندكتور. بخلاف الربح في خربش تربح صباح تربح وألو كوندكتور فما بطبيعة برش أخبار متابعات حتى للحديث معكم في أحلى صباح. رجعينا

0: أحلى سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
1: سيف سلي في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدويت للربح. ملا عامل تلافي ثنيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي تقدم لكم ألو كونديكتور.
0: ألو كونديكتور
2: 47 دقيقة ألو كونديكتور 200 دينار من إهداء توتال إنرجي. وسؤال في السلامة المرورية، احنا نمشي وانتم موجودين مستعملي الطريق والسواق، ونطرح لكم السؤال مع زميلنا صلاح الدين ساكوحي. تقولنا اليوم فين وشكون اللي معاه سعيد الحظ يشارك اليوم في ألو كونديكتور. نهارك زين صلاح.
3: نهارك فل بتبيع علينا ليك انت والكل المستمعين وين ما كانوا موجودين. ان شاء الله يا ربي طريق السلامة للعباد اللي شد اثنية توقز ده ربي الخدمة. وكالعادة الميتين دينار، واليوم احنا كما العادة موجودين في منطقة ريانا ونحاولوا نربحوا كل مرة واحد من الكوندكتور اللي قاعدين يسمعوا فينا، وكل مرة سؤال يتعلق بالسلامة المرورية بالخطايا المرورية ولا حتى بحاجات تجم تكون سامبل وساعات تغيب عليك في السياق. هذيك علاش اليوم معنا سعيد الحظ اللي هو محمد علي تعاملية. أخوي صباح الخير يا بي.
4: صباح النور أخوي، وصباح الخير لكل جماعة مزايك وكل جماعة.
3: شنا حوالي؟
4: والله الحمد لله خير، ربي يبارك فيك.
3: صحة بخير؟
4: الحمد لله ربي يبارك فيكم أخوي.
3: أخوي الحمد لله ربي. أنت أخوي تكسيستي سلم عليك وسلم على تكسيستي الكل. أما قل لي أنت في الكيس أخوي قديش تعطي روحك؟ العشرة بصراحة ما نحبش أن تعطيني أرقام مبالغ فيها.
4: لا الأغلاط موجودة.
3: سبعة بي.
4: سبعة على عشرة.
3: سبعة على عشرة ذيك هو بيع على الاخر اخويا منظم بيع سبعة على عشرة، وان شاء الله اخويا ديما تكون امريكي في الكيس ورب يوفقك اخويا البيع. دونك يا محمد علي حاضر سؤالنا ولا
4: ان شاء الله
3: بيه. السؤال يقول يا محمد علي ركز معايا مليح، المتربس اللي هو انسان مازال كيخذي البرمي، معناها مازال كيخذي وكل شيء، ذاك الانسان اللي هو مازال كيخذي البرمي يبدا في سوق السيارة لازم يعلق العلامه نتاع 80، العلامه هذيك نتاع 80 تتعلق في البلار التيرين نتاع السياره، قداش تقعد هذيك المده نتاعها؟ معناها منين توفى مده التربص نتاعها؟
4: انا مو عامين.
3: قداش؟
4: عامين. عندي
3: اخر اجابه
4: سنتين. انا عامين
3: سنتين. عامين الاجابه صحيحه، وبهذا تربح معنا 200 دينار. شنو مبروك عليك؟
4: نشكرك وربي يبارك فيك ويرحموا والديك عايش،
3: وان شاء الله ديما فرحان ومبروكين عليك يا محمد علي ال 200 دينار. ان شاء الله ديما رابع يا خويا بيه، ان شاء الله ديما مزار.
4: ميرسي بوكو خويا، ربي يفضلكم وربي يفضل جماعه مزايف كل خويا.
3: ربي يخليك يا بيه، تحياتي ليك. 200 دينار يربحهم معنا محمد علي اليوم، ان شاء الله مبروكين عليه. وكل عاده كيف كل يوم 200 دينار يستناو فيكم مستمعينا، حضروا روحكم وان شاء الله ديما مزارين.
2: الف مبروك مبروك عليه ال 200 دينار من اهداء توتال انرجي في الو كوندكتور. ومشكور صلاح يعطيك الصحه، كل يوم يمشي وين انتوا موجودين ويسالكم سؤال على السلامه المروريه، وان شاء الله طريق السلامه للناس الكل. واحده واحده ردوا بالكم، اول زوز اسباب لطف عليكم للحوادث هو قله الانتباه، كسوا بسبب التليفون والا السهو والا نقص النوم. ثم السبب الثاني هو السرعه والفيتاس. دونك نردوا بالنا من زوز حاجات هذوما، وان شاء الله ربي يحفظ الناس الكل وتخلطوا سالمين وين ما قصدين ربي. 7:44 دقيقه في احلى صباح. كنت هذيا الو كوندكتور.
1: سيف سلي في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدويت للربح. ملا عامل تلافي ثنيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
0: ألو كوندكتور انت سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
2: توا 47 دقيقة في أحلى صباح حتى كشي للثمانية. ثاني موعد الأخبار، وبعدها فما سبور إكسبريس والأخبار الرياضية وساعتنا جاية فيها تيك نيوز. شوية آخر لو بوان روت مع نوتر كونسلتون مراد جويني اللي معاه باش نشوفوا شنو أحوال طرقاتنا كياساتنا، وين فما دنيا مسرحة وين فما لي بوشون. بوان لو بوان دو جور مع إياد الدهماني اليوم يحكي على تراجع نفوذ جماعة الضغط الداعم للاحتلال في واشنطن ودلالاته. تحبوا تفهموا أكثر محتوى الفقرة تبعوا بعد شوية إياد في لو بوان دو جور وغيرهم الفقرات ولي روبريك. معكم للحداش في احلى سباحة.
5: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: وتفرهد. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. هيكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
1: الأولى في تونس
2: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة المسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 أوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لآخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصرية تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو ألي روتور تربحوا 50% دي بوان أون بلوس. مالا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gnv.com.
3: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم. اليوم 18 اوت اشري غلاسيير كامبينغ 28 لتر ب 34 دينار و 900 في 49 دينار و 990 ومعها عبو التبريد بلاش.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: شكون قال لي سيفوفي مع ترابل تو دو؟ جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش. اكبر شوا، احس كاليتي واحسن وتله. وفي اوت ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبلي غوميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه. وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 7183 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: انت سباحك

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع اليس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس. مليون فيبر تي تي فيبر الكل. فيبر اللعب الفرجة الخدمة. فيبر العائلات للتجوانات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: بيكو بلو دايز بديو pour la première fois en Tunisie. ديما ربح مع بيكو.
2: امشي لأقرب magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
1: Waouh! Où est-ce que les points de vente?
2: Tabana les réseaux sociaux Beko Tunisie.
1: Yalla, امشي à la bakery قبل ما توفى.
2: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشير خلال إشرافه أمس بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بيوم العلم إلى أن الفضاء المدرسي لا يمكن أن يكون فضاء يقتصر على إلقاء الدروس والتحصيل، بل يجب أن يكون فضاء للثقافة، وذلك عبر إحداث نواد ثقافية في مختلف أنواع الفنون التي من شأنها أن ترتقي بالمعرفة وبالعلم مثل نوادي السينما والمسرح.
4: وزارة التربية قبل ذلك في عديد الدول الأخرى وزارة المعارف. الأمر لا يتعلق بالمعرفة، وعلى الكثيرين أيضا ممن يدعون في العلم معرفة أن يعودوا إلى المعرفة والفروق بين التربية والمعرفة وعدد من المفاهيم الأخرى أفضل بكثير ممن يعملون على تشويه الوقائع بمفاهيم لا يفقهونها. ثم الفضاء المدرسي لا يمكن أن يكون فضاء يقتصر على إلقاء دروس والتحصيل، نريده أن يكون فضاء للثقافة بإحداث نواد ثقافية في شتى أنواع الفنون التي ترتقي لا بالذوق العام بل بالمعرفة وبالعلم كنوادي السينما والمسرح وتغذية الروح الوطنية.
3: ورئيس الدولة يدعو إلى تخصيص بعض الوقت في بداية الحصص التعليمية للتحسيس بالأخطار المهددة للناشئة وبخطر المخدرات خاصة، ومطالبا وسائل الإعلام الوطنية ببث ومضات عن المخاطر المحتقة بالمجتمع التونسي في ظل هذه الموجات المتعاقبة من انتشار المخدرات بجميع أنواعها من قبل شبكات الفساد.
4: وما ضر لو تم تخصيص بضعة دقائق في بداية كل حصة، وكنت تحدثت منذ أيام قليلة على الحرب ضد المخدرات، لأن الذين كانوا يريدون تفجير الدولة أرادوا تفجير المجتمع. ما ضر لو تم في بداية كل حصة تخصيص دقائق للتلاميذ لبيان الأخطار المحدقة بناشئتنا. ما ضر لو تولت وسائل الإعلام الوطنية بث ومضات عن المخاطر المحدقة بالمجتمع التونسي بعد هذه الموجات المتعاقبة من المخدرات بشتى أنواعها. إن الأمية ليست فقط جهل القراءة والكتابة، بل هي أميات في الجمع. يدعي البعض في العلم معرفة وقدر علمه بالفلسين مردود. هذا أن لم يقم تجنيد هؤلاء من قبل شبكات الفساد ليصير بجهله من المفسدين ويتحول أبوقا مأجورا ينشر الجهل ويدعي وادعاؤه مفضوح ومدفوع الأجر من الداخل والخارج على السواء.
3: في سياق متصل، رئيس الجمهورية يشدد على أن الواجب يقتضي النأي بالتربية والتعليم عما وصفها بشطحات المهرجين وحسابات السياسيين، مع أهمية العمل على توفير أسباب النجاح على قدم المساواة من نقل وصحة وإحاطة اجتماعية وتوجيه مستمر وتشريك المجتمع الأهلي في صيانة المؤسسات التربوية.
4: الواجب يقتضي في هذا المسار الطويل الذي عرفته تونس أن ننأى عن التربية والتعليم من شطحات المهرجين ومن حسابات السياسيين. تذكرون بالتأكيد كيف تتغير العطل أو كيف تتغير العلامات أو كيف يتم إسناد الأعداد إلى آخر ذلك من ذكريات مسيئة. هذا الأمر يتعلق بالتعليم وبالتربية ليس بالمعارف فقط، والعمل وسنعمل في كل وقت وفي كل حين على توفير أسباب النجاح على قدم المساواة من نقل وصحة وإحاطة اجتماعية وتوجيه مستمر وتشريك المجتمع الأهلي في صيانة المؤسسات التربوية.
3: انطلاق عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراسي المدعم وفق نائب رئيس غرفة صانعي الكراسي المدرسي سمير المولهي، الذي أكد استقرار أسعار الكراسي المدعم دون تغيير، مضيفا أن الإنتاج والتوزيع خلال هذه السنة سيشملان مختلف أصناف الكراسي المدرسي بكميات تتراوح بين 20 و21 مليون كراس. وكان نائب رئيس غرفة صانعي الكراسي المدرسي قد نفى في تصريح سابق لموزايك تسجيل أي نقص في الكراسي المدرسي المدعم، مؤكدا أن نحو 30% من الكميات التي تم إنتاجها السنة الماضية ما زالت متوفرة في الأسواق. مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يدعو إلى فتح تحقيق فيما وصفها بتجاوزات وهرسلة يتعرض لها المستشارون الجبائيون، مطالبا بالتصدي لما اعتبره انتحالا للصفة وممارسة غير قانونية لمهام المستشار الجبائي. وقال المرصد في بيان إن التثبت في الوضعية القانونية للمستشارين الجبائيين يجب ألا يتحول إلى استهداف للمهنيين، داعيا وزارة المالية إلى تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بممارسة المهنة وإحالة ملفات منتحلي الصفة إلى القضاء، مع المطالبة بفتح تحقيق فيما اعتبره وجود تضارب مصالح لدى بعض الأطراف المكلفة بعمليات التثبت، إلى جانب ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم لمهنة المستشار الجبائي وتحيينه حسب نص البيان. عالميا، وخبر عاجل ورد منذ قليل عن وكالة رويترز للأنباء يفيد بأن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب جزيرة سومطرة غرب إندونيسيا دون إضفاء المزيد من التفاصيل. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكسور في انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
6: أريدو، طور عالمك.
7: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. باش نحكيه على اجتماع المكتب الجامعي اليوم وعلى موضوع تأجيل انطلاق البطولة. صحة الموضوع هذا من عدمه، لكن قبل البداية مع الميركاتو والترجي الرياضي التونسي، أعلن رسميا على فسخ العقد بالتراضي مع المنتدب الجديد عادل بالطيب. فسخ العقد بسبب تمسك اللاعب بتقاضي أجره الشهري بالعملة الأجنبية، رغم أنه جنسيته تونسية، وهذا غير متوافق مع أحكام قانون صار في تونس. على هذا تم الاتفاق ما بين زوج اطراف على انهاء العقد بالتراضي. نذكر زاد ان الترجي الرياضي التونسي اعلن البارح بصفه رسميه على تعاقده مع المغربي الفرنسي عماد فراج لمده 3 مواسم. نواصل مع الميركاتو. النجم الساحلي تعاقد مع المدافع السنغالي بابكر ديارا لمدة 3 سنوات. ديارا لعب عام ناول في مستقبل سليمان وعمره 19 عام. إدارة النادي الصفاقسي دخلت في مفاوضات مع متوسط الميدان السابق للنجم الرياضي الساحلي جاكمبي. جاكمبي في يعني ما عندوش فريق, دونك الملاعب حر, والمفاوضات متقدمة بينه وبين إدارة SSS. متوسط ميدان الأولمبي البيجي إلياس الضاوي سافر لفرنسا لإجراء الفحوصات الطبية قبل التعاقد مع سانت إتيان اللي ينشط في الدرجة الثانية. الاتفاق حاصل ما بين 3 أطراف, زوج فرق والملاعبي. قيمة صفقة في حدود 130,000 أورو للأولمبي البيجي, ما يقارب 440 مليون توانسة. من جهة أخرى, المدرب نصيف البياوي يجي اليوم لتونس ويباشر مهمه على رأس الإطار الفني للأولمبي البيجي. نادي النجم اللبناني أعلن رسميا تعاقده مع المدافع المحوري عزيز الكناني بعد فسخ العقد اللي صحه مع الملعب التونسي. الكناني كان صح نهار 5 أوت مع الملعب التونسي. وفي الأيام الفارطة النجم اللبناني أعلم إدارة البقلاوة أنه الكناني مصح دجا مع الفريق اللبناني, والتي فادي أي نزاع قانوني تم فسخ عقد عزيز الكناني مع البقلاوة. اليوم اجتماع للمكتب الجامعي لكرة القدم وزوز نقاط مهمة في البرنامج. النقطة الأولى هي مناقشة التركيبة المقترحة من قبل ناجي جويني للإدارة الوطنية للتحكيم والمصادقة عليها بعد الاتفاق اللي حصل مع ناجي الجويني, ومناقشة البرنامج الجديد للإدارة الفنية ليشرف عليها رضا الجدي. نواصل مع المكتب الجامعي. وفي الساعات الماضية دار برشا كلام على تأجيل انطلاق البطولة. إلى حد اللحظة هذه ما فما حتى قرار رسمي, وانطلاق البطولة مازال مبرمج نهار السبت ونهار الأحد. لجنة الدرجة الأولى في الجامعة التونسية لكرة القدم والمكلفة بمنح التراخيص للأندية للمشاركة في البطولة عملت تمديد إضافي ب 48 ساعة للأندية لاستكمال ملفاتها. التمديد هذا يوفى غدوة, والبارح نادي حمام لام تحصل على الإجازة. اليوم المنتظر الأولمبي البيجي واتحاد بن قردان يكملوا ملفاتهم. مازال فقط النادي البنزرتي اللي قاعد يسعى لغلق جميع الملفات. 3 لاعبين يغيبوا على الألعاب البحر الأبيض المتوسط مع منتخب كرة القدم من غياب بسبب الإصابة, وثلاثة متوسطي ميدان هما محمد صادق محمود, ريان جبالي, وإلياس الضاوي. والجامعة التونسية لكرة القدم قدمت طلب لتعويضهم. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانيت. نخليكم مع ليندا في أحلى صباح.
8: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو, تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
6: أريدو, طور عالمك.

0: وتسبحك بأحلى سباح. سيف سنيم مع تيتي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تيتي. تابع تيك نيوز باي تيتي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي في عالم التكنولوجيا. المنافسة جديدة، ما عادش فقط على شكون عنده أفضل شات بوت، أما وصلت لعالم البرمجة. شركة ميتا دخلت رسميا السباق هذية مع أداة جديدة اسمها ميوز، موجهة للمطورين. الفكرة إنه الذكاء الاصطناعي ما عادش يكون مجرد أداة تعطيك اقتراح صغير في الكود، أما يولي أن فيريتابل أسيستون دو ديفلوبمون. ميوز ينجم يساعد المطورين في فهم المشاريع، كتابة كود، اكتشاف الأخطاء واقتراح تحسينات. والمجال هذية ولا يشهد منافسة قوية مع أدوات كيما كلود كود من أنثروبيك وكودكس من OpenAI. بالنسبة لميتا، الهدف هو جذب أكبر عدد ممكن من المطورين وبناء منظومة تعتمد على الانتليجنس ارتيفيسيال والأوبن سورس. عطينيكم جديد وتوا بجنودوكم بالمفيد. تيك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونيوس متاعك يوصل ال 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونيوس الخمس مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونيوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونيوس. تيك نيوز باي تي تي. سيف السنام مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت. تيتي ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: شالي ليك شولترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.

0: وقاتنا كالعادة في لو بوان روت مع نوتر كونسلتان مراد جويني. نهارك زين يا مراد.
1: نهارك مبروك ليندا توت ليكيب وكل اللي يسمع في أحلى صباح على موزايكا فم.
0: مرحبا بك مراد. اليوم شنو الطرقات وين الدنيا مسرحة وين فما شوية بوشون؟
1: وين نحكيو على باردو طوى على مستوى شارع عشرين مارس وإحنا ماشيين إلى ساحة باب سعدون وين نلقاو الحركة فيها كثافة خصوصا على مستوى الساحة بل هي على مستوى ناس مفتاح سعد الله للي جايين من روتيكس وداخلين على ساحة باردو كيف كيف زاد اللحظة حركية فيها كثافة مرورية. نفس الشيء بالنسبة لشارع الحبيب بوغدفة على مستوى باردو كذلك وإحنا داخلين إلى الساحة بطبيعة الحال نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. نمشيو للطريق الوطنية رقم 8 في جزء اللي إحنا ماشيين من نحلي وداخلين إلى وسط العاصمة عبر شارع

0: المغرب العربي وين القاو كذلك الحركية فيها الكثافة المرورية بعدها هي نشد الانفراج وإحنا داخلين إلى ساحة 14 جانفي. نفس الشيء بالنسبة لشارع محمد الخامس وين القاو الكثافة المرورية خصوصا على مستوى الانترسيكسيو ما بين سيريوس لوغران شارع القرش الأكبر وشارع غانا زاد كيف وإحنا داخلين إلى وسط العاصمة شارع باريس شارع الحرية شارع مدريد تو نلقاو فيهم الحركة عادية شارع الشرنيكول وإحنا خارجين من الصيدلية المركزية كذلك تقدر نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية قبلها على مستوى نهج جعفر البرمكي اللي جاي من سهلور وداخلين إلى شارع الشرنيكول كيف زاد اللحظة حركية فيها الكثافة المرورية أخذوا في نفس المحور على مستوى بعض الطرقات الأخرى على غرار شارع عثمان بن عفان شارع عبد العزيز آل سعود كذلك اللحظة فيهم حركية فيها كثافة مرورية كيف زاد على مستوى شارع غروت الجمعة وإحنا جايين من المنار ماشيين إلى ميتشالفي كيف اللحظة حركية فيها بداية كثافة في الجولان الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه طبعا نبعد على كل معناه ما من شأنه اللي في شد التركيز بتاعنا أثناء السياقة ما فيش شك يجب تكون عندنا زادة كذلك من ديستانس سيكوريتي بين وبين السيارة اللي قدمنا حتى تمكننا من ردة الفعل عند الافتضام من نساوي سنتيوت سيكوريتي كذلك بالنسبة للمقاعد الأمامية والمقاعد الخلفية بطبيعة الحال إن وجدت ما فيش شك نبعدوا كل البعد على العامل بتاع السرعة العامل بتاع السياقة في حال التعب العامل بتاع السياقة وبتاع السهو وعدم الانتباه بتو اللي احنا ده كذلك نذكر فيها يوميا استعملنا للهدف الجوال ماذا بينا نبعد عليه كل البعد حتى تكون السياقة بتاعنا آمنة وبطبيعة الحال ما شكوش اكثر على بقية مستعملي الطريق في الاخر ما نجم نقول ان شاء الله نهارنا مبروك وان شاء الله زاد كذلك سياقة امنة اللي قاعدين نسمعوا فيها
1: يعطيك الصحة شكرا لك مراد جويني كنت معنا في لو بوان روت في لو بوان مع كل صبحية الوقت هذية معنا في احلى صباح على موزايك اف ام
2: شاليليك شلترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي اكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء انت سباحك احلى سباح
1: مواصل معكم في أحلى سباحة 28 دقيقة شوي خير سنه وموعد مع الأخبار مع التسعة سنه وزوز مواعيد صندوق عجب متابعات أخبار أكتواليتي وزيدة عنا دقيقة حظ مع فاطمة يجي بحذينا بعد لحظات إيباد دهماني في لبون دو جوغ تراجع نفوذ جماعة الضغط الدعم الاحتلال في واشنطن ودلالته موضوعنا اليوم في فقرة إياد راجعين بعد شوية
2: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشانس أبارتين العشم سنة تعليل في هابي أور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين فالصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
3: تدلل تدلل
2: شنو نحضروا قبل القراية ولا المولد المولد ولا القراية في جيان ما عندك علاش تختار على خاطر من 11 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بس وين تعمل الكيف ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان
3: تدلل
4: جيان ايام دللنا
2: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجوانات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي لزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
5: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترابل تو دو عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتونت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجانس ترابل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com travel to do لي بري تودو
6: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم اليوم 18 اوت اشري غلاسيير كامبينغ 28 لتر ب 34 دينار و 900 في 49 دينار و 990 ومعها عبو التبريد بلاش
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
2: انت سباك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. لو بوين مع اياد الدهماني.
1: لو بوان دو جور معك اياد. كيما كل يوم لقيت هذيا مرحبا بيك. تراجع نفوذ جماعات الضغط الداعمة بعد تترجمها لنا بالضبط تقصد الاحتلال في واشنطن والدلالات. ومرحبا بيك اياد وان شاء الله نهارك زين.
2: صباح النور ليندا، تحيه المستمعين الكل. احنا اليوم معناتها فما فتره انتخابيه ما يسمى بالميد تيرم والا الانتخابات النصفيه. نعرفوا انه رئيس الولايات المتحده الامريكيه يتم انتخابه كل 4 سنين، ولكن كل عامين فما تجديد للكونغرس، فما تجديد لمجلس النواب ولقسم من مجلس الشيوخ. ومعناتها التجديد هذا ديما محدد في بقية المندا نتاع الرئيس، هل انه تقعد عنده أغلبية والا لا. دونك بيان سور كان عنده أغلبية ينجم يمارس صلاحياته، كل ما عندوش أغلبية تنقص الصلاحيات نتاعو. من الحاجات اللي لفتت انتباهي هو انه معناتها احنا ديما كي ننظروا للسياسة الأمريكية ننظروا لها وحاضر عنا فكرة القضية الفلسطينية، ولكن راهو هيستوريكمون السياسة الخارجية أو جنرال ما عندهاش تأثير عادة على نتائج الانتخابات الأمريكية. الحاجة الجديدة أنه قاعدين نشوفوا في برشا مترشحين، خاصة وأساسا مرشحي الحزب الديمقراطي واللي هما يجيوا من الليل جوش راديكال، معناتها من اليسار الراديكالي نتاع الحزب الديمقراطي، اللي يحكيوا على الإبادة الجماعية في غزة، يحكيوا على حق الفلسطينيين في دولة فلسطينية في حملة انتخابية. لهذا راهو كان حاجة استثنائية قبل، اليوم ولا في جوهر الحملة الانتخابية. بيان سور مش المترشحين الكل، ولكن معناتها فما تغيير في مجال حضور السياسة الخارجية وجنرال واسونسيالمون مسألة دعم الاحتلال ودعم إسرائيل والموقف متاح. هذا ما نجموش معناتها ان ما نربطوهش ب خلينا نقولوا الأرقام متاع الدعم ولا استطلاعات الرأي، اللي الرأي العام الأمريكي اللي نعرفه هيستوريكمون مساند للاحتلال ضد القضية الفلسطينية. كانت عادة الأرقام أنه أكثر من 60% من الأمريكيين معناتها عندهم موقف فافورابل وإلا داعم لإسرائيل مقابل أقلية اللي هي تدعم القضية الفلسطينية. اللي صار هو أنه كيف نشوفوا آخر الأرقام متاع استطلاعات الرأي، أنا لقيت آخر استطلاع رأي يرجع لأفريل 2016، هنا عنده 3 شهور. دونك كي نشوفوا استطلاع الرأي ذي نلقاو أنه 60% من الأمريكيين عندهم نظرة سلبية للاحتلال، اللي هي حاجة غير مسبوقة. 60% من الأمريكيين ككل. كي نجيو ناخذوا الناخبين نتاع الحزب الديمقراطي نلقاو 80% من الناخبين نتاع الحزب الديمقراطي. جوست باش نوضحوا المستمعين تاعنا، كنقول الحزب الديمقراطي هو الحزب نتاع كلينتون، الحزب نتاع أوباما، معناتها هذا الحزب الديمقراطي. نلقاو انه معناتها النظرة السلبية لإسرائيل 80%، سكي
1: انورم.
2: كي نجي وشوفوا نلقاو وين فما أغلبية داعمة الاحتلال، عند الحزب الجمهوري فما أغلبية داعمة الاحتلال. ذكروا الحزب الجمهوري وحزب بوش وحزب ترامب. دونك ولكن كي نشوفوا عند الشباب نتاع الناخبين نتاع الحزب الجمهوري نلقاو أغلبية موقفها سلبي من الاحتلال. دونك هنا فما تغيير حقيقي قاعد يصير في المشهد السياسي الأمريكي، وهذاك علاش قاعدين نشوفوا في تغيير بيانسور تدريجي نسبي على مستوى السياسات، وهذا عامل بانيك كبيرة، عامل حالة من الذعر عند معناتها سياسي الاحتلال. على خاطر كيف نشوفوا ليتوندوس، اولا ساعه هما كانوا مرتاحين انه عندهم دعم بيبارتيزون، معناتها من زوز احزاب
1: من
2: الديمقراطي هيستوريكمون يمشي رئيس يجي رئيس امورهم ديما هانيه. توا تغيرت الوضعيه نتاعهم، ولاو مربوطين بدعم نتاع ناخبين نتاع حزب واحد. والحزب الاخر اغلبيه ساحقه عنده نظره سلبيه لهم. هذا جانب. الجانب الثاني هو الجانب نتاع السن والا الاجيال. اليوم
1: العقليه تغيرت
2: ويلقاو رواحهم يسون سوتنو والا مدعومين فقط بالمتقدمين في السن. نعرفوا احنا بتقدم السنوات الديموغرافيا تتغير، ومسألة حتمية انه باش يصير التغيير هذاك. يقعد السؤال جماعات الضغط شنو دورها؟ احنا نحكيو برشا على كنقولوا جماعات الضغط راهي ترجمة متاع لوبي. اللوبيات هي جماعات الضغط، ونحاول نفسر حاجة بسرعة باش نفهموا كيفاش يأثروا في السياسة الامريكية. تعرف السياسة الامريكية لا تمنع تمويل الشركات ولا الملياردير ولا الأشخاص للحملات الانتخابية
1: ببلافون ولا إلى ما لا نهاية.
2: فما دو خلينا نقولوا دو مويان دو سوتيان، معناتها فما زوز طرق لتمويل الحملات الانتخابية. فما ما يسمى بالباك هو بوليتيكال اكشن كوميتي، انه مثلا يجيوا مجموعة من الناس يقرروا انه يعملوا هذايا لو كوميتي لجنة دعم سياسي، اذا باش يقوموا بدعم مباشر للمرشح ويتم التنسيق معه، فانه فما ان بلافون والفلوس الي بلافوني والشركات ما عندهاش، فما كان اشخاص اللي هما يدعم به. صارت ضجه اللي تحسمت في 2010 بقرار من المحكمه العليا الامريكيه استنادا للبرمية موندمون اللي يتعلق بحرية التعبير. الشركات قالك شبيك انت تصادر في حقي في التعبير، شو عملوا؟
1: ما هو من يدفع الأكثر واللي عنده
2: فلا هاو شو عملوا؟ عملوا ما يسمى لسوبر باك. لسوبر باك هذي ما فيش بلافون إليميتي، ولكن ممنوع عليهم التنسيق مع المرشحين. تصرف قد ما تحب ولكن ما تنجمش تنسق مع اي مرشح. نعطيك انا اكزامبل، حكينا على الانتخابات نتاع الميشيغان اللي صارت واللي كان فيها مترشح عبد الرحمن
1: السيد
2: ومنافسته لايباك اترافير لايباك اللي هو اللوبي الصهيوني اترافير السوبر باك نتاعها، ما مشاوش للمرشحه الاخرى وتفاهموا معايا كيفاش نعمل، ممنوع قانونا وفيها عقوبات. صار عملوا حملة يصرفوا في الفلوس باش يكسروا سي عبدو
1: كونتر حملة
2: اكزاكتومون. دونك لهنا هذا ليميتي ما فيهش حتى
1: ايتيكمون
2: معناها بيان سور سابوز ان غران بروبليم. ولكن انا مثلا وقت نتبع في الحملة جو مسوي ابوني للي كونت ريزو سوسيو نتاع المرشح هذا عبد الرحمن السيد. بيان سور يخرجوا لك لي بوبليكاسيون نتاعو، ولكن يخرجوا لك لي بوبليسيتي اللي ضده. منهم واحده مدوختي معناتها التصويره نتاعو عبدول، هما مسمينو عبدول بيت كيلر معناتها قاتل الحيوانات الاليفه. مشيت الاول طلعوا مشاو، هو ما كان مدير الصحه في ولايه ميشيغان، مشاو لوجوا انه معناتها اداره الصحه هي اللي تشرف على الريفوج نتاع الحيوانات، ولقاو فما ارتفاع في نسبه اللوتونازي القتل الرحيم نتاع الحيوانات. بيصير بوليتيكمون اكزاكتومون مي بوليتيكمون بيان سور بعد صحافه خدمه خدمتها وعملوا الفاكت تشيكينغ وبينوا اللي هو غلط. ولكن انت خذ المواطن العادي اللي عنده حيوانات اليفه، عنده كلاب، عنده قطاطس واللي هو يحبهم، ونهار كامل تخرج له بيبليسيتي راهو السيد هذاك قاتل الحيوانات،
1: يولي متركاج
2: يولي متركاج. دونك برشا فلوس قاعده تصرف. اي داير احنا ديما كي نحكيوا على تاثير اللوبي الاسرائيلي في السياسه الامريكيه، عندنا انطباع انه يختاروا المرشحين نتاعهم ويدعموهم. مي هذا يتكلف برشا فلوس، راه انت شوف قداش من جوفرنور وقداش من سيناتور وقداش من
1: دونك الكلفه اقل كي يكسروا المنافس
2: اكزاكتومون. وعنده اداء سياسي رهيب، علاش قال لك انا باش نصرف على هذوما كل ديجا ما ينجموش، شو اللي يعمل اللي ياخذ موقف ضدهم يحطوا عليه الباكو. دونك شنو اللي يصير؟ يطيحوه ويبعثوا رساله للمترشحين الاخرين الكل، راهو اللي باش يجي ضدنا الكارير البوليتيك نتاعو كيكسروه. اذا يور يا يو دي زيكزامبل جمال بومان، يا يو ليكزامبل نتاع ماسي ديرنيرمون برشا. ولكن اللي صاير قاعد جديد هو انه رغم برشا فلوس قاعده تصرف، ولكن فما مترشحين اللي قاعدين يطلعوا رغم الحملات اللي قاعده تصير ضدهم،
1: كما السيد
2: كما السيد كما رشيده طليب ديرنيرمون كما برشا اليوم قاعدين إل سامبوز. وهذايا يبين انه راهو فما تغيير اللي معناتها حتى ترامب اعترف به. قال اذا يربك تعرفوا هو معناتها ما عندوش فيلتر كي يحكي وما عندوش دبلوماسيه. قال انا عشت في فتره اللي كانت اسرائيل تملك الكونغرس وشكون ينجم يحل فمه وينقدها. قال اليوم انا باهت كيفاش خسروا وكيفاش اليوم في الكونغرس راهو مؤخرا في السيناء اللي هو فيه معناتها 100 سيناتور تقريبا 50 ولاية في 2 دونك 100 سيناتور راهو مشروع لتقييد منح الأسلحة للاحتلال جاب وصل جاب 40 صوت في مجلس الشيوخ اللي هي حاجة غير مسبوقة راهو قبل
1: في وقت
2: كيف ساندرز يعمل مقترح كي يجيب 3-4 أصوات معناتها دونك فما تغيير حقيقي ولكن لهنا معناتها يلزم نكونوا فاهمين انه التغيير حبلوا برشا وقت وسورتو انه الداعمين القضيه الفلسطينيه يلزم يكونوا اذكياء في التعاطي مع المعطيات.
1: اخر نقطه، هل ترى انه لي ريزو سوسيو سلاح ذو حدين بالنسبه ليهم بما انه ينجم يكون هو اللي خلى هالعقليه تتبدل عند لي جون؟ خاطر فما اونوفرتور على العالم، شافوا الاحتجاجات في برشا بلدان في اسبانيا في
2: مهم ياسر اللي تقول فيه ليندا. نقطه اساسيه السؤال اللي يطرح بعد اللي حكيناه هذا كله، شنو اللي غير؟ حاجتين غيروا، اولا السلوك متاع الاحتلال وحرب الإبادة اللي صارت في غزة كان عندها تأثير سلبي وكارثي على صورة الاحتلال، ولكن هنا تنجم تجاوبني تقولي ماهيش أول مجزرة يقوم بها الاحتلال، يا صبرا وشاتيلا ويا الانتفاضة ويا ولكن اللي صار السنة ولا المرة هذه هو لي ريزو سوسيو. قبل الرأي العام الأمريكي في الستينات في السبعينات في الثمانينات كانوا لي ميديا مينستريم هما اللي حدوا الرأي العام، التلفزيون الراديو والجرائد واللي هما كانوا تحت تأثير جماعات الضغط هذه. اليوم اللي يتغير هو معناتها انه لي ريزو سوسيو اصبحوا المصدر الاساسي للمعلومه خاصه عند الشباب. داير كي نشوفوا احنا التاثير اللي قاعد يصير عند الشباب دونك هذايا يبين اهميه لي ريزو سوسيو. حكينا برشا على المساوئ نتاعها ولكن اوموا
1: رغم الالغوريثم
2: ورغم حملات السنسره اللي صارت ولكن رغم هذايا معناتها الصوره الحقيقيه والمشهد الحقيقي وصل خاصه للشباب.
1: يعطيك الصحة إياد، شكرا لك على لو بوان دو جور اللي ديما تقدم فيها المعلومة بطريقة مبسطة الناس الكل يفهموا فينالمون كي تفسر لنا في لو بوان دو جور. اللي حاب يعاود يتفاعل مع الفقرة موجودة على الباج نتاعنا في فيسبوك. نتلاقاو غدوة إن شاء الله إياد في نفس التوقيت في لو بوان دو جور.
0: لو بوان مع إياد الدهماني، ابدا سباحك بأحلى سباح.
1: 48 دقيقة في أحلى صباح مواصلين معكم، شوية آخر دقيقة حاضر مع فاطمة، 9 موعد جديد مع الأخبار، وشوية آخر عنا برشا أكشواليتي باش نتابعوها، من بينها نحكيو على دراسة اللي صارت مؤخرا تنقلكم التفاصيل وين وشكون اللي قاموا بها مجموعة من الأطباء. يحكيو على السجائر الإلكترونية ويقول لك أنه 33.7% من مستهلكيها هما من المراهقين، ودعوات كبيرة للوقاية والتوعية للمخاطر متاع السجائر الإلكترونية للبعض عمره ما تكيف في حياته تلقاهم صغار ديريكتومون أول ما يجرب يمشي للسجائر الإلكترونية. برشا تفاصيل وبرشا أرقام الدراسة هذه نحكي عليها بعد شوية في أحلى سباح. نحن مواصلين معكم حتى للأحداش، فاصل ورجعين.
0: ابدا سباحك بأحلى سباح. ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم مبروك السعيد، ان شاء الله تكونوا بخير، الحظ مويتيكم. ايش مزيل وتبدا احتفالات برج العذراء بعيد ميلاده، وايش مزيل زيدا وكل الابراج الترابيه تتمتع بالحظ المزين كيما الجدي وبرج الثور. اول اخبارنا باش تكون للحمل، فرصه مزينه باش تبدا حاجه جديده وتحقق زيدا هدف كنت مأجله. الثور انت لازمك ما تستعجلش في قراراتك الكبيره. الجوزاء راهو الحظ وقف معاك خاصه في الفلوس والعلاقات وحتى سرطان. نسيد شراهو كان تستغل الفرص وما تضيعهش بالتردد. الاسد عندك اخبار يفرح يوصل لك قبل نهايه الشهر اوت. العذراء راهو حضورك قوي وفرصه النجاح باش تكون قدامك في الحب وزيدها في العلاقات المهنيه. والميزان واخيرا ترتاح من برشا ضغوطات رافقتك فتره تعديت من يوم انت باش تعيش نجاحات والخير يرافق خطواتكم. العقرب بيلزمك تحسم بعض القرارات بعض الحيره هو باش يجي انفراج والقوس فما علاقات جديدة فما فرصة باش تصلح سوء تفاهم قديم نهاية الشهر أوت فيه بداية مختلفة. إيه الجدي هو سفر على مغامرة ونجاح الحمد لله يا ربي ديما حاضرين آخر أيامات الشهر الحالي باش يحلك ببين ما كنتش متوقعها. إيه دالو راهو مجهودك باش يلقى نتيجة هوني نحكيو على مكافأة وإلا خبري فرحك. ونكملوا مع برج الحوت أو الحظ خلينا نقولوا إنه الحظ يتبسم لك في العلاقات واللحظات السعيدة.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
4: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك

الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى للأخبار في صيف 2026 على موزايك فم.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. عدد من متساكني منطقة الخليفات التابعة لمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة يتمكنون من انتشال جثتي تلميذين يبلغان من العمر 16 و 17 سنة بعد غرقهما مساء أمس الاثنين بسد بوهرتمة. وحسب ما نقله مراسلنا عبد الكريم السلطاني فقد كان تلميذان اللذان يدرسان بالمرحلة الثانوية ببوسالم يسبحان في مياه السد بمنطقة الخليفية قبل أن تعرض للغرق. وتم نقل الجثتين إلى المستشفى المحلي ببوسالم بحضور ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة لإجراء المعاينة وعرضهما على الطبيب الشرعي قبل الإذن بالدفن. وحسب سكان المنطقة فإن المكان الذي جدت فيه الحادثة يرتده أبناء المنطقة للسباحة رغم خطورته وغياب شروط السلامة. رئيس غرفة تجار التفصيل نبيل عياد يقول إن مسالك توزيع المياه المعلبة شهدت خلال الفترة الأخيرة دخول أصحاب مستودعات كبرى متخصصة في بيع المياه عبر تجار التفصيل يستخدمون شاحنات صغيرة وعشوائية لتوزيعها على المطاعم والمقاهي بأسعار مرتفعة، ما أدى إلى تقلص الكميات المتوفرة لدى تجار التفصيل بالأسعار العادية وأخلت بتوازن السوق. ورئيس غرفة تجار التفصيل ينفي من جهة أخرى ما يتم تداوله بشأن ظهور أنواع جديدة من المياه المعلبة، موضحا أن هذه العلامات اللاموجودة منذ فترة لكنها توزع أساسا في محيط مناطق إنتاجها ولا تصل إلى العاصمة.
1: مسألة توزيع كيفاش تكون في الأصل؟ تكون المنتج تاجر الجملة تاجر التفصيل. بالنسبة للماء بالذات مش قادر يمشي بالنسق هذا، الماء ثم انترميدير بين الفلوس ثم وسيط اللي هو تخلى معنا بطريقة بشوية بشوية لا شعوري، ولا المعمل اللي يبيع التبوات كبار اللي هما ديبوزيتير تاع ماء، هذوما يبيعوا الكمين صغار، الكمين صغار هذوما كمين عشوائيين، هذوما في الشتاء ينجم يبيع البركدان، في الصيف هو اللي يخدم الماء، هذوما صراحة يضيعوا الإكيليبر، تحبوا تذكروا، أنا نعطيك 15 يوم يكون ولا أكثر التبوات تاع الماء وتخلوهم يتبوا الماء، قاعد تمشي للتبوات الكبار اللي هذوما يفوح صل عندهم الماء ما عادش نجم تعرفوا اللي تينيرير نتاعو الماء وين ماشي. بس بالاسعار انا كريت غرفه كان بدي كرسيت على الولايات راهو بين الحماص والعطار دبوس الماء في 9 دينار ب 900 دينار عند الحماص اللي تشوف فيته مع التواصل الاجتماعي 1400 و 1500 صراحه شفته في 24 ولايه ما فماش. وبالنسبه للماركات الاخرين تحكي ولايه تاع الماء في ماركات يا ريما قبل موجوده مش جديده جات وقت الازمه كانت قبل موجوده ما تبيعش في العاصمه بحكم نقص تاع الماء تو المواطن يقول لك اعطيني دبوس ماء اي ماركه اعطيني دبوس ماء برك. وفما حاجه اخرى بالنسبه للمقاهي والمطاعم تعاملوا مع الكمين زي ما كنت احكي لك عليهم في الازمه ذي يجي الكاميون تاع الماء كان مختلف. يعني مثال تيكت تاع الماء تاع لتر ونص تتبيع من 4300 حتى 4500 يطلبوا فيها القواجي يقولوا خويا جيب لي 5000 قبل عليك 5500 قبل عليك شو اللي يعمل؟ يولي يبجل القواجي يبجل العطاء هذه زعم قد الازمه.
0: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع استعدادا للموسم الفلاحي للحبوب 2026-2027. وحددت الوزارة سعر القنطار من البذور الممتازة ب 170 دينارا للقمح الصلب و 140 دينارا للقمح اللين، فيما حدد سعر بذور الشعير وتريتيكال ب 130 دينارا للقنطار. أما البذور التجارية العادية المراقبة فقد حدد سعر بذور الشعير منها ب 115 دينارا للقنطار. وأوضحت وزارة الفلاحة أنه سيتم تحميل نسبة إضافية ب 3% على سعر القنطار بالنسبة إلى أصناف البذور الممتازة المشمولة بعقود استغلال تجاري بعنوان حقوق الاستنباط. عالميا زلزال جديد بقوة 6.1 درجات على مقياس ريشتر يضرب جزيرة سومطرة غرب اندونيسيا اليوم الثلاثاء في رابع هزة أرضية تشهدها البلاد خلال أيام، كان أقواها زلزال بلغت قوته 7.7 درجات ضرب سواحلها الشرقية السبت الماضي. وأمس الاثنين ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.9 درجات على مقياس ريشتر ضرب جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا على عمق 10 كيلومترات، وتمكنت فرق الإنقاذ خلال الساعات الماضية من إزالة الجزء الأكبر من الأنقاض في المناطق المنكوبة والتي يصعب الوصول إليها بمنطقة فلوريس وإعادة فتح طرق أمام حركة المرور وفقا لبيان السلطات الإندونيسية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: 9:14 دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم معنا من جديد. بتحيي الكل مستمعينا للحديث معكم في أحلى سباح. شوي خير نحكي على دراسة قاموا بها مجموعة من الأطباء تحكي على مخاطر السجائر الإلكترونية، وخاصة أنه عدد كبير من المراهقين هما من مستعمليها في حدود 33.7%. دونك تحذيرات من المخاطر متاحة، ولكن زادة دراسة كاملة ومجموعة من الأسئلة في الأنكيت هذه صارت باش تفهموا نسب الأقل بال أسباب الأقبال على السجائر هذه. هل أنه من أول معناها استعمال فمشكون عمره ما تكيف لك ديريكت ما يتعدى للسجارة الإلكترونية؟ كل التفاصيل ناخذوها بعد شوية مع الأستاذة مساعدة في قسم الطب الوقائي في المستشفى الجامعي حبيب بورقيبة بصفاقس دكتور مروة الطريقي، اللي بيجاوبنا على التفاصيل هذوما كل بعد ما نسمع صوتكم في صندوق عجب.
2: صندوق عجب.
3: عسلامة يا مزيك. والله أحلى حاجة فينا نطوع على اليمين ودور على اليسار، ولا بالعكس. والله العظيم مش أقول، والله واحد ما ينسف يضحك، واحد يضحك على خاطرك. حول لا قوة إلا بالله. والله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم ضحك، نهاركم فرحة ويفرجها ربي. سلام عليكم.
4: بالليل العظيم عندي حاجة بهتتني أنا، الناس اللي تعوم وتبحر ما شاء الله وتروح وتطلع في الكراهب ومرياتات ومريدس تشلل بيهم في ساقيك، انت عاش لواحد في البحر تخليهم غاد تجبش تفرخهم كي فرقتهم ترميهم في مال كراهبتك، تخليهم وما بيدهم دي فعبيهم في البحر كي انت مشاي للبحر، تفوت لواحد بيدس قدام دار الناس بعدها تجيب تشربها تعبيه تقصدها ساقيك تلواحد قدام دار الناس، يستحلق شوية خليها في كراهبتك وعود عبيه هي بيدها من البحر. تعطر واحق ووسخك قدام دار الناس، حصيله والقرآن في عصر الجاهلية بعينه وبخشمه وبفضمه، هذا هو بعينه، هذا عصر الجاهلية اللي احنا فيه، الصبر وبر.
5: عسلامة مزيك. احنا تقسيم البرج منطقة سياحية بامتياز، من 2022 سكرونا في البحر، مشينا عملنا عريضة وهزيناها للبلدية سليمان، وجاء السيد الكاتب العام مشكور هزها، وعاودوا مرة أخرى يكتبوا ينسيوا عام يرقدوا الحكاية ويعاودوا مرة أخرى، سكرنا الرمل من المترجلين، عندي تصاور وعندي كل شيء وعندي موثق معني بفيديو، وزاد سكرنا الباركينج، بط فيديو هنا في السوشيال ميديا وقلت يا ناس راهو المنطقة هذه فما حاجة وراها، قاعدين يسكرونا في البحر ويهمشونا في البلاصة بيتي علت فما بركاجات وفما أرمى فما شيء، كرهبنا تبيت قدام الديار وما عمرنا ما صارتنا حاجة لهنا في أمن وأمان، بلاصة زون توريستيك منطقة سياحية برج صدرية، يعيشكم يفضلكم انتم الإعلام وصلونا صوتنا بربي.
6: عسامة مزيك. بالله باش نوضح حاجة، في شويشي حاجة بالعيون والسرجة السكر يتبيع ب3000 الكيلو، السكر ب3000 الكيلو، بربي علاش رسلنا ب15 الكيلو مش ب14 علاش 3000 رب؟ السرجة شويشي من المعتمدين حاجة بالعيون ولاية القيروان، وين المراق العطارة يبيعوا في السكر ب3000 فرنك الكيلو.
0: صندوق عجب. انت سباحك

0: الله
1: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
2: تو 9:23 دقيقة في أحلى سباح، مرحبا بكم معنا من جديد، معكم ليلى حديش ونحكي على موضوع مهم برشا يهم فئة كبيرة من الناس ومن المجتمع وخاصة من الشباب من الجون من المراهقين. وقت اللي نحكي على السجائر الإلكترونية ونحكي على دراسة طبية تونسية قاموا بها مجموعة من الأطباء التوانسة في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والهادي شاكر وكلية الطب بصفاقس، واللي تم حتى نشرها في واحدة من المجلات العلمية المعروفة واللي تعطيها أكيد فالور أجوتي كبيرة برشا. اليوم حابين نرجع على الدراسة هذية والمحتوى اللي جاء فيها، مخرجاتها، الأرقام، الكونكلوزيون اللي نجموا يخرجوا بهم الدكاترة في علاقة معناها الدراسة هذية. مشكورة جدا دكتورة مروة أتريقي طبيبة مساعدة استشفائية، هم النقاط في علاقة بالدراسة هذية. دكتورة مرحبا بك، تحية لك.
3: عسلمة،
2: يعيشك.
3: يعيشك
2: يعيشك يا دكتورة، مرحبا بك ونشكرك على المداخلة معنا. خلينا نحط الدراسة في الإطار متاحة. دونك هي صارت من 2024-2025، في جويليا 2026 تم عرضها آخر شهر جويليا، وتوا معناها صار الحديث عليها في أنا كونتكس جستمو عرفتوها ذولي في مارسيليا. هل حول الأرقام دكتورة؟
3: أي أولا شكرا مزيكة فام على الاهتمام بالموضوع متاع الانتشار معناه متاع السجارة الإلكترونية توا عند الكبار وعند الصغار وخاصة عند المراهقين، معناه فريمون هذه نقوز خطرة في بلادنا. الدراسة هذه خدمناها فريق كامل من الأطباء، ونحب نشكر خاصة دكتورة زينب ملك اللي هي مقيمة في الطب الوقائي اللي ساهمت

0: معناه بشكل كبير وفعال باش نوصلوا للاحصائيات هذه سورتو سينيتود اللي تعملت معناه على 980 ادوليسان. هي دونك اتود
1: معناه العينه الكل اخذتوها من لي ادوليسان ولا خدمتوا على السيجاره او ماي فوالا عند لي جون المراهقين بالذات
0: لي ادوليسان اي لي ادوليسان اللي عمرهم بين 12 و19 سنه في ولايه صفاقس. هو ديجا احنا معناه اخر الاحصائيات اللي عندنا في تونس تعملوا في لونكيت نتاع ميت سباد اللي هي سي لونكيت ناسيونال. دونك اخر احصائيات عندنا ما اخر احصائيات في 2021. دونك في صفاقس ما عندناش احصائيات جهويه. دونك احنا حابين نخدموا ليتود هذه باش نعرفوا شنو عندنا في
1: صفاقس اللي هي تنجم تكون بلوز او موان ريبريزونتاتيف لمدن كبيره اخرى او حتى اون موين معناها ناسيونال.
0: اي اكزاكتومون ديجا قاعدين نخدموا على برشا مظاهر ادمان اخرى والاحصائيات ان شاء الله باش يخرجوا بروشينمون. دونك
1: باهي نرجعوا على الدراسه هذيا. انتم في كونغريسار في مارسيليا قدمتوا مخرجات هالوحده، هل فما تطابق مع ما قاموا به ربما ناس اخرين في بلدان اخرى خاطر هو فينومين موجود يذري في برشا بلدان اليوم من العالم، وكذلك شنو اهم الارقام اللي خرجتوا بها واهم المعلومات كانت تلخص لنا معناها الجراند ليني؟
0: اي فما تطابق مع بون احنا كيما قلت لك لي زيتود اللي موجودين معنا في العالم اخر لي زيتود ناسيونال الكل الدراسات الكل الاكثر معناها 2020 2021. دونك احنا ديجا نلقاو رواحنا معناها توا 2026 اكثر من الاستهلاك نتاع السيجاره الالكترونيه في تونس عام 2021. معناها كي نقارن رواحنا برواحنا
1: قداش تقريبا زياده معناها؟
0: اي فما زياده مثلا في معناها احنا رينا المراهقين قديش من مراهق جرب مره اموا مره واحده السيجاره الالكترونيه. 2021 كانوا 25.3%، احنا توا نلقاو 33.7%.
1: فما زياده واضحه.
0: اي فما زياده. وقديش اللي يستهلكوا معناها 2021؟ السؤال هو استهلكش الشهر اللي فات، خاطر فما سؤال اللي يقول لك استهلكتش معناه في العام اللي فات ولا استهلكش في الشهر اللي فات. اللي استهلكوا في الشهر اللي فات كي قارنوه معناه بالدراسة نتاعنا، اللي استهلكوا في الشهر اللي فات عام 2021 8.2%، يقول لك انا الشهر اللي فات اي راني نتكيف فوالا السيجارة الالكترونية. في ليتود توا نتاعنا نلقاو 20.2% اللي يقول لك انا الشهر اللي فات نستهلك بانتظام السيجارة الالكترونية.
1: يعني الاوس واضحة، الزيادة واضحة وجلية جدا اليوم فوالا. دونك لهنا فما العديد من الاسئلة، معلومات اول سيجارة جربوها فانا كونتكست عن شكون اخذيوها مثلا شنو يجيبوا؟
0: اي اول سيجاره هما يجربوها نحن رينا لميديان سي 14 سنه معناها براتيكمون 14 سنه اول
1: مره يجرب سيجاره الكترونيه،
0: اول مره يجرب سيجاره الكترونيه. و66.4% من المراهقين يقول لك راه اول سيجاره من عند اصحابي،
1: معناها المحيط القريب منه في عمره.
0: اي وبراتيكمون 21.3% يقول لك من عند احد الاقارب نتاعي، معناها اون جينيرال لي كوزان.
1: معناها كاينه اون باناليز شويه خطوره السيجاره الالكترونيه مقارنه بالسيجارو الكلاسيكي. باهي علاش انتو تفضل دكتوره
0: سامحني جوست حاب نقول لك معناها بالنسبه للبون هذه سنتايتي بوبلي لي شيفر هذو ما قاعدين في ان فيت في مقال اللي هو يسرا بوبلي توا بروشينمون، معناها لي ديتاي هذوما الاكثر دي مثلا نلقاو اللي راهو 12% من لي زادوليسون يتكيفوا السيجاره العاديه.
1: في
0: المقابل اي وفي المقابل نلقاو السيجاره الالكترونيه هي لا بري لا غوليف معناها لو دوسو فوالا 20%،
1: اللي هي معناها برشا يسخايلوا اللي هي اقل او بديل. وتو بعد تفسرنا شنو مظهرها. سالتوا على السائل اللي تبيع معاها ولا تحضره حدكم، دونك قداش من واحد حاب يقل عن التدخين، شو كانت الاجوبه؟
0: اي بالنسبه للسائل نلقاو يلي راهو 82% من لي زادوليسون ياخذوا سائل اللي تباع معناها معاها، و17% يحضروه وحدهم. دونك وسا ديبون شنو اللي شنو اللي قاعدين يحطوا فيه اكزاكتومون اي اي
1: اللي هي فينالمون وحدهم والا ياخذوه معاه زوز فيهم مذار
0: اكزاكتومون زوز فيهم مذار اي ديجا هي راهو توا فما ايتود نشرت ديرنييرمون راهو توا 2026 معناها اكدت اثبتت انه السيجاره الالكترونيه تتسبب في الامراض السرطانيه معناها معناها ما هيش حاجة كيف فو بناليزي il faut pas normaliser ce qui n'est pas normal
1: voilà ب قديش مراهق صارت له مشاكل وقت استعمالها شنو نوعية المشاكل تنجم تصير ثم عموما شنو مخاطرها السيجارة الإلكترونية عند المراهقين بالذات
0: المشاكل ثم معناها براتيكمون 19.4% يلي قالوا صاروا لهم مشاكل دي زاكسيدون يتسمى وقت اللي هما قاعدين يستهلكوا في السيجارة الإلكترونية منهم 41.7% قالوا اللي هما وصلوا أنهم معناها بلعوا السائل متاع السيجارة و 38.9% قالوا اللي صارت لهم حروق
1: ايه بسبب السجارة
0: أي بسبب السجارة
1: خلينا نفسروا دكتورة توا معناها البناليزاسيون متاع استعمالها مع الألوان اللي وليت تتبع بها والضوء اللي يشعل مع الزاغوم ارتيفيسي اللي يحطوا فيها والجو اللي يبيعوا فيهم باش يكون الإقبال أكثر الهوني كأنه فما قلة وعي بمخاطرها مقارنة بالسجارة الكلاسيكية شو مذار متاعها خنذكروا بها الكبار والصغار ولكن هوني زيدة pour préserver une génération كاملة اليوم نحكيوا عليها
0: هي السجارة الإلكترونية فيها سائل يلي هو فيه مكونات معناها كيميائية وقت اللي يسخنوا وهما يوليوا مواد مسرطنة دونك هذا هو الخطر أبار الوجود نتاع مادة النيكوتين يلي هي مادة مخدرة معناها التجربة أي التجربة تجم تؤدي للاستهلاك المنتظم والاستهلاك اللي يبدأ معناها منتظم يؤدي للإدمان دونك هي تبدأ بأي جرب وصغير يحشم وسط أصحابه دونك هذيك علاش نقولوا يلزم نركزوا على الوقاية الأولية لا بريفونسيون بريمير اللي هي سي سافوار دير نو ونثقفوا صغير ونوعيوه على مخاطر التدخين معناها غيرلمون ومخاطر التدخين مش كاين شي السيجارة الكلاسيكية العادية لا راهو الكل مخطر راهو الكل فيه نيكوتين راهو الكل فيه دي برودوي معناها شيميك الكل مواد كيميائية مخطرة اي ونركزوا زادة على الوقاية الثانوية اللي هي لا بريفونسيون سيكوندير اللي هي التقصي متاع المراهقين اللي يستهلكوا السيجاريت الكترونيك باش نوجهوهم للعيادات متاع الاقلاع عن التدخين وراهو فما معناها في صفاقس عيادات الاقلاع عن التدخين واي معلومه معناها نجموا يتصلوا بالاداره الجهويه
1: وهوني دكتوره ناخذ السؤال المهم جدا دو الكلام كنت تقول فيه عنده ياسر اهميه ولكن من يقوم بهذا الدور حسب رايك لاقناع المراهقين هذوما باش يقلعوا والا باش حتى ما يقربوا ليش على باز بدور مؤسسة تربية اللي قرأوا فيها دور الوالدين والعائلة ولا يمكن نجم يكونوا هم مدخنين وما فهمش وعين هم بحد ذاتهم دور معناها اليوم وزارة الصحة في دي كومباني واسعين دور شكون معناها ولا دور مشترك بين الكل
0: دور مشترك بين الناس الكل يبدأ من العائلة بين سور خاطر الأب والأخ هما قدوة للصغير هو يتبعهم وقت اللي يلقاهم هما معناها يقول لك الاب باغ اكزومبل كان يتكيف السيجاره العاديه ويولي يتكيف السيجاره الالكترونيه هو مشي في باله اللي هي اقل خطوره راهي حتى هي مخطره ما فماش حاجه معناها ما فيهاش خطوره الكل مخطر دونك دور العائله دور المؤسسه التربويه دور الناس الكل معناها هو دور مشترك دور المدرس الناس الكل يلزم يوعيوا على مخاطر التدخين ويلي راهو توت لي فورم نتاع التدخين مخطرين ماهوش نوع واحد
1: معناها السجائر بانواعها الالكترونيه
0: بانواعها الكل
1: والكلاسيكيه والفما تباشفي زيد اللي ريناه برشا عند لي جون
0: اي لو تباشفي هو ديجا ما عندنا حتى ايتود في تونس خدمت على التباشفي احنا خدمنا رانا على التباشفي الاحصائيات باش يخرجوا ان شاء الله بروشينمون معناها سي لا بروميير ايتود اللي تخدمت على
1: وقبل ما ندخلوا في تفاصيلها هل مخرجاتها يتم تصنيفهم على كنا نحكيوا فيه ولا اقل ولا اكثر على الاقل
0: كيف كيف
1: الكلهم كيف كيف, كيف, كيف. الكل كلهم فرد ماذا
0: كلهم فما معناها مواد كيميائيه اللي باش تسخن هي اللي تولي مسرطنه وكلهم فيهم النيكوتين واللي هي ماده معناها تسبب
1: الادمان
0: لا ديبوندونس اكزاكتومون
1: مشكوره دكتوره ان توكا الدراسه مهمه ارقامها مهمه والقراءه في الارقام هذه مهمه جدا ولكن فما برشا حاجات انه ما تتباعش مثلا اللي عمرهم في العمر هذا معناها المراهقين نورمالمون فما دي سيركوي باراليل قاعدين يدخلوا منهم السيجارات الالكترونيه زاد ما نعرفوش عليهم كيفاش الى جانب يظهر لي معناها تطبيق قانون في منع التدخين في برشا اماكن دي كومباني كبار للتوعيه بالموضوع هذا يظهر لي فما برشا خدمه في بلادنا بما انه احنا كلاسي من اكثر البلدان اللي فيها تدخين كسوسوا في صفوف الشباب في صفوف الجون المراهقين في صفوف النساء والرجال في الاعمار الكل دونك اليوم تقول دكتوره نقوز الخطر إن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل 9:36 دقيقة على موزايك فيم خرجي فاصل صغير وبعد راجعين مواصلين معكم حتى للحداش مع بقيت للأخبار شوية خير بوان مارشي صندوق عجب وغيرها من الأكتواليتي
2: برتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبارتين العشمة سمت عليل في هابي آور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23-513-23-513 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكل من الربحين فالصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات
3: شكون قال اللي الصيف وفي مع ترابل تو دو جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتله وفي اوت ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبلي غوميز ما تجيش على البال توصل حتى ل 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا وكلمنا على 7103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com ترافل تو دو Les prix, tout doux.
2: Et où t'as ce bec ?

0: ابدا سباحك باحلى سباح.
1: مازال معكم في احلى سباح على موزيك فام توا 9:44. مرحبا بكم. باش نمشيو ديريكسيون ولايه قفصه مع مراسلنا عماد التومي باش نرجعوا على حادثه صارت الحقيقه اليمه. نحكيوا على عون امن توفى اثناء اداء مهامه وطاح من اعلى بنايه اثناء مطارده, عمليه مطارده لبعض المنحرفين في انا اطار صارت الحادثه هذه, وكل تفاصيلها باش ناخذوها مع عماد التومي مراسلنا في ولايه قفصه. نهارك زين عماد, مرحبا بيك.
2: صباح النور ليندا, ليك والكل أوفياء موزايكا فام.
1: يعيشك يعطيك الصحة. دونك الموضوع يرجع لنهار الاثنين, ولكن بون هو برامون طاح قبل بنهار ملي يتوفى من سبب مضاعفات الشيء اللي صار, ولكن خليك الكلمة عماد باش تعطينا كل التفاصيل شنو اللي صار بالضبط.
2: يعطيك الصحة ليندا, هي الحادثة ترجع لأورت البارح, يعني تحديدا الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين.
1: أيوة.
2: كانت تسمى عملية أمنية لمداهمة الكار تاع المروجي المخدرات, خاصة الحملة الأمنية هذه قامت بها الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بمساعدة وتعزيز من الفرق الأمنية الكل في قفصة, وكذلك بالفرقة الجهوية بالقاسرين, يعني لمكافحة المخدرات بالقاسرين, باعتبار أنه الشهيد الله رحمه رمزي المحمدي هو ينتمي الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالقاسرين, جاء في إطار التعزيز يعني لولاية قفصة. على كل نرجع لتفاصيل الحادثة, الله يرحمه مرة أخرى, وصبر زاد أهله وخاصة زوجته اللي باعتبار أنه شهيد الواجب توفى وهو معرس
1: منذ
2: 4 أشهر تقريبا.
1: ربي
2: صبر زوجته وأهله إن شاء الله,
1: ربي صبرهم. أيوة.
2: هو أصيل أم الأحواض من معتمدية فوسانة ولاية القصري. على كل تفاصيل الحادثة ليندا, يعني الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين كانت العملية الأمنية في أحد الأحياء الشعبية وسط مدينة قفصة, يعني الحي هذا معروف, عملية أمنية للقبض على بعض المنحرفين كما ذكرتي أو المروجين المخدرات. كانت العملية المداهمة لأحد المنازل, في البداية وقع إلقاء القبض على أحد المروجين وكذلك يعني حجز بعض المحجوز, وثم في مناسبة ثانية يعني تمت تواصلت العملية للقبض على شقيق المنحرف هذا.
1: أيوة.
2: شقيق المنحرف يسكن في أو هو كان راقد في الطابق الثاني من المنزل. تصطح بالضبط تحديدا. تمت العملية الأمنية يعني تواصلت للقبض على العنصر الثاني, يعني شقيق العنصر الأول. والمنحرف الثاني كان يعني يرقد في السطح متاع المنزل متاعهم, وإلى جانبه كلب شرس. الكلب هذا من نوع مالينوا, من الكلاب الشرسة والخطيرة مع الأسف, والبعض من التوانسة يملكوا الكلاب هذه واللي يتمثل اختار على برشا ناس. على عموم يعني أثناء المداهمة المنحرف هذا هاجم عون الأمن بالكلب في مناسبة أولى, ثم وقع دفعه, وعلى هذاك يعني سقط وطاح من الصح الشهيد الواجب الأمني رمزي المحمدي الله يرحمه, وجاء على رأسه مع الأسف. وقع نقله وإسعافه للمستشفى الجهوي الحسين بوزيدين بقفصة, لكن يعني الإصابة كانت بليغة وتوفى على عين المكان, يعني أمس في ساعة مبكرة اليوم الاثنين توفى والله يرحمه.
1: البارح معناها البارح الوفاة كانت.
2: نعم, أمس الصباح بكري. قفصة زادة ليندا عاشت على حدث مأساوي آخر يوم أمس, مع الأسف توفى عون حماية مدنية هيثم عليمي الله يرحمه. هيثم عليمي كان أصيب خلال حادث سير وهو في مهمة رسمية في الحماية المدنية.
1: زادة كيف معناها أثناء أداء مهامه.
2: نعم, أثناء أداء مهامه وقع نقله للمستشفى الحروق البليغة بن عروس, وكان هناك تدخلات جراحية لكن فارق الحياة يوم أمس مع الأسف. ومنذ ساعات, منذ ساعتين تقريبا كان وقع تأبين وجنازته في قفصة الله يرحمه, إن شاء الله شهداء الواجب رمزي محمدي وكذلك هيثم عليمي.
1: إن شاء الله ربي يرحمهم هيثم عليمي ورمزي المحمدي ومن خلالهم أكيد كل حد أثناء قيم بمهام وخاصة في مجال معناها الأمن اللي هي حماية للناس وللممتلكات وللعباد واللي كيما ساعات في أي مجال فما نقد وفي مجالات أخرى فما كلمة حق تقال لأنه خسروا عائلته عروس جديد كيما رمزي عنده 4 شهور تقريبا متزوج هما فينا المنزدة عندهم عائلتهم عندهم نسيهم عندهم أمهاتهم صغارهم دونك حاجة الحقيقة أليمة مؤسفة إن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله ربي يصبر العائلات متاعهم. نشكرك برشا عماد يعطيك الصحة على الانترفنسيون هذية وعلى التوضيحات هذوما وهذه أقل حاجة نجم نعملوها للحديث على اليسار وأوماج ليهم وإن شاء الله ربي يرحمهم. مازلنا مواصلين معكم في أحلى صباح 9:49 خارجين فاصل وبعد 10 موعد جديد مع الأخبار كيما كل ساعة على موزايك FM.
0: انت سباحك

مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير سهرة الاختتام مع أميرة طرب العربي صابر الرباعي نهار الأربعاء 19 أوت.

0: تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تيوني سيتي، أجيل، ليلا وموزايك اف ام.
1: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجه، الخدمه، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، ادابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد ضرورة وجود إرادة واضحة لوزارتي الثقافة والشباب حتى لا تبقى المؤسسات التربوية فضاء تعليميا مغلقا، لافتا إلى أن الإصلاحات المتعاقبة في مجال التعليم لم تكن إصلاحات بريئة، فضلا عن بعض الإصلاحات التي تم إملاؤها من الخارج.
1: لابد أن تكون هناك إرادة واضحة بالنسبة لوزارة الثقافة وبالنسبة لوزارة الشباب وبالنسبة إلى كل المؤسسات الأخرى حتى لا يبقى فضاء تعليميا مغلقا. لابد أن نبني مجتمع مستقبل التعليم في تونس. سنعمل إن شاء الله على تحقيق هذا الهدف، لأنه بدون تعليم وبدون معرفة وبدون ثقافة وطنية لا يمكن أن نحقق أي شيء. تم تلاعب بكثير من الأحيان، ولا أريد أن أتوقف عن بعض مواقف الإصلاح. على كل الإصلاح بدأ في نوفمبر 58 في وقت من الأوقات، وكانت هناك نقاشات، ثم جاءت إصلاحات أخرى لم تكن كما تمت الإشارة إلى ذلك إصلاحات بريئة، فضلا عن بعض الإصلاحات التي تم إملاؤها من الخارج. لا نقبل أي إملاء من الخارج. تعليمنا نختاره كما يختاره الشعب التونسي، ولنا من القدرات على تحقيق ذلك.
0: من جهة أخرى، رئيس الدولة يشير خلال إشرافه أمس بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بيوم العلم إلى الشكل المعماري للمدارس الذي تشوبه عديد الإخلالات، إضافة إلى الكثير من النقائص وعدم توفير فضاءات للثقافة والمسرح والسينما والخط، كاشفا في هذا السياق عن السعي لبناء مركز لفنون الخط.
1: بالنسبة إلى الشكل المعماري للمدارس، في بعض الأحيان تؤدي إلى كثير من التجاوزات فضلا عن الكثير من النقائص. تعلمون بالتأكيد أن عددا من الأقسام توضع وفق شروط موضوعية بالنسبة للتهوية، بالنسبة للإنارة. في بعض الأحيان المدارس التي تبنى لا تؤخذ في الاعتبار فيها هذه الجوانب. هذا فضل كما قلت توفير فضاءات للثقافة، للمسرح، للسينما، للخط، وكانت النية تتجه وإن شاء الله تتحقق إلى بناء مركز لفنون الخط في العالم، ولكن نوادي ثقافية في المدارس، لأن الكثير من الطلبة صاروا يستعيذون عن بعض الحروف بالعربية برموز لا أفهمها ولا أريد أن أفهمها.
0: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن أن الأرض ستشهد فجر يوم الجمعة 28 أوت حسب التوقيت المحلي ظاهرة فلكية تتمثل في خسوف جزئي للقمر، وذلك عند عبور القمر عبر ظل الأرض. وأوضح المعهد أن الخسوف سيكون مرئيا بالدرجات متفاوتة من مناطق واسعة من العالم، خاصة أمريكا الشمالية والجنوبية والمحيط الهادي وشرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا، إضافة إلى أجزاء من أوروبا وإفريقيا. وأشار معهد الرصد الجوي لأن مراحل الخسوف التي يمكن رصدها تختلف بحسب موقع الراصد وتوقيت طلوع أو غروب القمر. عالميا، سوريا تتهم الاحتلال الإسرائيلي بشن 8 غارات على مطار أبو ظهور العسكري في إدلب شمال غرب سوريا، توجد فيه قوات تابعة لوزارة الدفاع حسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد عناصر جماعة الحوثيين خلال 24 ساعة الماضية، في وقت أمر فيه مجلس الدفاع الوطني بتوسيع العمليات ضد الجماعة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح مو مارشي.
1: العشرة 11 دقيقة في أحلى سبيح. مرحبا بكم وقيت لو بوان مارشي. طلع على أسوام الخضرة الغلة اللحوم وفي كل مرة نمشي لبلاصة ولاية من ولاية الجمهورية ديريكسيون قبلي مع مراسلتنا على عين مكان هنا هناك الروس. مرحبا بك هنا تحية ليك.
2: عسلامة تحياتي ليك وكل مستمعي مزيكة
1: فيها. يعيشك هنا مرحبا بك. المرشي اليوم في قبلي شنو فيه أهم المواد المتوفرة والأسعار؟ مع العلم أنه نشكرك على الفيديو اللي مديتنا بها يتابع فينا في اللايف قاعد يشوف زادة في الجولة بالفيديو معك.
2: بهي اليوم السوق الأسبوعي في قبيلي اللي هو سوق ثلاثة. السوق هذايا في قبيلي سوق كبير معروف مقسم على زوز المرشي واحدة والسوق الآخر يكون واحدة اللي بيعوا فيه المواد العادية اللبسة وكل ما يسحقه الإنسان. اليوم ما نلقوا في الفامرشي متاعنا ثم القراع بدينار 500 كيلو، البطاطا 2300 حتى 2400، الطماطم من دينار 500 لدينار 300، سلف الحار 2500 كيلو، الفلفل الجريدي 3000 كيلو، بصل من دينار حتى دينار 200، الباذنجان الكيلو بدينار 500، الفقوس ب 2500، العنب 7000 حتى 8000، الدلاع من 800 لدينار 300 الكيلو، البطيخ من دينار 800 حتى دينار 500 الكيلو، الخوخ ب 5000، التفاح ب 5000، التفاح رويال، العوينه ب 5000، الجراس ب 7، الكرموس ب 8000، تمر الهيسة ب 8000، خوخ العربي 3500. العلوش ب 60، البرشني ب 55، سكالوب 18 دينار و 500، الدجاج 8625 الكيلو. نمشي للحوت ونلقوا الحمام 16000، لمبوكا 18، التن 16800، الموز ب 12 كيلو، المرجان 13800 كيلو، القاروص 28، الوراطة ب 23، والسردينة ب 5000 الكيلو. هذه السوق اليوم في سوق 3 قبيلي يا سارة.
1: واضح جدا هنا معناها تبارك الله كل شيء هو موجود متوفر، ولكن سؤال على الطاير زقوقو بدا يهبط في المرشيات في الاسواق موجود الاسعار كيفاش؟
2: موجود زقوقو في كل معناها جرون سيرفاس وفي السوق وفي الاحوان تفيق باللي الاسوام من 28 دينار حتى 33 دينار الحقه اللي هو عرطل ظهر لي السعه نتاعها. هو الموجود اكثر واللي نمشي اكثر في قبلي هو صحتي لانها معناها كالحب ما يمكن معناها ما الوقت بنا باش يوصلوا بس حتى ياخذ وقت حتى الانساء اللي باش تخدمه معناها العصيدة اللي في حكيكي تكون اسهل. اما الاكثريه نحب نخبيش عليك لان ده مازلت مسكين بعاداتنا وتقاليدنا القبلوية. كل دارنا عصيدة بيضة اللي نهار المولد
1: هي معناها البارح كنا في تتاوين مع زبينا حبيب الشعباني كيف قالنا راهو في تتاوين مازلت العصيدة العربي هي العاده وهي اللي اكثر دالجه في الدجاج وشويه يحبوا يعملوا زقوقو. دونك كيف يقبل لي العاده اكثر في العصيده العربي
2: هي موجوده العصيده العربي البيضاء في كل دار اللي تكون بالسكر ولا بالزيت وبيان بالحريق اللي هي المرقه الحاره تكون. أيوة. اما العصيده زقوقو هي صحيح معناها مش من عاداتنا ولكن موجودة. اللي هي تو دخلت في العادات والتقاليد نتاعنا.
1: ايوه باهي صحه وبشفيه هنا ان شاء الله. مولدك مبروك الافونس ليك والاهل قبل الكل. يعيشك ربي يخليك. ان هي لو بوان مارشي اللي نحاولوا في كل مرة الأسبوع هذايا وين نعملوا دورة نحاولوا نسألكم كمان على سوم الزقوق وشوية الفيكيا في بعض البلايس، ولكن في الجنوب التونسي الأغلبية من المراسلين يقولك راو مش فخصيمون من عادتنا الأغلب يعملوا العصيدة العربي موجود بقلة قليلة وساعات مش موجود فغاك معناها كعب تلقى ذيك المعلب معناها الصناعي وكهو. بي على كل حال إن شاء الله في البوان مارشي متاع غدوة نزيدوا معكم نعملوا جولة ودورة في المارشي ونكتشفوا وين ديريكسيون غدوة في البوان مارشي.
0: بوا مارشي ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
1: للاحداش مواصلين معكم في احلى سباح. مازال موعد ثاني من صندوق عجب مازالت متابعه مع اخبار واكتواليتي بعد شويه نكتشفوا الموضوع اللي باش نحكيو عليه اليوم هكا مغرب شويه في نفس الوقت وبرشا فقرات اخرى تبعنا حتى للحداش. هنا راجعين بعد الفصل.
0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبارتين العشرة سنت عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين في الصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: أسنان عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش لك وتفرهد.
1: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
2: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى،
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
3: يا ريتك فهمتك كنت زي ما بفهمك.
1: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
2: ناسايا
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.ir.
2: ريتك ما نعرف وين

0: سباحك بأحلى سباح.
1: رجعنا معكم في أحلى سباح على موزايك فيم العشرة 21 دقيقة. تحية لكم وين ما موجودين في متابعة للأخبار اللي موجودة في جميع ولايات الجمهورية. مشكورين مراسلين على عين مكان اللي ديما يجيبون المعلومة الكاملة ويتأكدوا من المعلومات سور بلاس. بمشيوا لولاية القيروان وقت اللي نحكيوا على ثلاثة أشخاص اللي اختفوا المدة متاع ساعة طويلة، فقدوهم ذولي عائلتهم، فاكتشفوا لهم علقوا داخل دهليز خلال بحثهم عن الكنوز هذه على حسب ما قالوا معناها الأهل المنطقة. ثم فما شاب تم تشكيل جثة نتاعو، وزوز الاخرين يتواصل البحث عليهم. شنو اللي صار بالضبط في انا منطقة الواقعة قداش عندها، وهل في الاثناء خطر مراسلنا تحول على المكان فما حاجة جديدة في اطار الموضوع هذا ولا لا؟ خليفة القسمي مراسلنا في القيروان يدخل معنا في احلى صباح اليوم. نهار زين خليفة، مرحبا بك.
2: صباح الخير ليندا، وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات.
1: يعيشك يا خليفة. أنت كنت قبيلة شوية غادي موجود، وشنو المستجدات؟
2: بالفعل كنت في المكان اللي صارت فيه الحادثة الجديد، اللي كونه تم استخراج انتشال الجثتين متاع زوز الشبان الأخرين البارح في الليل. أمس العشية خرجوا جثة شاب من الأصيل معتمدية بوحاجلة، والبارح في ساعة متأخرة خرجوا الجثتين الأخرين، اللي واحد أصيل معتمدية تشرادة وثالث أصيل معتمدية أولاد حفوتي.
1: يعني تأكد لنا أنهم ثلاثة الله يرحمهم توفيوا.
2: الله يرحمهم توفي وربي يرحمه وربي يصبر على العائلات نتاعهم. المكان حبيت نحكي على المكان اللي كنت متواجد فيه، هو الحقيقة دهليز موجود في أرض مهملة وبعيدة على الطريق الرئيسية. فما مسلك فلاحي غير معبد تقريبا طول نتاعه 7 كيلومتر، موجود في مرتفع الدهليز ضايع. فما زاد بخلاف الدهليز فما حفر بجانبه اللي على أساس حسب شهادات مواطنين برشا عباد يجوا يحفروا على الكنوز في المكان ذيك. فما حتى فسقية قديمة موجودة توحي اللي كونوا مكان في موقع أثري. فقط عليش هو برشا عباد يجوا غذيك أتاذ شبين هذوما اللي ربي يرحمهم مرة أخرى وربي يصبر عائلاتهم. جوا قبل من يعني قبل بساعات من يوم أمس جوا دخلوا الدليزة ضايع اللي هو حفرة تقريبا العمق متاحة 6 متر، ومن بعد فما نفق طويل بشكل أفقي. يعني الحفرة بشكل عمودي تقريبا 6 متر،
1: ومن بعد بشكل أفقي فما معناها ممر طويل برشا تحت الأرض،
2: طويل ممكن أكثر من 20 متر. هناك ليش يعني هبطوا 3 شبان ضمة، ومن بعد ما هبطوا غطوا الدهليز من فوق بقطعة متاع بلاستيك مازالت موجودة في مكان الحادثة. ويعني بعد ما هبطوا زاد معهم معدات متاع الحفر، ومن بعد الفقدان متاعهم من الأهالي متاعهم فبقوا يوجوا يبحثوا على المكان تواجدهم، لقوا الدراجات النارية بجانب الدليزة ضايا. وقتها تفقوا لكونوا فوالا اتفكنوا لكونوا موجودين هم في الدليز، وانطلقت عملية الحفر من طرف أعوان الحماية المدنية والمواطنين. المنطقة هي
1: اللي ما كانتش سهلة خاطر فيها خطر عليهم زيادة،
2: فاختر بالفعل وذاك على شوية صعوبة كبيرة بتواجهتها فرق الحماية المدنية وحتى المواطنين من انتشال الجثث الثلاثة. هي المنطقة إداريا تابعة معتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس، هذاك علاش يعني النيابة العمومية بالصفاقس والوحدات الأمن بصفاقس هم تعهدوا بالبحث وكشف الملابسات الحادثة. الحقيقة خلفت الحادثة حالة من الحزن في صفوف يعني أهالي المنطقة الموجودين وحتى أقاربهم. وإن شاء الله يعني هذاك يعني حد الباس كما يقولها، وربي يصبر عائلاتهم وربي يرحمهم
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة خليفة القسمي مراسل موزايك فيم في ولاية القيروان على كل المعطيات وكل المعلومات. احنا ديما نمشيو بخبر من المصدر باش ناخذ كل المعطيات الصحيحة، خاطر تم تداول برشا حاجات على لي ريزو سوسيو، لكن هذه هي الفيرسيون اللي نجمو نمدكم بها والمعلومات الأكيد على الأقل والمؤكدة لحد التوا مع مراسلنا خليفة القسمي مشكور في ولاية القيروان. شخشوا فاصل صغير غين

نائي، ومن بعد اي باش نمشي ونواصل معكم في احلى صباح. حتكشي لل11 سنه وشويه اخر موعد جديد مع صندوق عجب، ما تبدلش موجه، تقعدوا معنا على موزيك اف ام. صباحنا يبدا معكم من 6 ويتواصل حتى ال11، 5 سوايع من البث المباشر في الجدار، باش يختار لنا صالح اغنيه تحب لطفي بوشناق، حسين الجسمي، برشا اغنيه عنا صالح، غالي هي لكازاميه، راجعين.

سيتي. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجد الرومي.

0: باشوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: انت سحك أحلى سباح أحلى سباح صندوق.
2: أي سيدي ها والماء واصل ب7000 توا السيكة قال لي 7000 ما عادش حتى دبوزة بدينار توا ولا دينار و200 كان هي ولا 7000 ولا دينار وقديش زيد الكلام وكهو تلقى عند القهاوي وعند الحماصة الماء وإحنا ما نكسبوش الماء يا خويا صحة عليكم.
3: جاءوا عملوا جودان عندهم عام توا قبل المرنقية بكذا كيلومتر وين محصلت لوكيت على الأقل حريفة ما بلاكة توا إنسان ما يعرفهاش قسما بالله راسه يضرب في السقف على الأقل يعمل بلاكة ولا يسواها يعملها جودان عادية يعني مش كيما ذيك يعني عبارة طالعة فوق مادة راك مش معقول جا ربي يوفر لي صوتي يرحم والديك يا صندوق عجب.
4: الو صباح الخير صندوق عجب ربي انا نحب نقول لكم اللي كباريه يجيبوا لهم في الماء ويبيعوا فيها للمواطنين بالدبوزه في سيكالي والدبوزه ب 1300 وب 1200 خاصه النهج اللي فيه البوست الكل على اليمين وعلى اليسار لا فواكه الجافه والعطاره العباد تشرب في الماء من السباله وبارك الله فيكم.
5: جيت حبيت نعطي ملاحظة استقطاب المواطنين بالخارج أنا واحد منهم بالله جيت حبيتنا نفهمها كيفاش استقطاب المواطنين بالخارج وقت اللي إنسان يجيب فلوس عملة صعبة اللي ياخذ فيها بنتريسة 8% وقت اللي يجيب عملة صعبة ويحب يحل كونت باش يحط فيها العملة الصعبة خلاها في تونس على اسمه ياخذوا له منها صب عملة صعبة ياخذوا له منها وكي يجي يجبد يعودوا ياخذوا له منها كيفاش هذه تصير كيفاش حاب تشجعه أنت باش يجي هو يعمل حكاية ولا يرجع لبلاده واحد.
6: زور يا صندوق عجب بالله عدو لي صوتي بالله شهريا نحن مسنين مرضى بالأمراض مزمنة ما فماش الدواء تو شهري يا أخي كيفاش هذا حاجة حياتية حاجة حياتية معناها باش نعيش واحد تاع الدم وتاع السكر وتاع الدواء ما فماش الدواء اش معناها
1: صندوق عجب انت سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
7: كان هذا صندوق عجب في أحلى سباح. تسجلوا ديما مساجاتكم على 71-113-013 ونفس الرقم تخليوا عليه لي فو دانيفرسير للناس اللي تحبوهم تذكروهم في نهار كيما اليوم مواليد نهار 18 أوت. قولوا لهم كل عام وانتم بخير هذوما لي فو متاعكم.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ألو هسيمة موزايك، يا أحلى موزايك في العالم. حب نقول لرشاف عبديشي اليوم عيد ميلادها، ربي يحييها بخير إن شاء الله كل عام وهي حية بخير، وربي يفضلها لنا وربي يفضلها لوليدها، ويات إن شاء الله يكبروا وتراه في أعلى المراتب إن شاء الله يا ربي. عايشك ميرسي موزايك.
2: جوي أونيفرسيال مون فيس محمد يحيى، أتمنى لك الصحة والعافية إن شاء الله في نجاحك في باك. مونتاج فتحي.
3: بخير، اليوم عيد ميلاد ولدي محمد يحيى، نقول له كل عام وانت حي بخير، وبو فتحي وخوه مالك يقولوا له كل عام وانت حي بخير، وان شاء الله ربي يفرحنا باك كسمه. ميرسي بوكو.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعميلة عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. ابدا سباحك باحلى سباح.
4: العشر وخمسين دقيقة في أحلى صباح، وصلنا لآخر حصتنا لليوم. مرسي اللي تابعتونا، مسيت معكم حتى للأحداش، الأحداش بالضبط موعد أخبار على موزايك فم من قسم الأخبار مع زميلتنا غفران العكرمي، وبعد تبقوا بقية برامجنا في موزايك فم. نتلقوا غدو من 6 لـ11 صبحية جديدة كالعادة في أحلى صباح. مرسي صالح شرقي في الإخراج، نصر الدين بوترا في الإخراج الرقمي، غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي، شاكر في استقبال تليفوناتكم في الميكرو. لينا رحالي باش نمشيو مع مرسو نختمو معاه، تذكروه سيغتانمون ان هيت المارتن سولفيغ، غنية جالوسي. نقولكم شيء طيب الناس الكل، في الأمان، ملتقانا غدوة في أحلى صباح.

مهرجان بنزرة الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير سارة الاختتام مع أميرة طرب العربي صابر الرباعي نهار الأربعاء 19 أوت.

تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تيوني سيتي، أجيل، ليلا، وموزايك كافيه.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لانتداب كفاءات تونسية للعمل لدى مؤسسة خاصة في الكويت، ويشمل العرض الأول خطة فني علاج طبيعي على أن يكون المترشح متحصلا على الإجازة التطبيقية أو شهادة تقني سامي في العلاج الطبيعي مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات وألا يتجاوز عمره 45 عاما مع إتقان العربية والإنجليزية، علما أن الاختصاصات المطلوبة تشمل العلاج الطبيعي للعظام والطب الرياضي وتأهيل الأعصاب. أما العرض الثاني فيتعلق بانتداب مدلك رياضي بالشروط ذاتها من حيث الشهادة والخبرة وإتقان اللغتين مع تحديد السن الأقصى ب40 سنة. وحددت الوكالة 22 أوت آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقعها الإلكتروني بعد تسجيل الدخول أو إنشاء حساب. الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية تذكر بأن 20 أوت هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. كما حددت يوم 25 أوت كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. أما يوم 28 أوت فهو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لمنظومة التصريح والدفع عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين إلى إيداع التصاريح قبل الأجل القصوى تفاديا للازدحام بالقبضات المالية والضغط على المنظومة الإعلامية خلال الساعات الأخيرة. الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة تطلق حملة لجمع تبرعات العودة المدرسية لتتواصل إلى غاية 5 سبتمبر المقبل، وتستهدف جمع أكثر من 100 محفظة مدرسية لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل لضمان عودة مدرسية أكثر إنصافا، حسب رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة محمد أمين بن هرجب. عالميا، السلطات الصحية في إقليم كردستان العراق تفيد بإصابة 20 شخصا جراء انفجار ضخم في مستودع وقود بمحافظة السليمانية. وتحدثت مصادر محلية عن إمكانية تسرب مادة الوقود من أحد الصهاريج، ما تسبب في اندلاع النيران التي توسعت إلى 34 صهريج بنزين وأربعة منها للغاز. رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يعلن أن مضيق هرمز الاستراتيجي لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب إيران، والتي من أبرزها رفع الحصار البحري عن موانئها. أوكرانيا تطلق 620 طائرة مسيرة على المدينة وضواحيها في واحدة من أكبر الهجمات الجوية الأوكرانية على العاصمة الروسية. من جانبها، أعلنت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا انقطاع التيار الكهربائي عقب الغارات. كان هذا موجز الأخبار. المزيد من التفاصيل تجدونها على موقعنا mosaicfm.net. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. 100% tube. 100%

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيتل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
1: في مونوبري جونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات وهلا يامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها وهكا جوكم يولي كيما جونا دوبل جو ودوبل بروموات
0: مونوبري ديما معك العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر فاتكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا
2: يكمر الليل لربوخ الويل
0: إتليل القفصي
2: أخطأتك
0: وأنت بن سعيد
2: ركب على حمراء خارج
0: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي من الجمعة من 11 للنص نهار موزايك فام

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بداية من اليوم منتصف النهار تنطلق عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد عام 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وذلك عبر الموقع viscolaire.education.tn استعدادا للسنة الدراسية 2026-2027. ووزارات التربية والأسرة وشؤون الدينية تفيد في بلاغ مشترك بأن عملية التسجيل تتواصل إلى غاية الجمعة 28 من أوت الجاري، داعية الأولياء المعنيين إلى استكمال عملية التسجيل خلال الأجال المحددة. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تذكر بأن يوم 18 من سبتمبر المقبل هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي. ويشمل البرنامج اقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية، وهو ممول من صندوق البيئة العالمي، وتشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. ويتضمن ملف الترشح استمارة معرف بالإمضاء ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ورخصة سياقة وبطاقة الاستغلال بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة المستغلة وبطاقة عدد 3 حديثة العهد إلى جانب فاتورة تقديرية للسيارة المزمع اقتناؤها. عالميا، ارتفاع أسعار النفط اليوم مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 91.50 دولارا للبرميل بعدما سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها منذ 30 جويلية. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يكشف عن العثور على بقايا أحد الطيارين اللذين اخترقا الأجواء القطرية في 19 من مارس الماضي، مؤكدا أن دولة قطر قامت بتسليم رفات الطيار إلى الجانب الإيراني. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية يتميز بسحب تتكاثف بعد الظهر، الرياح تكون قوية نسبيا بأقصى الجنوب أثناء الليل مع دواوير رملية محلية، البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى مضطرب في بقية السواحل، والحرارة تتراوح عامة بين 32 و37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع نادية في ميديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: اهلا وسهلا على سلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم. هذا موعد جديد من ميدي ماك. شكرا لكم على الاستماع المزيكا فام. تحيه لكم وين ما تسمعوا فينا. سلام عليكم برشا كان تابعوا فينا على سيت www.mozaikafm.net. سلام عليكم زيدا كان تابعوا فينا على اللايف يوتيوب مزيكا فام والصفحه الرسميه المزيك وين تلقاو كل الاخبار وتلقاو زيدا مختلف الفقرات اللي تتعدى في البرامج نتاع مزيك الكل. دونك كان فلتوا زيدا اي حاجه تلقاو كل شيء موجود على الصفحة الرسمية. مرحبا بتعليقاتكم، مرحبا بمساجاتكم، مرحبا بتفاعلكم زيادة معنا على واتساب على 23513000. خلينا نبدأ بالترحيب بالفريق اللي حاضر معايا، فرحانة موجودين معاكم يومين زيادة في ميدي ماك. سيناجي أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: شكرا لك على حضورك سيناجي يومين معنا.
1: شكرا لك أنت زيادة على حضورك وتضحياتك.
0: يعيشك سيناجي، شكرا لك. وفرحانة زيادة أنه في إطار الاستغلال الفاحش لكفاءات الإذاعة
2: أكيد.
0: فإنه اخترت أنه من قسم الأخبار من نشرة نص النهار نختفى بحذينا غفران العكرمي.
2: نهجر بين التوابق.
0: مرحبا بك غفران.
3: أصلي نادية، مرحبا بك وباليسمو فينا.
0: يعيشك، مرحبا زيدا سلاح، شكرا لك.
2: مرحبا بك نادية، شكرا لك أنت، شكرا لك بالكل. نسلم على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين وبالأخص زيدا مشاهدينا اللي تابعونا على يوتيوب مزيكا فن.
0: نسلم زيدا على مروان اللي رافقنا في الإخراج، مكرم اللي في استقبال تليفوناتكم، وأيوب زيدا اللي بشي أمننا الديجيتال الكل والمحتوى الكل اللي تتقع على يوتيوب صفحة رسمية لمزيكا فام. خلي نعطيكم لمحة على شنو يستنى فينا اليوم خلال الساعتين هذو. ما بعد شوية باش نحكيو على الموضوع اللي هم إضراب أعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة. نحكيو زيدا على تصنيف شنغاي لأفضل 1000 جامعة في العالم تونسوين من التصنيف هذية. باش نحكيو زيدا على رئيس الجمهورية وباش نحكيو على الإشراف على موكب الاحتفال بيوم العلم. باش نحكيو على زيدا أهم ما تقال خلال الموكب هذية باش نحكيو على الماء لأنه فما جديد، فما أخبار عن عودة تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى النسق الطبيعي. وقتاش هذا باش يكون؟ تنرجع نحكيو فيه بأكثر التفاصيل. وزيدا ما تساوش اللي موعدنا يكون حتى في ساعتنا الجاية مع كل مهم زيدا استهلاك متاعكم. اليوم باش نحكيو على تشكيات من حاجب السلع ذات الجودة العالية خلال السولد. هذا الكل باش نحكيو فيه بأكثر تفاصيل. مرحبا بتجاربكم زيدا اللي تنجموا تخليهم على واتساب نتاع مزيكا فام 23513000. خلينا نبداو مع غفران في دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
4: دقيقة نيوز.
3: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تذكر بأنه نهار 18 سبتمبر هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية بقيمة 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وهذا في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. ويشمل البرنامج شراء 47 سيارة أجرة كهربائية وهو ممول من صندوق البيئة العالمي، وتشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. عدد من متساكني منطقة الخليفات التابعة لمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة يتمكنوا من انتشال زوز جثث لتلميذين أعمرهم 16 و 17 سنة بعد ما غرقوا البارح العشية في سد بوهرتمة. وحسب ما نقلته أو ما نقله مراسلنا عبد الكريم السلطاني، كان زوز تلامذة هذوما يقرأوا في المرحلة الثانوية بيبو سالم، عاموا في مياه السد بمنطقة الخليفية قبل ما يتعرضوا للغرق. وحسب سكان المنطقة فإنه المكان اللي توجد أو جدد فيه الحادثة يرتاد أبناء المنطقة للسباحة رغم خطورته وغياب أيا من شروط السلامة. أعوان إطارات شركة فوسفات قفصة يقروا الدخول في إضراب كامل أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2026 في صورة عدم الاستجابة لعدد من المطالب، حسب ما جاء في برقية تنبيه بالإضراب صادرة البارح الاثنين عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. وتشمل مطالب أعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة بالخصوص التطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور والترفيع في منحة نهاية الوظيف على غرار المجمع الكيميائي التونسي والترفيع في المنحة التعويضية بنسبة 4%، بالإضافة إلى إدماج زيادات أجور سنوات 2015 و2016 2016 و2017 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان. تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بأريان المدينة بعد نصب كمين محكم من القبض على عنصر متورط في سلسلة من عمليات التحيل والابتزاز، وين ألقوا تعمد إيهام عدد كبير من الشباب الرغب في الهجرة بتوفير تأشيرات وعقود سفر نحو الخارج مقابل مبالغ مالية هامة. تمكنت فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة البارح من إيقاف 22 شخص من بينهم برشا فتيات من أجل السكر الواضح وإحداث الهرج والمراودة في الطريق العام. العملية هذه جاءت بعد ترصد ومتابعة دقيقة وين شملت عدد من النقاط الحيوية بالمنطقة من بينها بومنديل، باب العلوج، باب سويقة، وحتى تم حجز كميات مختلفة من المخدرات بحوزة المتهمين. وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض لإحالتهم على القضاء.
4: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك غفران. سنجي نرجو نحكيه على إضراب عوين وإطارات شركة فوسفات غاز فسا لقروا الدخول في إضراب كامل أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2026. مش نرجع بيك زيدا النقطة مهمة اللي ريتها من بين المطالب وقتلي نحكيه على الترفيح في بلوتو زيدا إدماج زيادات متاع أجور سنوات 15 16 و17 في الأجر الأساسي لكافة الأعوين.
1: هذه مطالب كانوا عبروا عليها الأعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة، واللي يحبوا زادة معناها يقتربوا في وضعيتهم المالية من زملائهم نظرائهم في المجمع الكيميائي. المطالب كما كان تحكي غفران معناها ترفيع في ملحة نهاية العمل وترفيع في هي مطالب مادية بالأساس. لكن السؤال المطروح اليوم، هل تستطيع شركة فوسفات قفصة بوضعيتها المالية الصعبة جدا اليوم، هل تستطيع الاستجابة للمطالب هذه ولا لا؟ هذا السؤال. هما يعني رفعوا المطالب وعندهم مدة طويلة يطالبوا ونبهوا، وحتى الإعلان عن الإضراب يعني جاء بشكل مبكر، لكن اليوم هل الشركة قادرة؟ يعني نقول الشركة غير قادرة اليوم حاليا، معناك نشوفوا الوضعية المالية كي نعملوا حتى تشخيص، وهذا من خلال حتى المعطيات معنا المتداولة. الشركة تعاني من صعوبات مالية كبيرة برشا، حتى انتاج الفوسفات الى حدود اخر 25 2025 ما تقريبا ما تجاوزش حدود 4 ملايين طن، بعد ما كانت الشركة في سنوات سابقة في بين 2021 الى حدود 2010 كان انتاجها في مستوى يتراوح بين 5.5 6.7 مليون طن سنويا من الفوسفات. طبعا الفوسفات المعالج، الفوسفات التجاري المعد للتسويق، وكانت كان الفوسفات التونسي كان عنده أسواقه، فوسفات معروف تقريبا من أجود أنواع الفوسفات في العالم، لكن الانتاج تراجع بشكل كبير برشا، معناها تقريبا وصل الى حدود تقريبا 2.5 3 في سنوات 2017 2018، لكن عود رجع تدريجيا بداية من سنة 2022 ما بدا يطلع بشوية. دونك لكن قاعدة الوضعية متاع الشركة صعيبة. في مستوى آخر الشركة اليوم معناها حتى يعني معداتها تقادمت ولسنوات يعني طالبت الشركة بتجديد المعدات بتاعها، خاصة
0: حتى الصيانة
1: الصيانة وكذلك المغاسل ووحدات الانتاج كل في الحوض المنجمي. ثم مشكلة متاع النقل، ثم خطوط سكة حديدية اللي كانت تنقل في الفوسفات يعني تعطلت منها الخط 15 وخطوط أخرى، لكن وهذايا بطبيعة الحال كان وراه وضعية أخرى يعني مالية صعيبة في شركة السكك الحديدية. يمكن المطمئن أنه يمكن بالقرض هذا اللي أخذته شركة فوسفات قفصة واللي قيمته 110 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار، واللي باش يوجه، وتمت المصادقة لي مؤخرا باش يوجه أساسا لتمويل اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز حتى وحدات جديدة بتكنولوجيا جديدة لخاصة معالجة المياه المستعملة. مشكلة النقل في الشركة ما زالت ما تحلتش، لكن ربما كان تحب نحكي وحتى على المشاريع اليوم، مشاريع الاستكشاف والتنقيب اليوم على الفوسفات. ثم عدة مشاريع رغمني شفت أنا في مخطط التنمية اللي عدته للحكومة الحالية اللي قالت أنها من هنا ل 2030 باش توصل إلى مستوى تقريبا 14 مليون طن إنتاج سنويا. يمكن خذيت بعين الاعتبار المشاريع اللي تم إسناد معنا رخص فيها، أعطت تقريبا حوالي أكثر من 100 رخصة، رخصة استكشاف وتنقيب، منها رخص تعطات للسي بي جي يعني الشركة فوسفات قفصة. ثم في عدة مناطق ثم مشروع فوسفاتهم الخشب اللي يقدر إنتاجه تقريبا سنويا بحوالي 2 ملايين طن. فما مشروع سراورتين في الكيف وحكوا عليه برشا، وكان موضوع حتى نقاش في جلسات في البرلمان. المشروع سراورتين يقدر هذه تو نحكيه على تقديراته، يقدر تقدر تاخذ الانتاج نتاعو بحوالي 5 مليون طن سنويا، يعني انتاج وتحويل بكلفه تقريبا المشروع يتكلف 3 مليار دولار، وباش يوفر فرصه عمل فيه تقريبا تقدر ب حوالي 4000 فرصه عمل. ثم مشروع فوسفات توزر نفطة، وهو منجم سطحي بطاقه انتاج 4 مليون طن سنويا. ثم مشروع استغلال فوسفات المكناسي في ولايه سيدي بوزيد، هو أيضا مشروع يعني منجم سطحي في مخزون جملي يقدر تقريبا بحوالي 20 مليون طن. يمكن خذيت الحكومة خذيت بعين الاعتبار هالمشاريع هذية. وثم المشروع مشروع القصعات اللي هو مشروع كبير واللي خذيته شركة أجنبية فوسكو، فوسكو اللي اليوم معناها قالت أنه يعني التقديرات أو الاحتياطي من الفوسفات في المنطقة دي في مشروع القصعات اللي هو يمتد تقريبا على حوالي 12,000 هكتار في بين ولايتي القصرين وجندوبة، تقريبا في حدود يقولوا أنه في حدود 166 مليون طن من الفوسفات، هذا حجم احتياطي. الشركة طبعا خذت رخصة استكشاف وتنقيب، ما زلنا ما حكيناش على الاستغلال من بعد، الاستغلال وتحويل وتسويق الفوسفات، هذه كلها مشاريع. ثم تعتيم كبير، ما فماش معطيات واضحة للمشاريع هذه. لكن مش نرجع للمطالب متاع العوان، الشركة تعاني من صعوبات مالية. الأحرى والأجدى أنه اليوم يلزم وزارة الصناعة والمناجم وشركة فوسفات قفصة يلزم يدخلوا في مفاوضات. رأوا إذا توقفت المغاسل وحدات الإنتاج في الحوض المنجمي بحكم الاضراب هذا باش تزيد خسائر اخرى اكبر
0: على الخسائر
1: اللي تتكبدها الشركه.
0: بعد شويه سنجي موضوعنا باش نحكيوا على الجامعات، باش نحكيوا على التعليم والتعليم العالي في تونس. ديما عنا الانتباع وديما نحكيوا على الجامعات والتعليم العالي في تونس وعلى الترتيب، لكن يظهر لي منذ سنوات عنا ما عادش نحكيوا على انطوكا كلاسمون به للجامعات التونسيه، في حين فما دول عربيه اللي قاعده تكتسح في هالتصنيفات هذه. بعد شوية هذا موضوعنا يكون في الجرائد. ميدي ماغ ميزيتي.
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية، ملاك الطرب العربي الفنانة ماجد الرومي.

0: 19 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم
1: ميدي ماغ
2: نصر نهار 21 دقيقة. مرحبا بالناس الكل، شكرا لكم على الاستماع لنا. مازال معدنا متواصل معكم حتى الماضي ساعتين. توت فيت في الجرائد.
1: في الجرائد في الجرائد
2: نحكيو على التصنيفات، نحكيو على تصنيف الجامعات في العالم، وشفنا العديد زاد من التعليقات على واستغراب خاصة في علاقة بغياب تونس من بين 1000 جامعة في العالم. نحكيو على تصنيف شنغهاي ونعرفوا زادة التصنيف هذايا أهميته. التصنيف هذايا اللي صدر بتاريخ 15 أوت نهار السبت، ونلقاو مثلا هارفارد اللي تحافظ على المرتبة الأولى عالميا للمرة الرابعة والعشرين على توالي. الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على القائمة هذه بثمانية جامعات من أول عشرة. الأمريكية تسيطر على القائمة هذه بثمانية جامعات من أول عشرة. نلقى زادة

0: 151-200، ولكن تونس نلقاها غائبة كليا عن أفضل 1000 جامعة في التصنيف هذا بالنسبة لسنة 2026. ذكروا أنه في صفاقس، دونك جامعة صفاقس كانت موجودة في التصنيف هذا سنة 2025. سينيجي اليوم وقت اللي نحكيه على التصنيفات هذه اللي احنا في فترات معينة وسنوات معينة كنا نحكيه على الجامعات التونسية ونحكيه على أهمية زادة الترتيبات هذه للجامعات التونسية والتلامذة والطلبة اللي قاعدين يخرجوا ويكونوا عندهم دي ديبلوم توينسا واللي كانوا الحقيقة يفكوا انتوكا في اللي بورس وكانوا موجودين في أفضل الجامعات وكانوا معناها يتخطفوا كديز إليمان اللي يسون تخي بريان. معناتها اليوم هذية كيفاش نفسروا التراجع هذية؟
1: يعني بلتو أنا مش نعاود نطرح عليك السؤال علاش الجامعات التونسية ماهيش موجودة في هالتصنيف هذا، وكيفاش تكون جامعة مصنفة في تصنيف متقدم؟ احنا يلزمنا بالضرورة نتحدث على المعايير اللي تعتمدها هيئة شنغاي في تصنيف الجامعات. يعني كتشوف المعايير والشروط تفهم علاش الجامعة التونسية مش موجودة.
0: خلينا نحكيه على
1: عاد، يعني مفيش ما هوش لغز.
0: هو مش لغز، لكن بقدر ما هو غريب انه في فترة ما كنا هنا وصلنا معناها في الترتيب هذي.
1: قديش وصلنا
0: في 2025؟ بقى انتو في الالف راهو احنا زادة خلنا نزل شوية المرال في الالف.
1: في الالف
0: ما قلتش الولينين معنا.
1: لا امبوسيبل
0: في الالف اليوم حتى
1: نجم ونوصله نجم ونوصله حتى المئة الولينين. اما يحب لنا خدمة كبيرة ياسر، خدمة جبارة جدا. يعني كتوى كي نقول لك شنو هو المعايير والشروط اللي تعتمدها هيئة اختيار الهيئة المكلفة هيئة شنغاي، الشروط اللي تعتمدها في اختيار الجامعات وتصنيفها. يعني كي تلقى في أعلى الترتيب على رأس القائمة تلقى جامعات أمريكية كما هارفارد، كما ستانفورد، كامبريدج، وغيرها، معناها جامعة كولومبيا وغيرها، MIT، وجامعة إنجليزية وجامعات فرنسية وجامعات صينية. وتلاحظ أنت حتى في السنوات الأخيرة الصين قاعدة تتقدم بقوة بجامعاتها في التصنيف هذا. يعني كي تفهم تعرف المعايير والشروط تفهم عليش احنا مش موجودين. من بين المعايير هذه أولا عدد الخريجين والأساتذة الحاصلين على جائزة نوبل والحائزين على ميدالية فيلدز. يعني الجامعة قديش عندك من جامعة تونسية فيها أساتذة باحثين حائزين على جائزة نوبل؟ طبعا لا أحد. تشوف الشرط الثاني اللي هو عدد الباحثين اللي عندك، يعني نومبر دو شيرشور، الباحثين الجامعيين قديش عندك من باحث، والباحثين هذوما قديش نشروا مقالات علمية في مجلات أكاديمية عالمية معترف بها. عندنا سادة باحثين تونسا ما شاء الله عليهم قاعدين ينشروا. عندنا سادة تونسا يقريوا في جامعات كبيرة، فما راو عندنا سادة يقريوا في هارفارد، ثم عندنا سادة يقريوا في كبريات الجامعات في فرنسا، في بريطانيا، في حتى في دول الخليج. الجامعات الخليجية قاعدة تتقدم هي أيضا، خاصة الجامعات السعودية. ثم تشوف قديش الجامعة دي قديش عدد المقالات العلمية والبحوث المنشورة في المجلات هذه. يعني تعطيك 10% من شروط التصنيف من أجل جودة التعليم، ثم تعطيك 40% من نقاط على يعني أعضاء هيئة التدريس، ثم ما تبقى من النقاط على يسميوه هما المخرجات البحثية. قديش أنجت الجامعة من بحوث علمية ومدى استفادة المحيط الاقتصادي من البحوث هذه، وقديش عندها مخابر بحث به. طبق أنت توا المعايير والشروط هذه على الجامعات التونسية
0: به
1: بشتلق الجواب. شوف إذا ما تطورش نفسك العالم ما يهتمش بيك. صحيح احنا الشهيد العلمية في تونس معترف بها والحمد لله مازالت الشهيد معترف بها. خريجينا من الحاصلين خاصة على البكالوريا والخريجين من كليات الطب والصيدلة يلقاو الأبواب مفتوحة في الجامعات الأوروبية بالخصوص بشواص

0: يواصلوا دراساتهم العليا. عنا أساتذة، عنا هيئة تدريس متميزة، لكن شنو عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟ أولا فيما يتعلق بالبحث العلمي، شوف قديش عندك من مخابر بحث علمي في الجامعات التونسية. المخابر هذه، مخابر البحث، قديش تنتج من بحوث؟ ثم هل يتم الترويج للبحوث العلمية هذه في الخارج، يعني في الجامعات والمخابر العالمية ولا لا؟ الأساتذة متاعنا قديش ينجو في العام من بحوث علمية؟ والبحوث العلمية هذه هل يتم التسويق لمخرجاتها ونتائجها في المحيط الاقتصادي الوطني والعالمي ولا
1: فما لا؟ نقطة أخرى سنجي زادة، هي حتى الوضعية متاع المخابر، مش حتى يعني ساعات فما برشا من الباحثين اللي يقولك أصلا في دي سبيسياليتي معينين في مجالات معينة، يقولك ما يعني لابوراتوار دو ريشيرش ماهوش مهيئ بما فيه الكفاية وما فيهش المعدات اللازمة باش أنا أصلا نقوم بالبحوث وإني نمشي مع أنت. دوك جينيرال ما تلقاه باش يروح ويخرج في ظروف أخرى اللي فيها مخبر اللي يخليه يخدم، خاصة نحكيو على معناها الفولي سيونتيفيك، معناها اللي يخدموا أكثر مثلا في دي لابو، حاجتهم بإمكانيات، حاجتهم بمعدات اللي تعاونهم، ماهوش كان نظري يعني الموضوع. دونك زادة هذية مشكلة آخر يظهر لي في اعتقادي الوضعية، زادة بخلاف حتى عدد لي لابو دو ريشيرش، حتى لا سيتواسيون نتاعهم كيفاش.
0: هذا يوحينا على سؤال، هو قداش تخص الدولة سنويا للبحث العلمي؟ كي تشوف الميزانية المخصصة للبحث العلمي تفهم علاش المخابر تشكو من نقص كبير في الإمكانيات، في المعدات. راو ثم بعض أصناف من البحوث العلمية خاصة في المجال الطبي، في المجال الدوائي، في المجال الصناعي، في مجال الهندسة الإلكترونية، في مجال الإعلامية، ثم بحوث تتطلب ميزانيات كبيرة. احنا نهار حكينا إصلاح على الطالبة المتميزة التونسية
2: سيرين بن ضو،
0: دكتورة سيرين بن ضو، عليها تعطت لها منحة بتقريبا حوالي $1,000,000،
2: مليون دولار بالضبط للبحث والتطوير،
0: اللي هو الكيفالون تاع تقريبا 3 مليار،
2: اللي هي تخدم على تصلب الشرايين، اعطاها مليون دولار باش نجم تقدم وباش تولي باحثة مستقلة، خاطر هي باحثة تابعة للجامعة باش تولي عندها اللابوراتوار نتاعها. يعني
0: هل عندنا في تونس مخبر بحث اليوم في جامعة
2: قادر يعطي
0: ينجم يحط 3 مليارات على بحث علمي؟ ما نعتقدش، انا ما سمعتش، ان شاء الله يكون فما، اما انا ما سمعتش. يعني شوف راو كي تشوف وضعيتك وامكانياتك تفهم علاش تصنيفنا تصنيف جامعاتنا التونسية متأخرة برشا. فما جامعة المنار الحقيقة، فما جامعة في صفاقس،
1: جامعة المنار عام 2018-2024
0: قاعدين يتقدموا تدريجيا. لك راو شوف الميزانية المخصصة للبحث العلمي في تونس راهي تضاهي ميزانية يخصصها مخبر بحث علمي في الولايات المتحدة الأمريكية أو في كندا أو في فرنسا. يعني ميزانية ولا شيء، معناها ولا تسوى، معناها يعني قدام الميزانيات الضخمة جدا. راهو ساعات تلقى بحث، تلقى مخبر وراه مصنع عالمي، وراه انجيون، وراه عملاق متخصص في صناعات الأدوية أو في صناعات الشرائح الإلكترونية. دونك تفهم معليش مسألة إمكانيات ومسألة إرادة، ثم أنت شنو عندك؟
2: ثم واقع آخر زيادة نادية وسينيجي ما لازمناش ننساوه، هو واقع الإنفاق اللي كنت تحكي عليه سينيجي، باش نحكيه هنا يمكن بالأرقام. الثلاثي الصدارة في العالم اللي يصرفوا على البحث والتطوير، معنا نحكيه على عام 2024 الأرقام المتاحة، نحكيه تقريبية، معناها هذه تقريبا قد شو يصرفوا عليه، خاطر راهو مثلا مش كان الدول تصرف على البحث العلمي. ناخذ اكزامبل مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، مايكروسوفت عندها بيجي نتاع بحث علمي، الشركات نتاعها الكبار هذوكم يصرفوا نفس الشيء بالنسبة للصين واليابان، ثلاثي الصدارة في المصاريف هذه نتاع البحث العلمي الكل. نلقاو الصين في الصدارة ب 786 مليار دولار سنويا، هذا انفاق على البحث والتطوير في كل المجالات زينجي، مش فقط في المجال العلمي. بعدها تجي الولايات المتحدة الأمريكية ماشي بعيدة برشا، 782 مليار دولار. في المرتبة الثالثة وبعيدة كل البعد عليهم اللي هي اليابان 186 مليار دولار. مثلا نشوف نقاو حتى في الليستة بتاع التوب 10 منهم تركيا في المركز التاسع ب 43.2 مليار دولار. هذوما نجم نقولوا أرقام تقريبية مقارنة بين دول. ونذكر يقول دي لابوراتوار فما شركات ديجا تصرف أكثر من دول على البحث العلمي. نشوفوا الشركات الضخمة إيه سيرتو بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
1: شكرا لك سلاح، مازال الموعد متواصل معكم حتى الماضي ساعتين في ميدي ماجيك. شوية آخر موعدنا مع موزايك 24
3: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق.
4: يا لله وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعب.
3: والفنانة التونسية رنا زروق.
5: يا ريتك
3: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
6: ناسايا حبك وانتي ناسايا.
3: تباع التذاكر بشبابيك المسح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
7: دريتك ما نعرف وين.
3: ميدي ماج
1: نصنع 33 دقيقة. طريقة سلمة للناس الكل. فما مساج جينا من عند مستمع اللي هو أشرف هميسي، تحية لك أشرف. يقول أنه فما قبل الخارجة متاع سور تيمور نيك فما شوية اكتظاظ، دونك سيسروا يحكم في الطريق الناس اللي بشتعدها من الاثنية هذية. وإن شاء الله دخلتوا كان بسلمة، وشكرا لكم على المعلومات اللي تبرتجيوها معنا، وإحنا نحاول نوصلها للمستمعين. والموعدة تتفيد في موزايك 24.
3: موزايك 24.
1: البداية تكون مع رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي خلال إشرافه البارح بقصر كارتاج على موكب الاحتفال بيوم العلم. يقول أنه الفضاء المدرسي لا يمكن أن يكون فضاء يقتصر على إلقاء الدروس والتحصيل، لكن يلزم يكون فضاء للثقافة، وهذا عبر إحداث نوادي ثقافية في مختلف أنواع الفنون اللي من شأنها أن ترتقي بالمعرفة وبالعلم كما نوادي السينما والمسرح.
8: كانت وزارة التربية قبل ذلك في عديد الدول الأخرى وزارة المعارف. الأمر لا يتعلق بالمعرفة، وعلى الكثيرين أيضا ممن يدعون في العلم معرفة أن يعودوا إلى المعرفة والفروق بين التربية والمعرفة وعدد من المفاهيم الأخرى أفضل بكثير من أن يعملون على تشويه الوقائع بمفاهيم لا يفقهونها. ثم الفضاء المدرسي لا يمكن أن يكون فضاء يقتصر على إلقاء دروس والتحصيل، نريده أن يكون فضاء للثقافة بإحداث نواد ثقافية في شتى أنواع الفنون التي ترتقي لا بالذوق العام بل بالمعرفة وبالعلم كنوادي السينما والمسرح وتغذية الروح الوطنية.
1: ورئيس الدولة زيادة كان دعا إلى تخصيص بعض الوقت في بداية الحصص التعليمية للتحسيس بالأخطار المهددة للناشئة بخطر المخدرات خاصة، وطالب وسائل الإعلام الوطنية ببث ومضات عن المخاطر اللي تنجم تكون موجودة بالمجتمع التونسي في ظل هالموجات المتعاقبة من انتشار المخدرات بجميع أنواعها من قبل شبكات الفساد.
8: وما ضر لو تم تخصيص بضعة دقائق في بداية كل حصة، وكنت تحدثت منذ أيام قليلة على الحرب ضد المخدرات، لأن الذين كانوا يريدون تفجير الدولة أرادوا تفجير المجتمع. ما ضر لو تم في بداية كل حصة تخصيص دقائق للتلاميذ لبيان الأخطار المحدقة بناشئتنا. ما ضر لو تولت وسائل الإعلام الوطنية بث ومضات عن المخاطر المحدقة بالمجتمع التونسي بعد هذه الموجات المتعاقبة من المخدرات بشتى أنواعها. إن الأمية ليست فقط جهل القراءة والكتابة، بل هي أميات في الجمع. يدعي البعض في العلم معرفة وقدر علمه بالفلسين مردود. هذا إن لم يقم تجديد هؤلاء من قبل شبكات الفساد ليصير بجهله من المفسدين ويتحول بوقا مأجورا ينشر الجهل ويدعي، وادعاؤه مفضوح ومدفوع الأجر من الداخل والخارج على السواء.
1: في سياق متسارع رئيس الجمهورية كان شدد على أنه الواجب يقتضي النائب التربية والتعليم عما وصفها بشطحة المهرجين وحسابات السياسيين مع أهمية العمل على توفير أسباب النجاح على قدم المساواة من نقل وصحة وإحاطة اجتماعية وتوجيه مستمر وتشريك المجتمع الأهلي في صيانة المؤسسات التربوية.
8: الواجب يقتضي في هذا المسار الطويل الذي عرفته تونس عن منأة عن التربية والتعليم من شطحات المهرجين ومن حسابات السياسيين. تذكرون بالتأكيد كيف تتغير العطل أو كيف تتغير العلامات وكيف يتم إسناد الأعداد إلى آخر ذلك من ذكريات مسيئة. هذا الأمر يتعلق بالتعليم وبالتربية ليس بالمعارف فقط، والعمل وسنعمل في كل وقت وفي كل حين على توفير أسباب النجاح على قدم المساواة من نقل وصحة وإحاطة اجتماعية وتوجيه مستمر وتشريك المجتمع الأهلي في صيانة المؤسسات التربوية.
1: سنجي نحكي هوني بعد ما كنا نسمعه في رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح خلال الشراف وبقصر كارتاج على موكب الاحتفال بيوم العلم، تحدث على أهمية النوادي الثقافية، تحدث على أنه يكون قبل الحصص فما تحسيس بالأخطار اللي تنجم تكون مهدئ للتلامذة، خطر المخدرات. اليوم خلينا نرجع ساعة على النقطة اللي تهم النوادي الثقافية، ويظل ديما نحكيه على النقطة هذه سنجي وأهمية النوادي الثقافية اليوم في بالنسبة للصغار، بالنسبة حتى الأحياء اللي قبل كانت فيها النوادي الثقافية ولا دور الثقافة ولا حتى اللي كانت موجودة بكثرة، أنا نثبت عليهم موجودين اللي يخليوك مثلا ما تكونش موجود في ليزور دو كروس، تخرج البرة قدام المعهد ولا قدام المدرسة ولا قدام الكوليج متاعك، دونك عندك ديما من خلال النوادي هذية شنو تعمل، ويخليك هذية بطبيعة الحال محمي بين ظفرين نقوله من الخطر اللي نجم يهدد أي تلميذ وقت اللي يكون خارج الأسوار متاع المدارس أو المؤسسات التربوية.
0: باي أنا حاب نحكي في المحور هذا الجانب هذا لكن أعطيني شوي وقت بعد مثالي نحب نحكي عن العملية التعليمية اللي حكى عليها رئيس الجمهورية وحكينا عليها مرارا وتكرارا. ثم إشكال كبير اليوم في تونس اسمه الزمن المدرسي اللي كل مرة يعاودوا، كل ما يجي وزير تربية جديد يعاود روبلوت، عرفتها كلي كما الكارتة مشكي وعاود مشكي وعاود. كل فريق حكومي يجي، كل وزير تربية جديد يحب يحط اللمسة نتاعو على الزمن المدرسي. هذا نحكي لك من سنوات، لكن إلى حد اليوم هل تحلت مشكلة الزمن المدرسي؟ طبعا لا ما تحلتش، لأنه كي تشوف اليوم التلامذة تشوف الزومبلوا، تشوف التوزيع الرزنامة متاع توزيع حصص التدريس، تقع مثلا يجي يقرأ من 8 إلى 10، من بعد عنده حصة أخرى ثانية من ماضي ساعتين الأربعة، وبعد من الأربعة الخمس، وإلا تقع يقرأ من العشرة النص النهار مثلا، وعنده ساعتين من بعد. ثم أوقات فراغ كبيرة يعانيهم منها مش تلامذة فقط لكن زاد عائلاتهم. العائلة اللي الأب والأم مربوطين بتوقيت عمل في الإدارة ويخدموا ويزمهم يخرجوا الصباح، شو يعمل إذا كان ولد ولا بنته يقرأ العشرة متاع الصباح؟ شو يعمل؟
1: ما عنده حتى حال، مش يعمل بيسترسلوا ايه يمشي هو روتاري يخليه هو،
0: وإلا يحطوا ثمانية، يحطوا يقرأ يوحد. ثمانية متاع الصباح يقرأ ساعتين من 8 إلى 10، ومن بعد عنده الحصة اللي من بعد تبدأ ماذي ساعتين. إيش هو يعمل التلميذ وين يمشي؟
1: حول الشارع،
0: حق يعطيك صح، يقضيه في الشارع وإلا في القهاوي وإلا في قعدات. مغادي تبدأ يتحل الباب على المظاهر الخطيرة جدا، المخدرات وغيرها ومتاهة أخرى يدخلوا فيها التلامذة. المشكل مازال ما تحلش إلى حد اليوم. اللي كان قبل يؤوي ممكن من جيلي أنا، ممكن جيل مروان معنا. قبل كانت عنا دور ثقافة، كان عنا نوادي سينما، نوادي مسرح، كان عنا نوادي للرسم، نوادي حتى للأكل ورشات للزاتولي معناها متاع متاع صناعة وابتكار، كانوا موجودين تقريبا في كل المعاهد. أنا أتذكر حتى البلاصة اللي قريت فيها كان ثم نادي سينما، إذا ما فماش نادي سينما في المعهد تلقاه موجود في دار الثقافة
1: اللي هي قريبة من المعهد،
0: اللي هي قريبة من المعهد. يعطيك الصح، يأطر التلامذة. التلميذ كان إيش معنى التلميذ يمشي يقضي ساعة في نادي السينما أو نادي مسرح؟ لأنه باش تبني له شخصيته، شخصية تحلم، شخصية عارفة. السينما مش مجرد فرجة، السينما يعني تخلي التلميذ يتفتح على عوالم أخرى، تخليه يعرف أشياء أخرى. هي في حد ذاتها السينما أو المسرح أو الرسم أو النحت هي بيتها معارف. اليوم اليومنا دور الثقافة في عزلة، في هي في عالم، والمؤسسة التربوية في عالم، ما ثماش كونتاكت بيناتهم. نوادي السينما والمسرح مولات تتعدى على أصابع اليد، من عددها ولا قليل برشا في المعاهد. علاش التلامذة يقعدوا البر يمشي وتلموا في القهاوي والتقام في الشوارع ويصير العنف ويجيوا بعدك الديلر تجار المخدرات معناها اللي تقى معناها في تركينة في الشارع وراء المعهد ويتم استدراج التلامذة وبرا عاد. اي دونك ثم مشكل كبير هنا. يعني وزارة الثقافة بجلالة قدرها اللي ترجع لها بالنظر دور الثقافة، شو قاعدة تعمل في دور الثقافة؟ ولا حتى وزارة الشباب شو قاعدة تعمل في دور الشباب؟ ثم دور الشباب اليوم معناها تحولت إلى أوكار متاع فساد
1: موجود،
0: يعني تدخل دار الشباب قلبك يوجعك، تبكي عليها بكية بالدموع، يعني تلقى معناها تراكن تستغلها للعب القمار للزطلة المخدرات. هذا هو واقعنا. يعني هذه مشكلة الزمن المدرسي لوزارة التربية التوى ما فهمت. راو يا ولادي بربي اللجنة متاع الإصلاح، اللجنة اللي قاعدة تخدم على الزمن المدرسي، باللي خرجوهم شهر يعملوا دورة على معاهد الجمهورية التونسية ويمشيوا ويشوفوا ويحكيوا مع التلامذة ويحكيوا مع الأولياء. الفولي الثاني اللي هو العملية التعليمية اللي يحكينا عليه مرارا وتكرارا. التعليم في تونس، العملية التعليمية في تونس تقوم على التلقين. يجيبوا التلامذة الصباح لمدة ساعتين في جل المواد، يقعدوا التلامذة موجهين نحو التابلو ويجي المدرس. أغلبهم بعض فما سادة يجتهدوا في أنه يحولوا العملية التربوية الساعتين المادة إلى موضوع حوار ونقاش مع التلامذة. لكن أغلب المدرسين للأسف الشديد تلقين
1: زيادة سيناجيك يلقى هو عنده بروغرام زيادة، حتى باش نجي أنا شوي من صف الإطار التربوي باش نتكلم بلسانه، ويقولك أنا كي عندي بروغرام في الأشهر اللي موجودين يلزموا يكمل، ما عنديش وقت. معناتها تلمام عبي البروغرام، وهوني يهزنا زيادة للقديش سيدانس البروغرام، وفيه برشا حاجات اللي مش بالضرورة زيادة تنجم تكون مفيدة للتلميذ هذيك بالزخم هذيك في عمره هذيك. يعني هو يقولك أنا عندي 10 شهور، جدي نابورت كوا، البروغرام يلزموا يكمل في 10 شهور، نو انا جيني المتفقد ويقول لي ليه وهك ما كملتش وشبيك ما كملتش. يعني حتى المجال هوني باش هو يجتهد كيف ما انت قلت، ما عندوش برشا مجال باش يجتهد.
0: عنده مجال
1: كيفه؟
0: عنده فما هامش نتاع اجتهاد لكل استاذ.
1: نحكي توقيت راهو في استوقيت سينيجيا معناها
0: توقيت ما هو شو مشكلتهم. هما يبداو يجريو معناها كورس كونتر لاماتر في سباق، معناها شكون يلزمو يكمل، عنده برنامج يلزمو يكملو، عنده متفقد وراه وعنده إدارة جهوية للتربية والتعليم وراه يجري وراه باش يكمل البرنامج. الأستاذ اللي ما يكملش البرنامج نقطة استفهام. المشكلة ترجع بالنظر إلى وزارة التربية اللي لتوا ما عملتش إصلاح، ما عملتش عملية تعليمية تقوم أساسا على خلق يلزمك تزرع في التلميذ التفكير النقدي والإبداع. تشجعوا على التحليل، تشجعوا على الابتكار، في عوض لا يقعد في نلاعي يحل الكراسة من اللي تبدأ المادة الحصة للي توفى الأستاذ يبدأ يكتب في السابورة والتلميذ ينقل. هذه هي عملية التلقين. معنا عنده ديكابسول الأستاذ يدخل يعطيهم يملهم ولا تقاه يبدأ يمل عنده معناها وراق الدروس اللي هي تلقاها هو بيده معناها الدرس متاع عام الأول والتع عام الأول متاع سنوات سابقة كي يجيوا التلامذة متاع السنة يمل التلامذة يكتبوا يروح للدار يحفظ هوك يحفظ باش يعدي الامتحان
1: للنوت وكها
0: يعني يحفظ الامتحان. يعني الامتحان النتيجه نتاع الامتحان هي الاوبجيكتيف عند التلميذ هي الغايه
1: مش التحصيل يعني
0: لا لا لا يحب ينجح مش باش يطلع يعني راس او دماغ تفكر وتعرف تحلل وتعرف تناقش وعندها شخصية. لا يحفظ باش يعدي الامتحان باش يجيب نوت باية باش ينجح فقط. وإذا تفقدوا أنت توا بعد عام ولا عامين حاول أطرح عليه سؤال التلميذ على مادة قراها عام ولا عام تلتيت في العام نفسه ما ينجمش يجاوبك على خاطر مهمته أنه يحفظ. علموه طالبوه هذاك هو سيستم إدوكاتيف في تونس. النظام التعليم يقوم على الملة يقوم على التلقين مش هذا التعليم. يا أخي الجامعات اللي كنا نحكيوا عليها اللي متفوقة في العالم ما بار الإمكاني خليك من الإمكانيات باش وصلت الجامعات هذه معروف صيتها معروف في العالم. احنا علاش ما يجيوناش الطلبه من الشرق ومن الغرب حتى من اوروبا حتى من دول اخرى؟ علاش ما تتحولش الجامعات التونسيه الى قبله معناها يجيوها الطلبه من كل انحاء العالم يمشيوا لاوروبا يمشيوا للولايات المتحده الامريكيه يمشيوا للصين يمشيوا اليابان يمشيوا يقراوا في انجلترا في ايطاليا في غيرها على خاطر الجامعات هذه صلحت تعليمها من عشرات السنين منذ عقود. شوف بربي يدخل وراء وأنا ندخل ساعات على اليوتيوب نشوف درس مثلا في أي مادة كيفاش يتقرأ في معهد ثانوي في أمريكا مثلا في سان فرانسيسكو ولا في ولا حتى في دولة أخرى في كندا تقام فما تور دو تابل تلامذة فماش هذي أستاذ يقعد يشد في الليل ويبدو صبعه بعد ما يتهلك بالطباشير ودرشنوها يعطيه كل تلميذ يأخذ كتاب قصة ويقرأه وهو اللي قدمها وهو اللي نقشه وزملائه يتناقشوا معه في محتوى الكتاب هذاك. في نهاية العام تلقى التلميذ هذاك حصل كم مهم جدا من المعرفة ومن العلوم والأهم من هذا عطاته المدرسة المؤسسة عطاته أدوات للتحليل أدوات باش يفكر أدوات للفهم. احنا المشكلة عندنا في تونس وزارة التربية تجيك في كل العام خاصة في امتحان البكالوريا هاي خرجك النسب الكبيرة نسبة النجاح في البكالوريا كذا درس ايه وبعد خليك انت فاهم خليك من لوريال
1: المتفوقين
0: بقيت عموم التلامذة اللي ينجحوا في الباك واللي يمشيوا يقراوا في الجامعات قديش بداوا من السنه اولى ثانوي قديش بدا العدد وقديش وصل للجامعه يبداوا 1000 يوصلوا لك معناها 150 200 اي وقت البقيه هذوك وين مشاو اللي معناها في نصف الطريق او في ربع الطريق ما يكملوش ثم يكمل يخو الباك وبعد ايه وبعد شو معناها هو مشى قرا في شعبه من الشعب ايه وبعد شو عملت انت؟ يعني هل كونت جيل غدوه قادر باش يخرج لسوق الشغل قادر باش يبني بلاد يبني اقتصاد يساهم في الصناعه يساهم في البحث العلمي؟ تكون نحكيوا على البحث العلمي المساله ما تقتصرش فقط على الامكانيات لكن
1: حتى في علاقه بالمهارات سينيجي السكيلز اليوم اللي هما مطالب بهم معناتها اي طالب باش يخرج والا اي معناتها طالب متحصل على شهاده عليا اهم حاجه اليوم حتى اصحاب المؤسسات ولا لي ريكروتور يقول لك شنو تعرف به هذا الدبلوم تفهمنا فيه ما بعد الدبلوم شنو تعرف تعمل شنو المهارات اللي عندك شنو الماتريز اللي عندك شنو اللوجيسيال اللي تعرف تخدم بيهم شنو الحاجات اللي تنجم المهارات مثلا كي تتكلم كيف تعبر الى اخره. دونك هذا زاد راهو من المفروض زاد باش تتعلمهم في وسط الباركور نتاعك وانت قاعد تقرا وانت قاعد تتعلم.
0: شوف ثم حاجة اسمها صناعة البحث. راهو البحث لو شيرشور راهو يتصنع، تصنع المدرسة ثم يساهم المعهد في صناعته ثم تصنع الجامعة ثم كي يلقى روحه في مخبر البحث يغادي يتصنع. رأي الدول تصنع الباحثين كما يصنع جوار متاع كورة في يلعب في في في الفرق الكبرى، جوار يتصنع، لاعب يتصنع، كما زاد يتصنع الباحث. هل في تونس احنا قاعدين نصنع في باحثين، قاعدين نصنع في ديستار في البحث العلمي في التكنولوجيا؟ رغم تو انا مانيش متشائم لكن زيدا مانيش متفائل، متشائل. رغم كل هذا، رغم محدودية الإمكانيات، ورغم أن وزارة التربية لجان متاع الإصلاح يبدو لي لجان قاعدة تفكر في 2026 لكن بعقلية السبعينات والثمانينات، رغم هذا فما عنا متفوقين، ورغم هذا قاعدين الطلبة متاعنا ما شاء الله عليهم كي يخرجوا البرة يتفوق. علاش كي يخرجوا البرة يتفوق؟ علاش ما يتفوقش هنا؟
1: إنه يلقى الانفيرونمون اللي يساعده على إنه
0: محيط، يعطيك صح الإيكوسيستم الانفيرونمون.
2: نحكيو في سبيس على منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اللي هي تأسست عام 61 وتخدم أساسا على تحليل بيانات ومقارنة السياسات بين الدول منها التعليم. حكيت على تونس وحكيت قالت لي تونس ما عندهاش مشكل في الإنفاق على التعليم، بالعكس هي قاعدة تنفق في جزء مهم، لكن أشاروا إلى مشاكل في كفاءة الإنفاق والحاجة إلى تحسين توزيع المدرسين والمواد بين المدارس والمواد والجهات. زادا حكيوا لهنا المشكل الأساسي، اقترحت بتبيع بون لهنا البنك الدولي، زادا اقترح لتونس أنه توسع التغطية في التحضيري، خاطر يقول لك أنت تفيق به التلميذ أو التلميذة وقت اللي عمره 4 أو 5 سنين، شنو هو محتاج وقت تنجم تصلح، تنجم تصلحه كي خذ الباك ولا تصلحه كي تخلي التعليم العالي، وقت تنجم تفيق. زاد من بين الحلول اللي بتبيع موجودة في أغلب الدول تمشي بها، منهم النظام التعليمي في سنغافورة اللي هما عندهم اختبار وطني موحد في القراءة والرياضيات والعلوم، الهدف منه هو التقييم، ماهوش له امتحان تاع نجاح أو رسوب، حتى من النتائج ما يتمش نشرها، معناه لحماية التلاميذ وحماية الهوية متاعهم، فقط يجمعوا بيانات يقول لك مثلا المنطقة الفلانية هاو كيفاش، المنطقة الفلانية كيفاش، والمراقبة المستمرة سورتو راهو في السنوات الأولى هي اللي من بعد نجم تخلق لك تلميذ في البكالوريا متمكن ولا واحد في الجامعة متمكن.
1: شكرا لك سلاح. بعد شوية نرجع نحكيه على عودة تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى النسق الطبيعي. ميدي ماغ ميزيتي كاليبسو
5: Mercredi 19 août, le Calypso accueille El Kitchen Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haytham et Shrifa. El Kitchen Arabi, c'est le mercredi 19 août. Billets en vente sur l'application IJA.
9: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
1: Midi Mag. شكرا لكم على تفاعلكم معنا على واتساب موزايك اف ام. دايوغ كنت حابه تكونوا حاضرين معنا في ساعتنا الثانيه في انفو انتوكس، مرحبا بمساجاتكم على 23513000. نكملوا نحكيوا على موضوع المياه. امبارح كنا تطرقنا للموضوع، فما جديد رئيس الغرفه الوطنيه للتجاره بالتفصيل نبيل عياد يرجح امكانيه عوده تزويد السوق بالمياه المعلبه الى النسق الطبيعي، يقول في غضون 10 ايام، ويقول زيدا انه من ابرز اسباب ازمه المياه المعلبه في تونس هو دخول الموسم الصيفي المعروف بكثرة الاستهلاك من غير ما فما مخزون من المياه، يقول نتيجة النقص المسجل في تزويد مصانع صنع القوارير البلاستيكية بالحبيبات نتاع البلاستيك اللي تم استخدامها في صناعة العلب، وهذا اللي خلى المصانع اليوم غير قادرة انها توفر مستلزمات مصانع تعليب المياه من القوارير.
10: أزمة ذي أول حاجة خلنا على الموسم الصيفي مغير السوق، خلنا خدك البريفورم الكابت البريفورم ذيك التولي دبوزة، كان سعنا أزمة بتاع جران المعامل بتاع البريفورم كسم كافي المعامل بتاع طالب المياه، ذاك عليش خلنا الموسم الصيفي مغير مخزون. شو نجر عليه جاتيش لك السخانة القوية جمعة الحر سلك قوية برش قصار الضوء عطل أنت اليوم للمعامل رجعت النسق العادي بتاع الانتاج بتاعها، احنا ننتظروا كانت جينا نهيرين وثلاثة أيام بردين شوية يرجع النسق العادي بتاع السلك. غير شو الفترة الأخيرة خاطر ما نخدم المخزون تاع العطار والحمام الاصفر. المعمل معلش مخزون لا في المعامل لا في الدبوات، ومع كثرة الاستهلاك حكم اللي يمشي من العطار للعطار دول 5 عطار من قصد ابو زمان نك يلقى زوز 3 سايك ولا يخو 10 ماذا بيهم زوز ولا كذا. هذاك حاجه من الحاجات اللي زاد عمقت الازمه باذن الله. ماكسيموم من هنا 10 ايام اخرين يرجع النسق العادي تاع الاستهلاك وتاع التخزين وتاع الانتاج.
1: رئيس غرفة تجارة التفصيل نبيل عيزة يقول أنه المسالك العادية للمياه المعلبة كانت موجودة فقط في المنتج، تنحصر في المنتج وتاجر الجملة وتاجر التفصيل. يقول إلى أنه في الفترة الأخرى فما في المسالك هذه تسلوا أصحاب المستودعات الكبرى المتخصة فقط في بيع المياه عبر تجارة التفصيل اللي يستخدموا في شاحنات صغيرة وعشوائية لتوزيع المياه، اللي يقول تعمد البيع للمطاعم والمقاهي بأسعار مرتفعة، ويقول متوفرش الكمية اللازمة من المياه لتجار التفصيل بالأسعار العادية. هذا خلى التوازن يكون في سوق المياه المعلبة غير موجود، وشدد على أنه تسعيرة قارورة الماء اللي البارح حكينا عليه دايوغ الموضوع هذايا، وذولي شفنا حتى عدد من المواطنين في صندوق عجب اللي قالوا ساعات توصل الدبوزة يشوف فيها بزوز دينارات. هذايا شهادات متاع مواطنين، إلى أنه رئيس غرفة تجار التفصيل يقول أنه تسعيرة راهي موجودة عند الحماس. يقولوا أن العطار ما تفوتش الدينار الواحد في كم من جهات البلاد، وقال انه فما ماركات جديده من المياه المعلبه في تونس، هذا راهو ما فما عنده حتى اساس من الصحه. يقول انه هذه الماركات موجوده منذ مده طويله الى انها يتم توزيعها في محيط انتاجها وما تتوزعش في العاصمه.
10: مسالك التوزيع كيفاش تكون في الاصل؟ تكون المنتج تاجر الجمله تاجر التفصيل. بالنسبه للماء بالذات مش قاعد يمشي بالنسق هذا، الماء فما انترميديير بيناتها في الوسط، فما وسيط اللي هو تخلى معنا بطريقه بشويه بشويه لا شعوري، ولا المعمل اللي يبيع لدبوات كبار اللي هما ديبوزيتير تاع ماء، هذوما يبيعوا الكمين صغار، الكمين صغار هذوما كمين عشوائيين، هذوما في الشتاء ينجم يبيع البركدير، في الصيف هو اللي يخدم الماء، هذوما بصراحه يضيعوا الاكيليبر تحبوا ولا تكرهوا. انا نعطيك 15 يوم يكون ولا اكثر الدبوات تاع الماء متخلوا بالدبوات الماء، قاعد تمشي كان الدبوات الكبار اللي هذوما يفوح صل عندهم الماء، ماش نجم تعرفوا اللي تيني رير متاعوا الماء ونمشي. بس بالأسعار أنا كريت غرفة كان بدي كرسيت على الولايات راهو بين الحماس والعطار دبوس الماء في 9 دينار بين 900 دينار عند الحماس. إذا تشوف فيته مع التواصل الاجتماعي 1400 و 1500 و 1700 صراحة شفته في 24 ولاية ما فهمش. وبرسم الماركات الأخرين تحكي ولايات عن الماء، فماركات يا ريم قبل موجودة مش جديدة جات وقت الأزمة، كانت قبل موجودة ما تبيعش في العاصمة بحكم نقص الماء. تو المواطن يقول لك اعطيني دبوس ماء أي ماركة، اعطيني دبوس ماء برك. وفما حاجة أخرى برسم المقاهي والمطاعم تعاملوا مع الكمين زي ما كنت احكي لك عليها. في الازمه ذي يجي الكاميون تاع الماء كانوا في تليفون، يعني مثال شيكه تاع الماء تاع لتر ونص تتبيع من 4300 حتى 4500، يطلبوا فيها القهوجي يقول له خويا جيب لي 5000 نقبل عليك، 5500 نقبل عليك، شو اللي يعمل؟ يولي يبجل القهوجي يبجل العطاء. هذه اذا عمقت الازمه.
1: سينيش في دقيقتين، في دقيقتين ازمه المياه، واليوم هاك تسمع قالك الاسعار ما تفوتش بالنسبه للقاروره الواحده دينار. احنا عندنا شهادات نتاع مواطنين وحدهم قالك لي راهو ناخذوا باكثر من دينار. بي الحاجه خلينا نقولوا نقطة الايجابيه ان شاء الله في غضون 10 ايام ترى يرجع النسق.
0: ولا حكايه العروي حكايه العروي كيكا، وكل مره يزيدك حاجه تتفاجئ بها.
1: عندنا ازمه الحبيبات، ريتها الحبيبات
0: هذه دخلت جديده ليه، وقالك فما دبوات معنا مخازن اللي هما طرف رابع تسلل الى مسالك التوزيع العاديه، خاطر فما المصنع وفما الجروسيستي وفما تاجر التفصيل، ثم طرف رابع دخل اللي هما دبوات متخصصين في فقط في بيع المياه المعدنيه. ما الدبوات هذه ماشي جديده، انا عندي على الاقل على الاقل فما 7-8 سنين نعرف ونعرفهم وين موجودين بالضبط، وبرشا توانسة يمشيوا يشريوا من الدبوات هذه على خاطر السعر اقل،
1: ونجم يشري اقل من عطار
0: ولا ونجم يشري كميه كبيره يعني تاخذ اللي تحب وقد ما تحب بسعر اقل. اذا تقاها مثلا الستيك الماء تتباع مثلا عند العطار ب 5000 تقع عنده هو مثلا ب 4500 4600. ما الناس تلوج على الارخص. ما نعرفش تو هذا الدبوات اللي احكي عليهم اللي هما جديد، ما هم ماهمش جدد وهم كم موجودين. ما هو على الاقل نعرف فما 3 ولا 4 ثم واحد ثم زوز بركه في ارينا وفم يعني معنا معروفين
1: معروفين
0: الناس تجي قدامهم. وزاره التجاره ما تعرفش معناها دبوات هذون موجودين وثم دبوات هذون كيفاش يخدموا؟ ما كيفاش يخدم غير باتين ده معناها يعني معناه هو حب يقول اللي هذوما خاطر كيقول تسلل ودخلوا
1: يعني ماهوش مسلك طبيعي انهم يكونوا موجودين
0: على غير قانوني هيك هو وضعه غير قانوني يا محلين موجودين وراء موجودين على في شوارع كبرى في العاصمة وفي برشا ولايات اي معنى من عرس اي وزارة التجارة اين وزارة التجارة تشوفك السؤال الكلاسيك اللي ديما معنا نطرحوه هل وزارة التجارة على علم بهذا او قاعد نطرحوه في الاسئلة كهو
1: ننتظروا
0: خاطر فما ريدو هابط معناها ثم ستار مزدل معناها وزارة التجارة عاملة بتي كونفينمون
1: فما مستمع قالك زادة فما دب وما في الشرقية يعرفوا هكا مستمع
0: وفما دب كبير في رياض الأندلس وفما دب في رواد
1: ننتظروا الإجابات شكرا لك سينيجي هاتيك الساحة سمحنا سيف الدين المهري المعوة تتسيد في الأخبار ندخلوا في ساعتنا الثانية من ميدي بانك
11: كاليبسو جدي 20 أوت لكاليبسو

السمع إذاعة موزيك فام تحية طيبة. فرق الحماية المدنية تتمكن من انتشال الجثتين المتبقيتين داخل دهليز بمنطقة ريفية على الحدود بين معتمدية الشراردة من ولاية القيروان ومعتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس، وذلك بحضور أعوان الأمن وعدد من المواطنين. وكانت فرق الحماية المدنية قد تمكنت مساء أمس من انتشال الجثة الأولى، وتفيد المعطيات الأولية بأن الشبان الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة دخلوا دهليزا كبيرا بنية استخراج ما يعرف بالكنوز، وكانوا مصحوبين بمعدات مخصصة للحفر قبل أن يفارقوا الحياة داخله، ويرجح أن يكون الاختناق سبب الوفاة. هذا وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بفتح محضر بحث في الغرض، فيما تعهدت إحدى الفرق الأمنية بالبحث لكشف ملابسات الحادثة. نشاط المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يشهد خلال الفترة الأخيرة حركية وارتفاعا في عدد العائلات المانحة، حيث تم منذ أفريل وإلى حدود 15 من أوت الجاري أخذ أعضاء من 11 متبرعا ثبت وفاتهم دماغيا، ما مكن من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال تكللت جميعها بالنجاح، وفق ما أفادت به منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومسؤولة التحسيس لتبرع بالأعضاء بثينة زناد. وزنات توضح في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن هذا التطور جاء بعد فترة من الركود النسبي خلال بداية السنة، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد العائلات المانحة يعكس تكامل جهود مختلف المتدخلين في مسار التبرع وزرع الأعضاء. في الشأن الدولي، المبعوث الأمريكي لدمشق توم باراك ينسب الغارات التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في شمال غرب سوريا إلى الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنها تصعيد غير ضروري يعرقل جهود الاستقرار في المنطقة. المحكمة العليا في باكستان تأمر بنقل رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية، وذلك استجابة لالتماس قدمه محاموه بسبب تدهور حالته الصحية. وصرح القاضي شاهد وحيد بأن عمران خان البالغ من العمر 73 عاما والمحتجز منذ عام 2023 بتهم فساد سينقل خلال اليومين المقبلين إلى مستشفى شفاء الدولي في العاصمة إسلام أباد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك فامبونات، والمشوار يتواصل مع نادية وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء.

0: صباح آدم وصلنا الماضي ساعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بالناس الكل، شكرا لكم على استماعكم لنا. بعد شوية نحكيو على سولد ونحكيو زيد على تشكيات من حجب السلع ذات الجودة العالية خلال السولد. موضوعنا بعد لحظات.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: يكمر الليل لبوكت الويل
1: إكليل الكفسي
2: أخطأني
1: وأنت بن سعيد
2: تكتب على خمرة.
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي. ميدي ماج
0: ماذي ساعة 13 دقيقة، موعدنا مع أنفو أنتوكس.
1: أنفو ولا أنتوكس
0: كل عادة أنفو أنتوكس، أربع أخبار، دونك أربع أخبار يكون واحد فيهم الأخبار هذوما صحيح وثلاثة غلطين. وفرحاني برشا اللي كل مرة زيدا يكون حاضر معنا مواطن يشارك معنا في اللعبة هذية، وسلاح زيدا موجود يلتحق بنا في اللعبة. إن شاء الله نتمنيو لكم زوز كل التوفيق في
3: أنفو
0: أنتوكس.
3: إن شاء الله ربي.
0: وليد موجود معنا. وليد أهلا سهلا، مرحبا.
4: عشان
0: حويلك وليد.
4: الحمد لله،
3: عشان
0: مرحبا.
3: شن حويلك؟
4: والله الحمد لله لاباس.
3: صحة بخير
4: الحمد لله.
3: وليد ان شاء الله مربوحة وان شاء الله نخسر.
4: شاركت معاكم قبل
0: الصوت يا وليد، جست اقف ساعة قبل كل شيء وفوالا هكيك نجمو نسمع صوتك. اي تخبني هكا وتكلم فينا فرنسا وليد.
4: اي من بوردو.
0: من بوردو في اتجاه
4: والله كنت نخدم بحذا اوندور في في البيريني وتورج على البرد.
3: على تحضير كيوسك هذيك. اي صحيح صح اخويا، الله المستعان.
0: شرا ربي عينك، شرا ربي عينك وليد. خلي نبداو انفو انتوكس يلا توتسيد. دونك كل عادة كما قلنا الاخبار الغلطة يزم تطلعوا انا هو الاخبار الصحيح، وفما ثلاثة اخبار غلطين. خلي نبداو بالاخبار الوطنية. الاخبار الاولاني يقول انه نعرفوا انه في الفترة هذية فما برشا تحذيرات من مراكز متاع حقن البوتوكس والفيل الغير مراقبة والغير قانونية اللي قاعدة تنشط في تونس. دونك العدد من المعلومات تقول انه فما عدد زاده مش مختصين اللي قاعدين يخدموا من غير تراخيص قانونيه، ومن بينهم فما الحديث على انه فما منتحله صفه طبيبه اللي قاعده تستعمل في بوتوكس غير متداول في مسالك التوزيع وتقوم بجلبه من الخارج. والمنتوج هذايا نعرفوا انه يخضع في تونس لقوانين، وفما اليوم تحذيرات للمواطنين من انهم يمشيوا للمراكز هذايا لانه تمثل اليوم خطر. وكيف زاد شفنا حتى انه فما اشعار لوزارة الصحة بخصوص فما كما قلنا هالطبيبة هذية لجنسيتها ايطالية لتسوق لنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الاخبار الاولاني. الاخبار الثاني هو استطلاع رأي يهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وهذا الاستطلاع رأي اللي قامت به ذا ايكونوميست مع مؤسسة متاع يوجوف، واللي تحكي على اليوم كيفاش الرئيس الامريكي هل انه فما رضا من الشعب الامريكي على الرئيس الامريكي والالي. دونك نلقاو انه 62% من الناس اللي شاركوا في الاستطلاع هذايا عبروا عن عدم رضاهم، و 50% عربوا عن عدم رضاهم الشديد عن الرئيس الأمريكي. والتراجع هذية يجي في قبل 4 شهور من الانتخابات متاع الانتخابات النصفية للكونغرس. هذية الخبر صحيح وإلا مش صحيح. الخبر الثالث اللي باش نحكيه عليه، باش نحكيه على فما فنان في مصر محمد رمضان، اللي تصريح متاع نقيب المهن الموسيقية يقول انه ما نفهمش السبب متاع التعري على المسرح اثناء الغناء متاع محمد رمضان. وقال لن وقول لن اسكت عما حدث مع محمد رمضان لانه اضر بالمجتمع المصري. ذي الخبر الثالث. الخبر الرابع هل انه صحيح أنه فما وحدات مصلحة النجدة بإقليم الشرطة ببنزار تتمكنت من القبض على شاب من مواليد سنة 2000 واللي يشتبه في تورطه في سرقة أغراض المصطفين بالشواطئ. دونك هل انه الاخبار هذه صحيح؟ دونك فما عدد من المواطنين اللي شكاوا المصالح الامنيه قالوا انه راهو تعرضوا للسرقه نتاع اغراض مقتليه بتعومو يسرق لهم السيد ذي تليفوناتهم وسكانهم الحقائب الشخصيه من فتح السيارات وقت اللي يكونوا موجودين باحد الشواطئ. هذوما الاربع اخبار. يلا سي خلينا نبدا بك.
3: نبدا انا مش نبدا سي ابو محمد رمضان. هذا غلط على خاطر النقيب اللي هو اشرف زكي قالوا كما زلت نحويشك ما عادش تغني في مصر. هذا هو التصريح. كما زلت تطلع شير سنين نحويشك راك ما عادش تغني.
0: اي دوك نحويج ولا ساعة.
3: لا هو نحى قال ومش نحى بدل حويج وفهم فازة هكا بدل. معناها برامون مش مجهز بيسير المسرح اللي هو فيه فقال مسير مخبي شيء على جمهوري بدل حويج وغاد. بي غلط. فما دونالد ترامب صحيح هو فما هو عدم الرضا موجود عنده مدة معناها ينجم يكون هذا هو الصحيح بتاع البوتوكس. انا ضد البوتوكس ما نعرفش عليه صحيح ولا غلط. انا ضد البوتوكس
0: اساسا. اي حكيت الغلطه صح
3: هذيك غلطه نحسها
0: باه
3: غلطه. وانا باش نمشي
0: حكيت في بنزارة مصلحة النجدة بإقليم شرطة بنزارة اللي تمكنت من القبض على الشاب اللي يهز في حويج المصطفين وقت اللي يعوموا في البحر.
3: نعم محمد رمضان برامو ما عندوش حويج بطل بنزارة يسرق حويج المواطنين فهو غلط. أنا بيدة بصر
0: تتعال شو كله بغلطي بي
3: أنا باش نمشي من الأخرة بنزارت
0: بنزارت شنو
3: هذا هو اللصة ذي متاع الملابس
0: صحيحة
3: هاي
0: إذا مش قلت لي غلط.
3: لا هذا هو أنا كيك على غلط
0: بيه ولي داي
3: تحية النورولوج متاعي بمناسبة.
4: أنا أقول محمد رمضان تقريب غلط اسم الحفلة اللي صارت فيها دزين كل شيء تقريب بحويج في كونسرت ديك هيرت واش الكونسرت ديك بحويج الاولى الجنسيه نتاع طبيبه ايطاليه ما ظهر لي ثم جانب غلط من الخبر ممكن ثم بالضبط بوتوك ثم قعد الحويش في بنزرت ما سمعتش اللي في بنزرت خاطر انا اصلا ما نعرفش بالضبط بنزرت ما سمعتش الحكايه دي
3: طلعش انت يا وليد لا ماكش في بوردو ولا
0: بيتك
4: ولا محاله هي هي هي هي محاله ثم ديكا معناتها نتاع ستات كل شيء ما باش توصل حكايه تشرب الستاتية ما ظهر يكون نقول انا حكيت ممكن حكيت ترامب خاطر صلح بك في الاداريه ثم انتخابات وهم كل انتخابات يعملوا استطلاعات راي
0: دونك انا هو صحيح ترامب صحيح
4: انا قلت
0: اوكي باهي يا سيدي النتيجه يظهر لي
3: شكون تصر
0: حتى هاد
3: النتيجه يا وليد
0: زيرو بارتو
3: عرفت مش بدل حوايج يجي انا خسرت بها لبسه دائما مش كمل ولا نبدل في استوديو قدام اليوتيوب تفرجوا فينا تو
0: بي خلي نعطي الأخبار الصحيحة. بي الأخبار الأوليني اللي بدينا بيه اللي هو نحكيه على الإيطالية صحيح. دونك هو الأخبار غلط كيفاش أنا قلته لأنه الأخبار الصحيح هو رئيس الجمعية التونسية لطب التجميل والوقاية من الشيخوخة رمزي بن نور حذر من مراكز الحقن هذية وفي مداخلة لي في جوهر FM قال أنه الجمعية تقدمت بإشعار لوزارة الصحة بخصوص دونك هي طبيبة روسية ماهيش منتحلة الصفة هذه طبيبة روسية تسوق لنشاط على مواقع التواصل الاجتماعي تم التنقل نهار 16 جويلية على عين المكان وتبين أنها تنشط بصفة غير قانونية بكل منسوس صفاقس وتونس ووضح رئيس الجمعية التونسية لطب التجميل والوقاية من الشيخوخة أنه الطبيبة هذه تزاول عملها بمركز حلاقة بأريانا وليس بعيادة مختصة وتخدم غير ترخيص قانوني. دونك وقال أنه حسب المعلومات المتوفرة عنده أنه تفقدية العمل الصحة قررت غلق مركز تجميل هذايا مع تعليق نشاط صاحبتي في تونس. دونك هي ماهيش منتحلة. دونك وين التضليل اللي صار
3: في الجنسية
0: ولا في الجنسية ديجا هي روسية مش إيطالية وهي طبيبة إيطالية
3: ومنتي نلقى روسي مريقل
0: يزي سلاح يزي سلاح ما تخلينيش نعملوا مشاكل مع جيليا الدوسي
3: مع بوتين.
0: مع بوتين شخصيا. الخبر الثاني اللي حكينا عليه هو في علاقة بمحمد رمضان. دوك هو فما جزء صحيح وجزء غلط من الخبر هذية، لأنه نقيب المهنة الموسيقية مصطفى كامل أكد مصطفى كامل يعني صلحت
3: من الخلو ذا نعطي تاع التمثيل
0: تاع التمثيل دونك أكد أنه محمد رمضان قال ما هوش عضو بنقابة المهنة الموسيقية، وتحصل على تصريح الغناء من عند الدكتور أشرف زكي اللي هو جسمه نقيب المهنة السينمائية، وقال أنه اللي قام به محمد رمضان خلال الحفل كان بمثابة طعنة في قلبه. كان ذي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن اللي يتعد على قناة الحدث اليوم، وقال أنه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية من شخصيات اللي قالوا راه محمد رمضان اللي

0: بعدنا ان شاء الله حتى لستة في افتر وورك. ومتهو ومتهو اللولانية كالعادة في الساعة اللولانية من افتر وورك تكون مباشرة المعهد الوطني للنزل الجوي. معنا لسعيدة بن صالح مشكورة تقدم لنا كالعادة المعلومة المفيدة. مرحبا بك لسعيدة. اهلا وسهلا.
1: اهلا بك ويحسن تحية ليك ولكل مستمعي ذات مزيك. والله الحمد لله.
0: الحمد لله. دونك اليوم نتسألوا على حالة الطقس، فهل باش نشهد هكايا انفراج ولا انخفاض صغير في درجة الحرارة في الساعات المقبلة لعامل الريح إلى ما آخر ذلك؟ ماذا بينا ناخذ كافة المعلومات اللي تفيد مستمعاتنا ومستمعينا.
1: عامل الريح كما قلت هو مميز اليوم خاصة في مناطق الشمال. تقويت شوية الريح صحيح من القطاع الشمالي، ساهمت في انخفاض طفيف في درجة الحرارة خاصة في مناطق الشمال. حسيناه اليوم الانخفاض هذايا، ريح باهية معناها في مناطق الشمال ما تجاوزتش 37 درجة درجة الحرارة، ومش باش تجاوز 37 درجة نجم نقوله. كانت بين 32 و 37 درجة في الشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيري محليا. بدات سخونة شوية خاصة في الجنوب الغربي. كما قلنا ريح من القطاع الشمالي كانت تقوية نسبيا محلية قوية قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. باش تقوى شوية آخر النهار وأثناء الليل في الجنوب مع دواوير رملية محلية. طقس عامة في استقرار اليوم، غدوة زاد الأربعاء يتواصل الطقس قليل السحب، ريح تتواصل من القطاع الشمالي في الشمال الوسط وتكون من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل السواحل بصفة عامة وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. الحرارة في نفس المستويات، غدوة نقعد في نفس المعدلات كما اليوم. نهار الخميس زادة تواصل طقس عامة قليل السحب، مش ارتفع شوية الحرارة في الشمال وتكون في الجنوب والوسط في نفس المعدلات تكون في استقرار. نهار الجمعة ثم تبديل صغير في الطقس، باش تولي تتكثف السحب بعد الظهر خاصة في مناطق الشمال والوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الحرارة باش تشهد انخفاض طفيف، نجم نقولوا بالنسبة بين الخميس والجمعة تقريبا انخفاض طفيف خاصة في الوسط وفي الجنوب، في الشمال باش تقعد في نفس المستويات، ترتفع شوية نهار الخميس مقارنة باليوم وغدوة.
0: تمام. دونك ردوا بان كالعاده نبعدوا على اوقات الذروه كما ديما تذكروا انتم بين العشرة والاربعة نتاع القايله، خاصه العباد اللي باش تمشي تبحر. بعد شويه في الموعد في الساعه الثانيه ان شاء الله سعيده ناخذوا معاك فكره على حاله الميتيو ولا في البحورات الميتيو دي بلاج. نشكرك برشا مدام سعيده، تحيه ليك مدام صالح، تحيه ليك كل العاملين والعاملين بالمعهد الوطني للنزل الجوي. نشرت محاينه تلقاها اكيد على موقعنا mosaic.net. وميتيو
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: وانتم مروحين سيغتالمون شادين ثنية توا من الخدمة مروحين للدار، وإلا ماشيين باش تعملوا ايت فرشيكة وتبحبحة، احنا نعديولكم موزيكا تعمل ستة.

0: Cité. Les inscriptions 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
1: جمهور بوغرنيل أنتم على موعد مع عرض يلا تونس تغني بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي.
2: صحك الشوق من نومك وبقلبي تعكف في نومك.
1: نهار جمعة 21 أود بمسرح الهواء الطلق بحم اللمب. إلهام هامة تغني سهرة استثنائية باش تكون فيها أنت النجم. التذاكر موجودين في شبابك المسرح وسط البلاد قدام باب الفوروم وموقع تذكرتي. للحجز 51 92 92 88. ما تفلتوش عرض إلهام هامة تغني نهار الجمعة 21 أود بمسرح بوغرنيل.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: بيكو بلو دايز بديو pour la première fois en Tunisie ديما ربح مع بيكو.
5: امشي لأقرب مغازين participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
4: Waouh, oui, نلقاو les points de vente.
5: تابعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
4: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
5: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
6: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كان لازم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: حاضرين بالأفريات الكل المناسبات، وهلا يا مات وحتى 30 أوت تخفيضاتنا توصل حتى 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها، وهكا جوكم يولي كيما جونا دوبل جو ودوبل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجد الرومي.

0: أربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: After work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فم.

0: ترافل تو دو الى عالم بديديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن الكومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري.
1: نسمة بحري. نسمتنا البحري نبدأها بشواطئ الجنوب. المرة هذه نمشي والشواطئ خليج قابس وين نحكي وعلى بحر الشفار في قابس وين النسمة تكون تعمل 66 كيف درجات الحرارة تكون بين 27 و 36 درجة. بالنسبة لشواطئ جزيرة الأحلام جربة فإنه البحورات هادية تعمل كيف تعمل عومة وتبحبيحة وتفرشيكة تعمل الكيف ودرجات الحرارة تكون في حدود 36 درجة. نفس الأجواء في جرجيس في أيضا سواحل ولاية صفاقس. نطلعوا شوية ونمشي إلى الساحل وين نحكيوا على شواطئ المهدية وين الريح تكون أقل من 20 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة في حدود 36 درجة. طقس شهي باش إنسان يمشي يعمل إتفرشيكة في بحورات المهدية بحورات سوسة والمنستير هرقلشة مريم القنطاوي بوشعفر سقانس وغيرهم. طقس يعمل 66 كيف درجة الحرارة تكون بين 32 و 36 درجة. وبالنسبة إلى خليج تونس فإنه درجة الحرارة تكون بين 26 و 30 درجة. الطقس يكون مغيم جزئيا والريح تكون دون فاعلية. تذكر شواطئ الشمال الغربي نحكيه على تبرقة وين درجة الحرارة تكون اليوم في حدود 33 درجة. طقس فرش غاديكا يعمل الكيف وقليل السحب ويكون أيضا مواتي للتبحيرة. بالنسبة لشواطئ الشمال نحكيه على شواطئ بنزرت بالأساس على المكي الرمال سيدي سالم رسنجلة وغيرهم من شواطئ بنزرت وين درجات الحرارة غاديكا تكون بين 30 و 33 درجة والطقس يكون مواتي للتبحيرة. نمشي بكم إلى خليج الحمامات وين البحر يكون هادي فقل اضطراب درجات الحرارة بين 26 و 34 درجة والرياح تكون قوية فيما يتعلق ببحورات المحورية وأيضا حمام الغزاز إقليبيا وقربة. دونك نمشي وغاديكا نعملوا تبحيرة هيلة في الحمامات وين الطقس يكون مواتي كما قلت لكم ودرجة الحرارة اليوم تكون في حدود 34 درجة. وإحنا نحكي على الحمامات هيت نحكي لكم زيدا على أوتيل معناها إكسبسيونيل. نحكي لكم على أوتيل أمبار الفل في حمامات نور. هذايا هو لو بون بلان اللي تلقاوه اليوم مع ترافل تو دو. ادخلوا تو سويت على الباج فيسبوك متاعنا ترافل تو دو توا تتفرجوا في الأجواء اللي تنجموا تلقاوها غاديكا في هالأوتيل هذايا اللي الحقيقة يقدم لكم سيرفيس إكسبسيونيل. سيرفيس يعمل 66 كيف وكلنا نعرفوا بأنه الأوتيل هذايا معروف بأنه أن أوتيل دو شارم أوتيل كوزي على الأخر أوتيل زادة كيف كيف غاديكا وين نجمو نمشي ونعوم ونعملو تفرشيكة على خاطر بيدون لهو. وما أحسنش من أوتيل هذي اللي نحكي لكم عليه اليوم أمبار الفل في حمامات نور وين البحر معروف بحر غاديكا يعمل 66 كيف وبحر صافي إكسبسيونيل وغاديكا تحلى لديتونت وتحلى زادة كيف كيف التصيفة والتبحير في اون امبيونس كالم وفي ماكلة زادة ياسر بنينة على خاطر اوتيل امبار الفل يقدم لنا ان بوفي فاريي ونلقاوه اكسكلوزيفمون في ترافل تو دو بصوم ولا في الخيال. ركز مليح الاقامة لشخص واحد مع بيتي ديج تعرفوا قداش سدوا عندكم ابتداء من 222 دينار فقط. ونذكركم بأنه السعر المذكور وأرخص سعر موجود الفترة المختارة بين شهر جويليا وشهر أوت والأسعار تنجم تكون أغلى بحكم الموسم. باش تعرف أكثر السعر تنجم تمشي لوحدة من 38 أجانس متاعنا متاع ترافل تو دو سينو ادخلوا على traveltodo.com وما تنسيوش تكلمونا على الرقم 70 103 103 تلقاو لي كونسيي متاعنا يقدموا لكم أحسن النصائح. وما تنسيوش كل إنسان يعمل أشعة على السيت traveltodo.com وألهم في واحدة من 32 أجانس تاع ترافل تو دو من الاثنين حتى الخميس يدخل اوتوماتيكمون في القرعة ونهار الجمعة سعيدة ولا سعيد الحظ يربح معنا أم بون دشا قيمة 1000 دينار من عند ترافل تو دو. مع ترافل تو دو تنجم تصيف وين ما تحب أعز وأرفق الأسعار على خاطر معنا اللي فخي سون تخيدو. وما تنساوش ما عليكم كان تطلبونا وإلا تمشيوا لأقرب أجانس ولا تدخلوا على السيت ويب تريزيرفيو السيجور نتاعكم تحضروا فرجتكم وتقصدوا تتوكلوا على ربي.
0: نسمة بحري. تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام، وكان تلقى ما أرخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: Calypso. Mercredi 19 août, le Calypso accueille El Kitchen Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haytham et Shrifa. El Kitchen Arabi, c'est le mercredi 19 août. Billets en vente sur l'application Ija.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على Mosaic FM. الموسيقى.
1: والموزيكا تعمل 66 كيف. اليوم اخترت لكم أغنية ترجع بينا الأجواء الصيف في كل مرة رواف ديت لكم بالزاني 90 حتى لليوم. شن سمعكم توت سويت بارتير لوان بار ريدا تالياني في تونينغ 113 شوية خير سيكسيون داسو في ديزولي، وبعدها هي لا شانسون كولت متاع الصيف تنتون دوبلي.

0: الجمعة من مدي ساعتين لستة متر العشية على موزيك فم.
1: جمهور بوغرنين، أنتم على موعد مع عرض يلا تونس تغني بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي.
2: صحك الشوق بنومك وبقلبي تعكف في نومك.
1: نهار الجمعة 21 أود بمسرح الهواء الطلق بحمام لمب. إلهمها ما تغني، سهرة استثنائية باش تكون فيها أنت النجم. التذاكر موجودين في شبابك المسرح وسط البلاد قدام باب الفوروم وموقع تذكرتي. للحجز 51 92 92 88. ما تفلتوش عرض إلهمها ما تغني نهار الجمعة 21 أود بمسرح بوغرنيد.
3: شكون قال اللي سيفو في؟ مع ترابل تو دو جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش. أكبر شواء، أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أوت ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبغميز ما تجيش على البال، توصل حتى ال 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة. وزيد جديد مع ترابل تو دو، نجم تخلص كنافاس صغيرة والباقي في الأوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70 103 103 ولا أدخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
0: كاليبسو Mardi 18 août, préparez-vous au Calypso Hammamet pour un événement inédit en Tunisie. MJ Events et Ranam présentent pour la première fois le collectif parisien Morning Logi. Live exclusif de Vigilance Zero avec Le Plume et Spicy Sophie, accompagné de DJ Ahmed McLean et Ranam. Morning Logi au Calypso, c'est le mardi 18 août. Ticket disponible sur application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Aroha, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. مصدر أمني مطلع يفيد لموزايك بأن الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية تكشف عن شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال بولاية سوسة. وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 والحصول على الأذون القانونية تمت مداهمة مقر سكني بجهة سهلول تستغله عناصر الشبكة، حيث أسفرت العملية عن القبض على 3 عناصر وإدراج عنصر رابع بالتفتيش بعد تحصنه بالفرار. كما تم خلال العملية حذو 81 صفيحة وقطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي وكيلوغرام من مخدر الكوكايين، إلى جانب حجز سيارتين تستعملان في نقل وترويج المواد المخدرة ومبلغ مالي هاما يشتبه في كونه من عائدات الترويج. وباطلاع النيابة العمومية على نتائج العملية أذنت بالاحتفاظ بثلاثة مظنون فيهم ومواصلة الأبحاث مع إدراج العنصر الرابع بالتفتيش. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تشرع في إعادة تأهيل جزء مهم من منظومة توزيع المياه بإقليم تطاوين، وذلك ضمن مشروع تحسين أداء الشبكات الممول في إطار برنامج تحسين الأداء والذي تبلغ كلفته الجملية بالنسبة إلى ولاية تطاوين ما يزيد عن 31 مليون دينار من جملة اعتمادات تناهز 227.7 مليون دينار لفائدة 7 ولايات، لتبلغ حصة تطاوين حوالي 14% من الكلفة الجملية للمشروع. رئيس حزب المستقلين الديمقراطي ونائب رئيس التجمع الوطني للأحزاب الليبية سامي الصيد الرخصي يؤكد ضرورة إحلال الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا من أجل إعادة إنعاش الاقتصاد وفق تعبيره. والمصدر ذاته يشدد في تصريح لموزايك على هامش مؤتمر ليبي اقتصادي بتونس على ضرورة مضي ليبيا نحو انتخابات تشريعية ورئاسية وإجراء استفتاء شعبي على الدستور وإنهاء المراحل الانتقالية وفق تعبيره.
1: سبب الانقسام هذا المؤسسي في ليبيا هو اليوم لسبب الجمود السياسي. اليوم احنا نطالبوا بالتغيير والذهاب إلى انتخابات نيابية ورئاسية في سبيل ان احنا يصير استقرار واستفتاء الدستور. اليوم احنا نبغوا خارطة الطريق، اليوم هذا المؤتمر ينادي بخارطة الطريق بإنهاء المراحل الانتقالية وحلحلة الجمود السياسي ونخرج من هذا المنزلق اللي احنا قاعدة ماشية فيه ليبيا. هي قبل كل شيء لازم يكون في ثقة، لازم يكون السياسيين في ليبيا يكون في ثقة بيناتهم. اليوم السياسيين في انعدام ثقة، فهي البعثة المتحدة اليوم في ليبيا هي اللي دعم المسار السياسي وليس هي صاحبة القرار. اليوم في ليبيا المسار السياسي هو البعثة المتحدة، يعني هي هذه الجهة الوحيدة اللي هم نحاولوا يتفقوا عليها كل الدول المتناحرة على ليبيا. نحن مفروض البعثة المتحدة هي تدير حلول، لكن اليوم كل ما البعثة المتحدة بتوصل لحل يشوشوا عليها كل الأسامة اللي هي متناحرة على السلطة اليوم في ليبيا.
0: تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في منشور على منصة تروث سوشال اليوم أنه لا توجد أي محادثات جارية مع إيران ولا توجد أي محادثات مقررة، مضيفا أن الحصار البحري لمضيق هرمز لا يزال ساريا بشكل كامل. من جهتها قطر الوسيط الرئيسي في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران تعلن أن التوصل إلى اتفاق بين طهران ومسقط بشأن مضيق هرمز من شأنه أن يسهل استئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن طائرة مسيرة انفجرت عند محطة حافلات يستخدمها موظفو محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار تواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج أفتر وورك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين للجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزايك فام.

0: على كلام وجهة موزيكا فام. مرحبا بكم جديد في افتر وورك. اخذوا معنا ان شاء الله حتى الستة متاع العشية. مرحبا بخونا خليل العملية. هاي مستر خليل، شنو الامور وشنو الطقس؟
1: شوف امور الكياسات، نبداو اليوم من تونس العاصمه كما العاده، وين حركه المرور مازالت تعرف كثافه متفاوته من محور الاخر مع تحسن نسبي في نسق الجولان مقارنه بالساعات الاولى الخروج الموظفين والخدامه. خلينا نقولوا في وسط العاصمه الضغط يبقى موجود، خاصه على شارع الحبيب بورقيبه، شارع الجمهوريه، شارع محمد الخامس، شارع 9 ابريل، شارع الحريه، شارع خير الدين باشا، وشارع اليابان. الكثافه تشمل زاد الانهج القريبه من وسط العاصمه كيف نهج روما، نهج إسبانيا، نهج الجزائر، نهج إنجلترا، نهج شارديغول، نهج رادي الحداد، ونهج باريس، مع بعض الانفراجات في عدد من النقاط. في اتجاه البحيرة الحركة تبقى كثيفة على الطرقات الرابطة بين وسط العاصمة والبحيرة 1 والبحيرة 2، كذلك في اتجاه الكرم، حلق الواد، كرتاج، سيدي بوسعيد والمرسى. غرب العاصمة الضغط متواصل على المسالك المؤدية إلى باردو، بوشوشة، باب سعدون، دندان، منوبة، دور هيشر والزهروني، مع نسق أفضل نسبيا في بعض المحاور. في الضاحية الجنوبية الجولان يبقى بطيء، خاصة على طريق المحاذي للعاصمة وطريق الوطنية رقم 1، إضافة إلى مداخل بن عروس، رادس، مجرين، وطرقات الرابطة بين الضواحي الجنوبية ووسط العاصمة. ونمشيو للروتيكس أو الطريق الشعاعية، تشهد بدورها بعض نقاط الاختناق باعتبارها من المسالك الرئيسية الرابطة بين العاصمة وعدد من الضواحي. بصفة عامة الحركة اليوم تعرف ضغط متفاوت، لكن الوضع يشهد بعض الانفراجات مقارنة بال الفترة السابقة. وإذا باش تتحركوا في العاصمة والضواحي خذوا وقتكم، حافظوا على مسافة الأمان، تفاديوا الاستعجال، شوية صبر، سياقة متوازنة، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
0: إن شاء الله فيها زينة لكم الكل. تحية لكم مستمعات ومستمعين. كانت هذه بواغوت لليوم. بواغوت
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فهم.
0: ومكملين بعضنا احنا في افتورك حتى لستمتع العشية، مكملين شوي اخر مع وائل كفوري في البنت القوية. الله الله ايه يا سيدي، تحية لكل بنت قوية تسمع فينا على موزايك فهم. هي زينة لكم الكل.
2: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس ابارتين العشر مساء تعليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في اي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فهم، فرحتك تسوى برشا كدوات.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للضمان الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي. وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس و بودا برود.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فهم.

0: Sunrise على موجات موزيك FM. مرحبوا بكم وين ما كنتوا. هذه After Work حتى للستة امتع العشية. يلا نمشي ونشوفوا حالة الطقس كيفاش باش تكون شالفة ساعة فقط. يلا جو.
1: ومتهلو
0: درجات الحرارة اليوم تشهد انخفاض نسبي بالشمال وتكون في استقرار بقية المناطق. اليوم درجات الحرارة تكون بين 32 و37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 38 و43 درجة ببقية الجهات مع هبوب لرياح الشيلي ودوائر رملية في الجنوب التونسي. تكون اليوم الرياح اليوم عامل قوي نسبيا في القطاع الشمالي وقرب السواحل الشمالية والمرتفعات، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وتتقوى في الجنوب بعد الظهر متاع اليوم، وخاصة تكون مرفوقة بالدوائر الرملية في الليل المحلية. سرعة الرياح توصل 60 كيلومتر في الساعة. دونك أهلنا في الجنوب بردوا بالنا بقدر المستطاع وناخذ ديما بالأسباب. البحر يكون مضطرب إلى محلية شديد الاضطراب بالشمال، باقي الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل وشوية آخر. يمنا المعهد الوطني للرصد الجوي مع مدام سعيدة بن صالح باش ناخذ فكرة على حالة الشواطئ اليوم غدوة. هكاكا تبرمجوا التبحيرة بتاع العشية ولا تبحيرة غدوة وانتوما ترانكيلوس كيف ما يتقال.
1: ومتهلو After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
2: Voilà Fabi, c'est Soul King et vous écoutez ma musique.

0: شيطان وصل على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم جديد في افتر وورك. نقعدوا بعضنا ان شاء الله حتى الساعه 6 تاع العشيه. نمشيو تو سويت لميتيو دي بلاج.
1: نسمع بحري
0: مباشرة مع الوطن النازل الجوي. معنا مدام سعيدة بن صالح. مرحبا بك لاله. اهلا وسهلا. كيف الحال؟
2: اهلا بك. اهلا بك مجديد حسن. تحية ليك وتحية لكل مستمعي ذات مزيك. والله الحمد لله.
0: الحمد لله. ايوا ده حال بحر معناه اليوم. تشوف فما عوامل الريح تنجم تقلق. فما كيف بحورات تعوم بحورات ما تعومش. هذيك علاش حبينا ناخذوا فكرة معاك. العباد اللي تو راحوا من الخدمة باش تعمل تحبيحة ولا الناس اللي تبرمج الغدوة بعد غدوة. دونك ماذا بينا ديما ناخذوا المعلومة وكما يقولوا فيها انهم معناها افيرتي اون فو دو هكا ولا
2: اي. صحيح عندك الحق. اليوم كما قلت ريحه قويه على مناطق الشمال وعنا اعلام بريح قويه هو سري مفعول اليوم بدايه من منتصف النهار حتى يكشي المنتصف الليل. يهم شمال تونس ومحليا شرق تونس. ريح شماليه غربيه قوتها من 28 33 عقده. يعني ريحه قويه تخلي البحر خاصه في سواحل الشمال. يعني البحر نبداو في البحورات الشمال الغربي نبداو من طبرقه حتى يكشي سيدي علي المكي مرورا بك انجلا وسيدي سالم وين يكون البحر مضطرب الى شديد الاضطراب. بالنسبه لخليج تونس من راويد قمرت حتى يكشي البرج الصدريه سليمان مرورا سيدي بوسعيد البحر يكون شديد الاضطراب. خليج الحمامات بدايه من الهواريه حتى يكشي قليبيا قرب الحمامات البحر زاد شديد الاضطراب. بحورات الوسط الشرقي من هلك لحتى يكشي للشابه البحر مضطرب. وبالنسبه لخليج جابس من شفار جابس حتى يكشي الجربه جرجيس البحر الصباح كان قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب يعني موجة شوية العشية. هنا بالنسبة لليوم فكرة على بحورات ناخذ فكرة على غدوة. بالنسبة لبحورات الشمال الغربي يكون البحر الصباح قليل الاضطراب إلى مضطرب بعد الظهر يصير متموج يعني ثم شوية موجة غدوة في الشمال الغربي. بالنسبة لخليج تونس يكون البحر الصباح مضطرب إلى شديد الاضطراب تنقص شوية ريح العشية يولي مضطرب لابخي ميدي. بالنسبة لخليج الحمامات الصباح البحر قليل الاضطراب العشية زادة يقعد قليل الاضطراب ريح تنقص غدوة إن شاء الله. وبالنسبة للوسط الشرقي البحر قليل الاضطراب الصباح وكذلك بعد الظهر قليل الاضطراب. وخليج جابس البحر الصباح قليل الاضطراب العشية يتقوى شوية الريح يولي قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب. دونك ردوا بالنا اليوم خاصة سواحل الشمال وخليج الحمامات البحر شديد الاضطراب وبقية السواحل اللي يولي مضطرب محليا مضطرب يعني في بقية السواحل.
0: ناخذوا ردوا بالنا بقدر المستطاع وما ننساوش ديما نتبع الحماية المدنية اللي تكون موجودة ديما في البحورات وكالأعلام هذيك اللي يحمل احنا صغار نشوف البحر يعوم ولا ما يعومش. دونك ونبعدوا على البحورات اللي أونكور أون فوا نعاودوها كل يوم كان لازم أو ثلاث أربع مرات في النهار. فوالا البحورات اللي ماهيش محروسة حتى نتجنب أيضا الكوارث. أشكرك برشا لسعيدة. شكرا جزيلا ليك مدام سعيدة بن صالح. تحية كبيرة ليك ولكل العاملات والعاملين بالمعهد الوطني للنزل الجوي. نشرات محاين على موقعنا موزايك اف ام بوان نت. تابعوا معكم حالة الطقس أول بأول.
1: نسمة بحري
3: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: الجمعة من مجلس ساعتين للستة متاع العشية على موزيك فم.
1: مرحبا بكم من جديد في أفتر وورك على الأولى في تونس. تحية لكم الناس كل خيرتكم زينة إن شاء الله. العبيد اللي قاعدة شادة ثنية، العبيد اللي في الخدمة، نونسوكم ونعطيكم فكرة زادة كيف كيف وين فما أعز البروغرامات اللي تنجموا تعديوا فيهم برشا جو، وين أبرز الحفلات. تو تسويت معاك خليل.
0: بروغرام صيفي.
2: أحسن نمشي والتفاصيل. السهرات المبرمجة في المهرجانات الصيفية اليوم الثلاث 18 أوت وغدوة الأربعة 19 أوت. السهرات المبرمجة اليوم نبدأ من فضاء معرض جيبس الدولي اللي يحتضن الليلة بداية من العشرة متاع الليل عرض مسرحية فيزا للفنان الكوميدي كريم الغربي في إطار مهرجان جيبس الدولي، والعرض يدوم حوالي ساعتين. وفي نفس التوقيت مهرجان هرقل الدولي قدم عرض مسرحية كوميدي بنومي اس بلس ان، وهي من تاليف واخراج الفنان التونسي عزيز الجبالي. يشارك في بطولتها وعروضها صحبه ثله من الممثلين والمسرحيين القارين والمتغيرين حسب الحلقات. ومن المسرح نمشيو للفن الغناء مع سهره افتتاح الدوره الثامنه من مهرجان الجم لموسيقى العالم بعنوان غني لي الجمهور يغني، في تجربه تعتمد على تفاعل الجمهور مع الاغاني التونسيه والعربيه، ويقول العرض المايسترو فتح الجدي. وبالنسبة للعروض المبرمجة يوم غد الأربعاء 19 أوت غدوة سهرة اختتام الدورة 60 من مهرجان كارتاج الدولي مع الفنانة اللبنانية مجد الرومي بالمسرح الأثري بكارتاج. نفس الشيء بالنسبة لمهرجان بنزرت الدولي غدوة باش تكون سهرة اختتام الدورة 43 من المهرجان مع النجم العربي والتونسي صابر الرباعي وجمهور المزود في رادس. غدوة عنده موعد مع سهرة المزود تجمع كل من زوز الفنانين حبيب الشنكاوي وهشام سلامة ضمن الفعاليات الدورة 31 لمهرجان الياسمين برادس.
1: يعطيك الف صحة خونا خليل. تلقاو كل تفاصيل سيغتالمون تاع المهرجانات على موقعنا موزيك اف ام بوانيت. تحية كبيرة لليكيب جورناليستيك نتاعنا اللي في الكولتوريل. تحية للأولاد والبنوتات الكل اللي قاعدين يخدموا في خدمة ممتازة وممتازة جدا. تبعوا على الديجيتال تلقاو زادة عمل متميز تغطية لكافة المهرجانات التونسية وسختان موفو برشا عروض اللي مازال جاية في الأيامات الجاية. كان هذا بروجرامنا الصيفي لليوم.
0: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مجلس ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
1: وتوا وقيت المحبات والمحبين للكيتش العربي باي ديجي نخلة ديجي سليم الصمعي. اليوم حضر لكم حاجة فيها برشا برشا فايبس هكا، ولا برشا كي بيتش بارتي، برشا تقول انت اجواء كي فيها سبانيش، فيها توش زيد كيف كيف اوريانتال وتوش اوكسيدانتال. توت سويت لو كيتش باي ديجي نخلة.
0: لو ميكس اوريانتال، لو ميكس اوريانتال by DJ Slim.
3: Salsa!

0: شنو الحظر قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ملفيش تستناو باش تتمتعوا بدليل جيان.
1: تدلل
2: جيان
3: ايام دللنا.
4: راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
5: مستمعي إذاعتي موزيك فم تحية طيبة. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تصدر إعلانا عاما للترشح لإعداد قائمة مضيقة من مكاتب الدراسات أو مجمع مكاتب دراسات تونسية وعالمية والمؤهلة في مجال النقل الحديدي لإنجاز مهمة مشروع إنجاز خط حديدي عالي الأداء يربط بين شمال وجنوب تونس، المرحلة الأولى لدراسة الجدوى والدراسات الهندسية التمهيدية. ونص البلاغ الصادر اليوم بأنه يتعين على أن تكون المكاتب المترشحة قد قامت بإنجاز دراسات مماثلة لهذه الدراسة من ناحية التعقيد والخصوصية وأن تستجيب للشروط والمعايير المطلوبة، موضحا أن اختيار القائمة المختصرة والتي سوف يقع استشارتها طبقا لكراس العناصر المرجعية للانتقاء. وسيربط مشروع القطار فائق السرعة تيجيفي وفق بلاغ سابق لرئاسة الحكومة مع أهم التجمعات السكنية والمرافق العامة ومراكز الشحن على غرار الموانئ والمناطق اللوجستية ومع الجزائر وليبيا، وذلك بضمان الربط مع الشبكة الجزائرية في عنابة عبر مسار الخطين 1 و2 تبرقة نفزة ماطر جديدة، والمواصلة ببنية تحتية جديدة إلى رأس جديرة عبر مارث ومدنين مع الربط بميناء جرجيس، بما يدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد والتشغيل وفق بلاغ رئاسة الحكومة. أشغال تهيئة وتوسعة قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي ببنعروس تنطلق نهاية السنة الجارية بكلفة جملية قدرت ب 3.5 مليون دينار وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة فرحات زهمول. والمسؤول ذاته يفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء بأن التوسعة ستمكن من رفع طاقة الاستيعاب للقسم وتعزيز ظروف التكفل بالمرضى، بما يحسن جودة الخدمات المقدمة ويعزز قدرة القسم الاستعجالي على الاستجابة للطلب المتزايد على خدماته ويقلص أجال الانتظار في صفوف المرضى ويساهم في توفير أفضل ظروف العمل للإطارات الطبية والشبه الطبية. في تطورات الشأن الدولي، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يقول إن المواد النووية التي عثر عليها في موقع غير معلن داخل سوريا لا تشكل خطرا، مضيفا أنها ستظل في عهدة السلطات السورية مع خضوعها لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أعلن اليوم العثور على بضعة أطنان من المواد النووية في سوريا بعد معاينة موقع نووي غير معلن يعود إلى حقبة حكم الأسد. ولا توجد معلومات تشير إلى امتلاك سوريا مخزونات جاهزة للاستخدام من المواد النووية المخصصة لبرنامج أسلحة نووية، لكن الاحتلال الإسرائيلي قصف في 2007 ما يشتبه في أنه مفاعل نووي في محافظة دير الزور شرق البلاد. ختاما، زلزال جديد بلغت قوته 4.8 درجات على سلم ريشتر يضرب مدينة غرناطة الإسبانية صباح اليوم، ما تسبب في إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة وحدوث تصدعات في بعض الجدران وتساقط الحطام بحسب ما أكده مسؤولون. ويأتي ذلك بعد أيام وقوع زلزال آخر في المدينة السياحية الواقعة في جنوب إسبانيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج After Work. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس After Work من الاثنين للجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزيك FM.

0: من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزيك فام.
1: مرحبا بكم من جديد في أتورك على الأولى في تونس. تحية لكم الناس الكل طوال 44 دراج. سلام عليكم وين ما كنتوا. مرحبا خليل من جديد.
2: مرحبا أحسن.
1: كيف الحال؟ ذكروا مستمعاتنا مستمعينا على نيميرو واتساب في تونس ولا في الخارج. تبعثوا لنا على 23513000 00216 23513000. مرحبا بكل مساجدكم بكل مقترحاتكم بكل ملاحظات نتاعكم. تحية لكم الناس الكل. شكرا على التفاعلات, شكرا على العشرة وعلى الثقة وعلى المحبة اللي ما بيناتنا.
0: لايك ديسلايك.
1: يلا سيدي نمشيو لايك ديسلايك خويا.
2: لايك ديسلايك حسن. اليوم باش نحكيو على العودة المدرسية تقترب, قروض الاستهلاك حل وقتي أم عبء على الشهرية. مع اقتراب العودة المدرسية تبدأ العائلات التونسية في الاستعداد لموسم جديد من المصاريف, حوايج الصغيرات, أدوات مدرسية ومصاريف أخرى قد تثقل كاهل ميزانية العائلة. ومع ارتفاع كلفة المستلزمات هذه, بعض الأولياء يلقوا رواحهم أمام خيار اللجوء إلى قروض الاستهلاك تغطية المصاريف, خاصة وقت المداخيل لا تسمح بتوفير المبلغ المطلوب دفعة واحدة. وهنا الاقتراض يمكن قد يكون حل سريع لمشكلة آنية. العائلة تحصل على المال وتوفر حاجيات أبنائها في الوقت المناسب, لكن في المقابل القرض لا ينتهي بانتهاء العودة المدرسية بل تبدأ بعد الاقتطاعات الشهرية وقد تمتد لأشهر إذا كما نحكيوش على سنوات, لتصبح مصاريف العودة المدرسية عبء مستمر على الشهرية. وهنا يطرح السؤال, هل قروض الاستهلاك أصبحت وسيلة ضرورية لمواجهة ارتفاع كلفة الحياة أم أنها تؤجل المشكلة المالية وتضيف التزام جديد إلى ميزانية العائلة؟ وبين ضرورة توفير حاجية الأبناء والخوف من تراكم الديون تبقى المعادلة صعبة. هل نحل مصاريف العودة المدرسية اليوم على حساب جزء من دخل الغد؟
1: هذا هو اليوم السؤال اللي يتسألوه الناس الكل, وخاصة أن العودة المدرسية تجي ديما بعد موسم متاع مصاريف كبيرة وكبيرة جدا, وزيد السنة فوق مصروف معناها السيف على مصروف المولد يزمو بيجي كبير برشا برشا برشا.
2: نحكيو في 55 دينار الزقوق و
1: 55 دينار الزقوق والكيلو زقوق, وهي هو ما لازم تاكلو ما يلزمو هكا ولا تو. شوفوا لكم تاعها قداش تكلف العصيد هكا ولا عصيد
2: في عملية
1: حسابية. ليه ليه نمشي ونقضي ونشوفوا بالضبط معناها متاع طل اي ولا متاع طيل. تقول انت كيلو وطل ما يعطي شيء لمحل متاع كيلو زاز جوجل اليوم قداش يتكلف على اي التونسي؟ ما اقلش من 200 دينار هو. او اقول لك من طول الشيف ما اقلش العصيده من 200 دينار. باهي الضياء ما تبهتش خويا العزيز, ما اقلش من 200 دينار. خاطر كيف تشري كيلو زقوق لازمك تشريه كيلو 200, خاطر بعد ما ينظفوا هي لما اخذك تجيب لك كيلو قد قد. احسب الفارينه واحسب السكر واللوز وإلى ما آخر ذلك تلوح لك في 200 دينار. دونك أوتوماتيكمون دونك التونسي اليوم وين لقي روح؟ قد تكون حل معناها قروض استهلاك هذية حل وقتي حل ظرفي, كأنه الإنسان يبدأ يشاكي من مرض ويخو باغاسيتامول معناها يخو جوست هكا مهد كأنكالمون باش يقدم القدام باش يقدم به المرض أكثر فأكثر. اليوم المشكلة الكبيرة هي نعاودوها, وإحنا البارح شفنا في يوم العلم رئيس الدولة أشرف عليه الجلسة الافتتاحية لمجلس معناها الأعلى للتربية. شفنا الخدمة إن شاء الله تؤتي أكلها, وشفنا صورة مشرقة للعلم البارح الحقيقة في قصر قرطاج, المكرمات والمكرمين والوالدين متاعهم. تصويرة بالحق عنا برشا ميري لهيش تصويرة هذيك المشرفة لتونس العلم. دونك اليوم باب أولى وأحرى أن نقوله في العودة المدرسية, يجب أن تعود المدرسة اليوم ملاذا أمنا لأبنائنا, وأيضا تعود المدرسة هذا الحظ الدافئ اللي يحتوي الفقير قبل الميسور الحال. علاش؟ على خاطر اليوم وقت اللي تمشي تشوف لغونتخيس كولي قداش تتكلف الصغير
2: برشا فلوس
1: برشا فلوس. راهو باش نزيد نظلمك سيدي, الصغير مينيموم باش يعمل لغونتخيس كولي غذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم سنة أولى رواه بين 400 و500 دينار وانت طالع. تو نشوفوا
2: هذا المعدل العادي,
1: هذا راهو العادي راه قلنا بسم الله راهو معناها انت شوف باش تاخذوا كارتابه باش تاخذوا الفورنيتور سكولير نتاعو طابليه الى ما اخر ذلك. امشيوا اسالوا هاب العبيد تسال فينا وفعل لايف قولوا لنا قداش تتكلف معناها العوده المدرسيه لتلميذ ولا لطفل صغير. تلميذ في الاعدادي وفي الثانوي اكثر, في الابتدائي قد ما يطلع قد ما عام يزيد القدام على قد ما
2: أكثر مصاريف تولي أكثر.
3: سكرني برنامج أكاو
1: شو أنا الحمد لله نعم دونك اليوم الحياة وليت غالية برشا برشا دونك كدير عبد رب عائلة عنده زوز وثلاثة صغيرات في مختلف معناها المستويات التعليمية فربي عين التولي.

0: شمس ويكون موجود البر.
1: بس هو لا محال إجا قلك حاجة. أول هنا زيدة شو لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي. تحية تاكسيستية اللي قاعدين يخدموا على رويحهم. أنا بالنسبة لي أنا خدمة التاكسي وخدمة الكيس هي من أشقى المهن اللي موجودة في الدنيا الكل. الدنيا قاعدة تتطور, احنا مازلنا أركييك متاع أنه أنا توفي في موزايك ونحب نطلع الآخر شارع اليابان مثلا ناخد تاكسي باش نمشي نقضي شغلي. نقول راجل كبير مرأة كبيرة وحاول ونسين ما يحملش السخانة اللي ما يخذي ما يقلقش هذي أنا حقي. ولكن حق اليوم انه التاكسيست يقول لك ليه ما عينيش على خاطر ما تخلصنيش, واضح ولا اي حق وحق على خاطر اليوم القانون اللي نخدموا به قانون قديم برشا برشا. شوف بلدان العالم اليوم كيفاش طورت من قوانينها. انا مع انه تكون فما اكثر تطبيقات في تونس واضح ولا ويخدموا فيها التاكسيستية ونتيحوا اليوم فرصة للصغيرات كالفي تي سي هذيك واضح ولا فواتور افيك شوفور تاكوردو. دونك هذيك حاجة بريفي حاجة اخر حاجة معناها تخدم. انا نحكيك تجربة سهلة على الاخر. مشيت في مؤتمر في الرباط ومعي زملاء وزميلات صحفيات من تونس واضح ما استحقينا انه دخلنا على التطبيق من التطبيقات كانت تخدم هنا في تونس. خذينا التطبيق هذي خذينا بها دو تاكسي جاونا تاكسي جاتنا فيها بنية مش تاكسي كهرباء عادية معناها كهرباء بتاع مواطنة مغربية تخدم على روحها أربعة من الناس مواطن مغربي صالح هس ثلاثة من الناس أمورهم واضحة. هي التطبيق هذي شو تمكن الناس مش ناس كلها تخدم فيها ناس تكون عندها معناها ظروف معينة في العمل خلصوا ليزامبو نتاعهم يخدموا في دونا ترانسبارونس توتال تعاونوا التاكسيستية وتعاونوا العباد الاخرين والتاكسيستية بيدهم اليوم ماذا بينا انهم كيف كيف اللي يخدم مع ما نعرفش انا مع بولت مع اندرايف بوامبوخت مع شكون يا خويا يحطك التاج على التاكسي بتاعه واضح ولا وتبدا الامور في معناها في الشفافية. التاكسيستية الاخرين اللي ما يخدموش مع التطبيقات هذيا ولازم هنا وزارة النقل هي اللي تحدد زادة شكون يخدم شكون ما يخدمش. ليه مش ممنوع عليه مقننه فما بعض التطبيقات اللي ماخذ ماخذ لوتوريزاسيون زاد هذوكم زاد نبداو معناها باش يخف الضرب باش يخف معناها الضغط اللي موجود خاطر اليوم في تونس قد وعندنا برشا ما عطينيش مده زاد كيف كيف معناها رخص جديده وماناش قاعدين نعاونوا في التاكسيستي انهم يقدموا في معناها في بديل طيب للنقل العمومي على خاطر اليوم عندك نقل عمومي سي خليل تعب برشا برشا واضح ولا دونك اليوم تاكسي ما نجموش اللوم على خاطر تاكسيستي يخفي برشا قروضات بوخ أمختيغ للكهرباء نتاعو عنده الحق انه يخدم بالكونتور ويخدم زاده بالتطبيق. انا راني اقول كلمه حق ولو على نفسي.
0: انت راك تاكسيستي اللي وصل.
1: ليه مانيش تاكسيستي ليه مانيش تاكسيستي انا شوف
0: فما هذا ما يمنعش سمح لي احسن نعطيو الفيرسيون الاخرى فما بعض الممارسات اللي هي معناها ماهيش في صالح المواطن في الاخر هو التاكسي هي وسيله نقل عمومي يعني مش فقط
1: البعث خاص
0: حبيبي لكن مخصص للعموم
1: خاص
0: مش الاستعمال الخاص
1: في داخل احنا نخدموا في اذاعه خاصه ويسمعوها العموم
0: يعني يقدم فيها سيرفيس مش ديما كان البحث على المرد ودي نحكيوا معناها بزيد ربح والكورسه تصير فيها نيغوسياسيون ثم ممارسات نتاع تاكسيستي يستغلوا وقت الفرص
1: البعض
0: بس ما شايطوش فماش حاجه بالشكاره تاع الناس الكل نحكيوا على بعض الممارسات اللي تكون ماهيش باهيه في علاقه بينه استغلال الفرص وقت السخانه وقت المطر ماكش في ثنيتي وقت معناها تصير تمها ممارسات
1: والله يا خليل برتو غير اسم قيسوش
2: تعبنا يا دكتور انا تعبنا
1: انا اقول لك حاجه في بيت ربي اكثر شيء من مكه معناها واضح ولا في مكه فما استغلالات هاو الناس اللي تمشي للعمره ديما تقول لك راهو كيف كيف ما الكورسه نتاع 10 ديرك ب 20 وب 30 وقت السخانه وقت لومبوتياج ولا ما اخذلك انا شو اقول نقول اليوم لازم نتفاهموهم اكثر تاكسيستي وهما يتفاهمونا اكثر واضح ولا ولغه العقل هي اللي تغلب على الناس الكل خاطر فما برشا مشاهد نفرحوا برشا كي نشوفوهم نشوفوا تاكسيستي كيفاش يوسع في باله مع عمره كبيره تغلط فيها ما اخذ ذلك يبدا يحاول في عساس نتاع مثلا نتاع شارني كل باش يخليه يدخل باش يوصلها للسيرفيس هذاك خاطر ما تقدرش تمشي فما برشا تساور مزيانين فما برشا معناها حاجات مشرقة
0: الباهي والخايف في كل دول
1: لا نوبيش انه التاكسيستية اليوم راه قطاع يعاني راه ذا ويجب ان نوصل لهم صوتهم معناه قطاع يعاني ومشيطن القطاع ذا بالرغم من انهم يخدموا في خدمة جبارة نعاودوها انكور اون فوا بون يطول الحديث في الموضوع ذا يعطيك الصحة في لايك ديسلايك تحية ليك تعالوا تفرجوا في البريك وخلينا رايكم كل عادة اون كومونتير على الباج نتاعنا موزيك اف ام
3: لايك ديسلايك After Work.

0: مسين الجمعة من ملي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: أهلا لكم الناس الكل وين ما كنتوا. نحب نسلم برشا على سي صلاح الدين حمداني، بعثنا مساج على 23 513 ألف، يقول اليوم عيد ميلاد زواجه بمدام سهام العويني رقم 19، يقول لها أهامو بشقرة وسمرة وهمتو بالتونسية، وإحنا نهديو لك نفس الفنان لطيف وشنيق. كيفاش بحث خيالك هكا ولا؟ يقولكم إن شاء الله بالرفاه والبنين، وربي إن شاء الله يجعل بيناتكم دائما مودة ورحمة. تحية لكم الناس الكل، شكرا لاختياركم الأولى في تونس، وزنا مكملوا بعضنا برشا موزيكا تعمل كيف يلا.

0: جوه انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مجلس عتيم لستة متر عشية على موزيك فم.
2: رحب بكم من جديد في After Work على الأولى في تونس. نمشي وتسويت لازمك تعرف
1: لازمك تعرف
2: توا ايامات والغزو لي غزو سوسيو قاعدين يغلي. وعلى التصريح اللي قدم اللي قدمه السفير اللبناني في تونس على معناه هو في مسرح قرطاج الدولي في الحفله نتاع الفنانه اللبنانيه إليسا. إليسا اللي جات واللي السفير تكلم بكل ادب معناها في الحفله هذه, ولا بالرغم من انه زلط. علاش زلط يقول القائل, ولا حد الان ما شفناش موقف من الدبلوماسيه التونسيه. قال لي انه إليسا كانت ملكه قرطاج ومؤسسه قرطاج, وستعود اليوم والليله إليسا هي ملكه قرطاج الجديده. على كل حال الكلام هذايا غضب برشا توينس واعاد الى واجهه الاحداث كذبة من أكذوبات التاريخ. إليسا هذية لخليقة لصنيعة عمرها ما توجدت هذية عبر التاريخ. نبدأ ونقول لكم راهو الفينيقيين كانوا مجرد بحارة, واضح ولا جاءوا صحيح استوطنوا في عديد من المدن الساحلية في بحر الأبيض المتوسط, ولكن هل يعقل أنه ناس ما عندهاش حضارة تجي تعمل حضارة عظيمة كما قرطاج معناها بالطريقة هذية؟ هذية اللي سائل أن يتسائل. لهنا فينيقيا الحضارة الفينيقية إلى ما آخر ذلك, مش نخلي أساتذة التاريخ هم اللي جاوبونا على هذا الكل. قلكم بأنه يا سيدي يا بن سيدي هذية ديدون كما سميوها السكان الأصليين معناها لتونس ولا لشمال إفريقيا اللي نسميهم احنا الأمازيغ البربر اللوبيين إلى ما آخر ذلك. ما فما حتى معناها أثر وحتى وجود لهذه الشخصية. قل لكم بأنه الشخصية هذه توجدت في ملحمة من ملاحم التاريخ, طبعا بعد شوية نحكي لكم عليها. ملحمة من ملاحم هي الشعرية لمحالة واللي كتبوها الرومان. شكونهم الرومان؟ هما الأعداء الأوائل لقرطاج. أي سيدي نمشي معاكم ديجا ديجا. قلكم بأنه ما فما حتى معناها أثر لإليسا لا في المصادر الفينيقية بتاع بلادها اللي قالوا جات منها تيغ ولا صور كيف ما تتسمى, ولا أيضا عند الفراعنة ولا عند الحضارات الكبرى ولا حتى عند اليونانيين اللي كانوا أيضا يوثقوا كل ما كان يصير في جمهورية قرطاج. يجب خصيص لهنا جمهورية قرطاج. لهنا نقولكم بأنه فما برشا من معنا علماء التاريخ والكتاب يقولكم بأنه بدينا نحكيه على إليسا بعد ستة ولا سبعة شهور بستة ولا سبعة قرون عفوا من اللي مفروض بأنها جيت وأسد قرطاج في 814 قبل ميلاد السيد المسيح. لهنا نلقاو تناقض زمني كبير. برشا عبيد ومنهم الدكتور محمد حسنين فانتر حكي على الحكاية هذية وقال وقدم الأدلة, وإن ندعوك إن كنت مشي وتقرأوا ما كتبوا الدكتور محمد حسنين فانتر حول إليسا وحول هذه المعنى الأسطورة الوهمية. برشا ناس تخلط وتقول بأنه إليسا وألا ديدون موجودة في الإلياذة متاع أوميروس. لا, هذا مش موجود. الشاعر الإغريقي هوميروس اللي اكتب الإلياذة وكتب زادة كيف كيف وتحدث في الأسابيع الأخيرة من اللي تحدث في الأسابيع الأخيرة من حرب تروادة, ولكن نقول لكم بأنه إليسا ولا إليسار عمرها ما هي موجودة. وين نلقاوها موجودة إليسا كذكر ذكرها فيرجيل في الإنياذة الملحمة الحقيقية لإليسا اللي كتبها هو, وتكتبت هذه قرن تقريبا قبل ميلاد السيد المسيح. ولهنا يمشي العديد من معنى المفسرين وعديد أيضا من المؤرخين, لأنه فيرجيل قد استخدم القصة هذه برشا ذكاء حتى يمنح الرومان تفوق أدبي وأسطوري. خلى إليسا مرأة جي من وراء البحور أشهر من أجل أنها تأسس لقرطاج، وأيضا بعد هي نعرفوا كيفاش وفات الأسطورة متاع عليسة. فالهنا حابين نقولوا بأنه ربي سمحهم اللي قرأونا في المكتب بأنه عليسة أتت من صور لتؤسس قرطاج، وهي أعمرها ما صارت منها. وهذا اليوم يخلينا اليوم نطرح ألف سؤال وسؤال زايد، ونقول اليوم وجب علينا تصحيح التاريخ، وجب علينا أن نقريب صغيرتنا التاريخ الصحيح ويزينا من أنه نحقر رواحنا. فقرطاج كانت حضارة بنيت بأيادي السكان الأصليين لشمال إفريقيا، نحكيه لهنا على البربر والأمازيغ. ونهنا نطلب بكل لطف من أساتذتنا أساتذة التاريخ والمؤرخين متاعنا أنه يعطيونا لفيرسيون صحيحة ويعطيونا الحقيقة صحيحة، وكيف كيف إن الأوان أن نتصالح مع تاريخنا ومع الأمجاد متاعنا. فتصريح متاع سفير لبنان اللي ما كانش في بقعته أثار معناه غلط وهتنقوله غضب كبير عند معناه رواد التواصل الاجتماعي وعند برشا مثقفين. سيد السفير راهو إليسا هذية عمرها ما توجدت وعمرها ما صارت، وراهو برشا مؤرخين فندوا هالفيرسيون هذية، وانتم بيتكم كلبنانيين معناها لكتب التاريخ متاعكم. وخوها بيغماليون هذية اللي قلتوا بيغماليون عمره ما هو موجود في الديناستي اللي حكمت وقتها، لا في سور ولا حتى في البلدان المجاورة. على كل حال هذية كانت لازم تعرف لليوم. رأيكم يهمنا كل حدا أو كومنتير على الباج متاعنا موسيقى فيما
1: لازمك تعرف. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على

0: الأولى في تونس. تحية كبيرة لأخونا نادر بن علي يسمع فينا من إيطاليا. تحية ليك خويا نادر، طريق السلامة، إن شاء الله ربي يحفظك وربي يعاونك وربي يرد غلطتك على خير. نسلم برشا زادة كيف كيف على أختنا العزيزة إيمان الغربي، تقول لي في السنة الخامسة قرينا بأنه عليس جيت وجبت جلثور وعملت بيه قرطاج، راه غلطوا قررونا بالغلط يا لالا. تحية كبيرة زادة كيف كيف توصل التاكسيستي الكل يتفاعلوا مع الكلام اللي كنا قلناه قبيليك، ربي يعاونكم وربي يعينكم. وتحية ليكم الناس الكل، إن شاء الله ديما عند حسن الظن. شوي آخر المتميز في دي المهري وأخبار الخامسة على الأولى في تونس، وبعدها هي الموعد يكون مع تميز فني. شفت أنا تميز صحفي، بعده هو تميز فني، جينا من عند شكون؟ عطينا أخوي.
1: خاف علي مني مني أنا
0: لكوت كوخ تربي. شوي آخر من عند نجاة الكبير نجاة عطية في أخف عليك.
2: الو مالك سي فسني، راه واش نخدموا باللي وما 9:30 الليل؟
3: باه اسمعني، تاخو انت جويلي ولا خويا هوتا؟
2: مشيت معاك، اما اش باش نعمل؟
3: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، برشا انرجي وبرشا فازات.
4: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
2: اما شو باش نسميوها؟
3: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمي بن عيسى في جويليا وملك العوني في اوت على موزايك فام.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. شركة النقل بتونس تعلن عن انطلاق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027، القسط الأول بداية من يوم الاثنين الموافق للرابع والعشرين من أوت الجارية. ووفق بلاغ الشركة، فقد تم تخصيص 151 مكتب بريد بالإضافة إلى 5 نقاط بيع مباشرة لتأمين خدماتها، وهي الوكالة التجارية بالمروج 4 قرب المحطة النهائية للمترو رقم 6، الوكالة التجارية بحي الخضرة، الوكالة التجارية بمحطة طرابلس لمن الكاهية بمنوبة، والوكالة التجارية بمحطة المرسى الشاطئ، بالإضافة إلى الوكالة التجارية بمحطة طرابلس خير الدين بمنوبة. ووفق شركة النقل بتونس، يمكن أيضا للتلاميذ والطلبة ابتداء من نفس التاريخ اقتناء اشتراكاتهم عبر الإنترنت من خلال موقع البريد التونسي اشتراك.post.tn. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تدعو الشركات الناشطة في إطار برنامج تركيز تجهيزات بمساكن محدودة الدخل المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض بوحدات الإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية، وبرنامج تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض بعنوان سنة 2026 إلى الاتصال بمكتب الضبط المركزي التابع لها. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن الدعوة تشمل الشركات المضمنة بالجدول المعتمد في إطار برنامج بخوسوليك إيكونوميك وبخوسوليك، وذلك قصد استلام عقود البرامج واستكمال إجراءات الإمضاء والتسجيل. في تطورات الشأن الدولي، مصدر في مستشفى الشفاء يؤكد استقبال 5 شهداء بينهم طفل و10 مصابين في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربي مدينة غزة. وزارة الداخلية الإماراتية ترسل تنبيها عبر الهواتف اليوم يفيد بأن الوضع آمن حاليا، داعية السكان إلى استئناف أنشطتهم المعتادة، وذلك بعد تنبيه سابق حذر من تهديد صاروخي. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أفادت في وقت سابق بأن منظومات الدفاع الجوية رصدت تهديدا صاروخيا على الدولة، مؤكدة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد. ختاما، رائدة الفضاء سوفي أدينو تصبح اليوم أول امرأة فرنسية تقوم بمهمة سير خارج محطة الفضاء الدولية، وتخوض بذلك تجربة نادرة مخطط لها بشكل دقيق. وشاركت أدينو رائد الفضاء الأمريكي أنيل مينون في هذه المهمة التي تأتي بهدف استبدال هوائي للاتصال بين المحطة والأرض. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikafm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج أفتر ورك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس أفتر ورك من الاثنين للجمعة بالماضي ساعتين للسكن تاع العشية. حسن الهمالي، موزايكا فام.

0: الله الله الله الله، هذا هو الفن وهذا هو الطرب. تحية لكم مثل كل توحشناها نجد عطية، إن شاء الله ترجع لنا قريبا للمسارح وتنورنا بإطارتها الجميلة وصوتها العذب.
1: فيها وعليها،
0: فيها وعليها. مرحبا يا سي خليل.
2: مرحبا
0: جديد، أهلا وسهلا.
2: فيها وعليها هو العنوان يقول ثلاثة شبان بحثوا عن الكنوز فلقوا حتفهم، لماذا ما زال حلم الثراء السريع يغري التونسيين؟ الخبر يتحدث عن تمكن فرقة الحماية المدنية البارح من استكمال انتشال جثث ثلاثة شبان داخل دهليز بمنطقة ريفية على الحدود بين معتمدية الشراردة من ولاية القيروان ومعتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس. والرواية تقول أن الشبان المتوفين أعمارهم تتراوح بين 18 و30 عام، مازالوا صغار، دخلوا دهليز كبير للبحث على الكنوز لأنهم اختنقوا وتوفوا، هذا حسب المعطيات الأولية. والخبر هذا يا حسن رجعنا الموضوع، يبدو أنه مازال حاضر في أذهان العديد، يمثل جزء من مخيال شعبي تغذيها قصص الكنوز المدفونة والخرائط القديمة والحكاية المداولة حول أماكن يعتقد أنها تخفي الكنوز. لكن حلم الثراء السريع قد يتحول إلى كارثة لا قدر الله، اللي كما صار مع الشبان الثلاثة اللي حكينا عليهم.
0: هذا هو اليوم المشكلة الكبيرة، هي مشكلة وعي، هذا اللي رواه، مسألة وعي، مسألة أنه شو حكيت أنه الناس الكل تحب تلبس عليها دجوغ لندما، هذا مما لا شك فيه، هذا ما نجموش أحنا ننكره. ولكن الحاجة اللي بالحق تأسف بأنه نلقاه اليوم ناس ما زالت تقوم بأعمال ساعة معناها تقول يعاقب عليها القانون غير قانونية بالمرة. وثاني حاجة المشكلة الأكبر من هذا الكل بأنه ساعات قاعدين نهدموا في الأثار متاعنا ونجري وراء هكا تنقولوا أساطير أساطير أساطير، وإلا وراء معناها أكاذيب صايرة. برشا ناس يقول لك هاو القا ذاك ولا فلان مول عائلة الفنية ولا تغنية خطر القاو لويز، القاو صندوق باللويز، القاو جرب الذهب، القاو كذا لما آخر ذلك. حتى في صورة ما وجد الكنز فكل ما تحت الأرض للدولة التونسية، مش بدي واضحين. هذا اليوم المشكلة بأنه احنا نفتقد للوعي القانوني، للوعي زاد كيف كيف انه الناس نقول لهم راهو حتى كلقيت اثار راهي مش متاعك، حتى كلقيت ذهب، حتى كلقيت منجب راهو مش متاعك، راهو يتبع للدولة. وراهو اليوم المشكلة الكبيرة اللي قاعدة سايرة بأنه قاعدين نخربوا ساعات حتى في بعض المواقع الأثرية معناها، وهذا الكل نجري وراء السراب وصارت بجرام أخرى. كانوا قبل راهو لا قدر الله، انت احمد ربي ما خطفوكش انت صغير، راهو يقول لك في عينيك فما كنز،
2: جبدوا بيه ماليه،
0: جبدوا بيه كنز، يقول لك ويجيبوا جيبوا جنسيه من الجنسيات الافريقيه على كل حال تحل لك كنوز وكل. دونك هذه الكل معناها خزعبلات ما انزل الله بها من سلطان. الحقيقه نتاسف كي نقرا خبر كيف ما هكا، ما نجم نقول
2: ثقافتي يعني حب يشد برومو سبور بشويه لبس عليه، يحب يحرق باش يمشي يجيب الفلوس في ساوجي، حب يحفر يلقى كنز معناها سرابي معناها يسعى وراه. وكما قلنا تغذي هذه الطرهات ربما اللي موجودة في حتى في الأساطير القديمة، حتى الحكاية التبنية وحكت تذكرت حكاية العروي كانت تحكي وعلي شد رهبان لقى فلوس وانا في المخيل الشعبي هذا راهو موجود.
0: العروي يقول لك القهوة كهو يقول لك شراح فروا إلى ما آخر ذلك، ديما يحكينا العروزة تستوت العروي قبل له كان مشكلة اللي قاعدتنا احنا يمكن لسقة في خيلنا. رايكم يهمنا كالعادة عنكم مطيق على الباج متاعنا موزي كيفين، مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع. تيكل صحة صديقنا خليل كنت هذه فيها وعليها اليوم،
1: فيها وعليها. After Work كل يوم الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايك FM.

0: أغنية اللي ما تموتش. أغنية عنا معها برشا دي سوفينير. تحية لكم الناس كل وين ما كنتوش في آخر كيف كيف. Human Nature by King of Pop مايكل جاكسون مجد مزيكا فيم. قبل ذي آخر أخبار تكنولوجيا تسويت في هاي تيك.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا مرحبا اهلا وسهلا بكم. هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم. الجمعه اللي فاتت كنت احكي لكم على القرار نتاع انثروبيك انا باش تعمل ووتر مارك بالنسبه للخدمه نتاع كلود. يعني كل محتوى جينيري مع عند كلود في كل الخدمات نتاع كلود بطبيعه باش يكون في ووتر مارك. معناتها باش يكون في حاجه كود ما يتقراش بالعين المجرده, يتقرا بالماكينه وياكد انه المحتوى هذا جينيري بالذكاء الاصطناعي, وهذا بطبيعه تطبيقا للقانون نتاع الاتحاد الاوروبي الخاص بالذكاء الاصطناعي الاي اي اكت اللي بدا التطبيق نتاعو في بدايه الشهر هذا. لكن وقتها حكينا على الموضوع هذا, تذكروا حكينا على كل التفاصيل بالنسبه للقرار هذا, شنو الخاصيات كيفاش تصير الامور هذه. لكن القرار هذا جديد هو انه باش يكون معمم على العالم الكل, مش يخص كان بلدان الاتحاد الاوروبي بالنسبه لانثروبيك. حاجه ثانيه توا هو انه لي سيرفيس الاخرين هما بيدهم بدأوا في تطبيق الخطوات هذه. جيميناي مثلا بدأ في تطبيق الواتر مارك هذه, لكن جيميناي قرر انه يمشي في اثنية واحدة اخرى. شركة جوجل ولت تعطي الامكانية للمستعملين متاع جيميناي انه منحيوا الواتر مارك متاع الذكاء الصناعي متصور ولا من الفيديوهات ولا من اي كونتينيو متاعهم. لكن الشركة نبهت لنا لحاجة معينة, هو انه صحيح انك تتنجم تنحي الواتر مارك من تصويرة ولا من فيديو جيني من واحد من السيرفيس متاع شركة جوجل, لكن فما واتر مارك واحد آخر ما يتشافش وبيدو ديتكتابل بالماكينة وهذاك ما يتنحاش بالكل. باش تبدأ الأمور واضحة, الشركة قالت أنه من حق أي واحد أنه يستعمل الخدمة متاعه بالنسبة للذكاء الاصطناعي من غير ما يكون فما واتر مارك. لكن بالنسبة للناس اللي يحبوا يتأكدوا باش يكون عندهم الإمكانية هذه, بما أنه فما واتر مارك واحدة أخرى ما تتشافش باش تكون موجودة بالنسبة لجيميناي. كنت حكيت لكم الجمعة اللي فاتت انه باش يكون الشيء هذا موجه للخدمات الكل متاع الذكاء الاصطناعي, وحضروا يحكم ليستة طويلة وعريضة بالنسبة للشركات اللي زابليكاسيون هذية اللي ماشية في ثنيتنا باش تعمل واتر مارك. بشكيك اي محتوى جينيري بالذكاء الاصطناعي من طرفها يكون ديتكتابل بطريقة سهلة, صحيح مش بالعين المجردة لكن عن طريق ديزوتي معينة الماكينة تجم تقول لك انه هذية برودوي جاي من الذكاء الاصطناعي. اوبن اي اي اليوم اعلنت على فيرسيون جديده من تشات جي بي تي. ما حناش نحكيو على موديل جديد, لكن فيرسيون جديده من تشات جي بي تي موجهه لشكون؟ موجهه للمراهقين. تشات جي بي تي 14 هذا هو الاعلان الجديد نتاع اوبن اي اي اللي تم تقديمه اليوم, باش يكون موجه للي كونت ديكلاري ما بين 13 و17 سنه. الناس اللي اقل من 13 سنه ما عندهمش حتى اكسي, ممنوع عليهم انهم يستعملوا تشات جي بي تي. واوبن اي اي عندها طرق باش تتاكد من العمر نتاع المستعمل. بالنسبة للخدمة هذه تعطي الإمكانية الكل بالنسبة لتشات جي بي تي, لكن بطريقة محدودة. فما دي سوجي, فما حاجات اللي ما يكونش فيهم أكسي للجون هذوما, باش هكاكا ينجموا يستعملوا تشات جي بي تي 14 بطريقة آمنة بطريقة سليمة من غير ما يكون فما تأثير على النفسية متاعهم على الكونتينيو اللي نجموا يشوفوه بارابور الخدمة هذه. دونك الحاجات كما العنف وإلا الحاجات اللي فيهم بثنية بالنسبة لسوء التغذية ولا لزاكتيفيتي الاختيرة وإلا المحتوى الجنسي مش بيكون عنده حتى وجود بالنسبة للبلاتفورم هذية. الشركة تحب انه بالنسبة لأوبن اي اي يكون فما الاستعمال الامن بالنسبة للجون هذوما بالنسبة لتشات جي بي تي, مع كونسنتراسيون بتاع خدمات اخرى كانت اطلقتهم من قبل كما المود اتوديي اللي لانسيته في جويلية 2025 وإلا الكنترول بارونتال الاحتفال اللي حاضر زادا من سبتمبر 2025 بالنسبة لأوبن اي اي. على كل الخطوة هذه جاية في وقت اللي فما بارشة ضغوط على الشركات التكنولوجية فيما يخص تعاملهم مع المراهقين. كيفاش باش يكون التقبل بالنسبة للخدمة هذه من تشات جي بي تي؟ تعالوا نشوفوا ردود الفعل في المستقبل. اعملوا لي ميزاجور بالنسبة للايفون للايباد اللي ماك بتاعكم. فما اكثر من 30 فاي في قبيهم شركة ابل وعملت كوليكتيف متاعهم. دونك فما هجمات سيبرنية كونتر الماك وفما دي بيرات اللي يجمو يستعملوا فاي متاع سيكوريتي كبيرة ياسر بالنسبة للماك او اس. دونك بالنسبة للناس اللي يخدموا بلي برودوي متاع ابل كيف قلت للايفون للايباد اللي ماك فيسا اعملوا لي ميزاجور متاعكم بالنسبة للسيكوريتي فيما يخص البرودوي هذوما الكوليكتيف هبطت شركة أبل. إذا بالنسبة لأيتيك اليوم أيتيك تقع على السيت بتاعنا موزايك فين بوانت.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفة انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
5: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

أقدر جينا لما جيت موزيك FM هكا نخلو معكم اللفان دو أفتر وورك اليوم نهار 3 18 أود 2026. نشكر الكيب الكل رفقتني من ساعتين تاع القايلة زيد الغربي كان معنا في الإخراج مرسي زايدة. تحية كبيرة لصديقنا الحاج كان في التنسيق العام للحصة مستقبل تليفوناتكم 71 و 12. خليل العميدي كان معنا في العديد والعمل الصحفي. شكرا لك خليل. شكرا لبي كان معنا في الإخراج الرقمي. تحية كبيرة للكيب الأخبار وكيب الرياضة. خلطوا تشويت مع المتميز سيف الدين الماري في أخبار السادسة على الأولى في تونس. بعد هي الموعد يكون مع آخر الأخبار الرياضية سبور إكسبريس مع اسكندر إبراهيم لحيدر شيرني. حيدر شيرني بدو بعد هي وبعد هي الموعد يكون مع ريكاب سبور. يلا سيدي مش خليكم كالعادة مع The Best of the Music. سمعوكم ديما الفن التونسي في الختام ونحفلوها يا سيدي مع فوزي بن جمرة نجم الفن الشعبي بامتياز. نجيبك نجيبك على موجات الأولى في تونس قبل غدوة إن شاء الله نظرون فريكونس على الأولى في تونس وساعتين حتى لستة. شكرا لكم في كل نهار كاتين 4 ساعة من وقتكم باش تسمعوا نطق إيميسيون أفتر وورك. حسن الهميري يقول لكم في أمان الله قبل غدوة إن شاء الله. باي باي.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا وتابع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. يمكن للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 للدخول إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بداية من منتصف نهار اليوم إدراج مساراتهم الجامعية عبر الموقع concours.izet.n وفق ما جاء في بلاغ صادر على الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ولا يمكن للطلبة المقبولين آليا والطلبة المقبولين بعد اجتياز الاختبارات الكتابية حسب الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية تباعة تعيناتهم إلا بعد إدراج مساراتهم الجامعية والمصادقة عليها. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كمال المدب يقول إن مشروع السد دويميس ببنزرت الجنوبية سيكون وظيفيا في موفى السنة الجارية لا سيما بعد فضي إشكاليات بعض ملفاته العقارية واللوجستية والإدارية وذلك خلال جلسة عمل التأمت اليوم بمقر الولاية وزيارة ميدانية أداها ولي بنزرت لحظيرة المشروع. والمصدر ذاته يؤكد على هامش زيارة المتابعة الميدانية لمشروع السد أن الإشكاليات العالقة التي حلت أو حلت اليوم ستمكن مع تقدم بقية الأشغال الفنية من استكمال مختلف عناصر المشروع بالجودة المطلوبة وتعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزويد بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. الحملات الرقابية المنفذة خلال النصف الأول من شهر أوت الجاري من قبل الإدارة الجهوية للتجارة والصادرات بقفصة تصفر عن حجز 13.4 طنا من الفرينة المدعمة و10.3 طنا من السكر الأبيض السائب الموجه للاستهلاك العائلي لدى شركات تجارة المواد الغذائية. ووفق ما أفادت به رئيسة مصلحة السوق بالإدارة الجهوية للتجارة تنمية الصادرات سنافرجي لمزهيك فقد تم تحرير مخالفات اقتصادية ضد المخالفين تتعلق بغياب الفوترة وعدم إشهار الأسعار وأخفاء البضائع والترفيع في الأسعار والإخلال بتراتيب الدعم. في تطورات الشأن الدولي وزارة الدفاع الإماراتية تؤكد أنها سابقاً رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران ومشيرة إلى أن الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية بينما سقط الثاني في المياه الإقليمية. وزارة الطاقة الجزائرية تفيد بتسجيل رابع ذروة استهلاك للكهرباء هذه السنة اليوم ب 21,727 ميجاوات. وفي الختام وزير الميزانية الفرنسي دافيد أميال يقول اليوم أن الحكومة ستستعين بمزودي خدمات الذكاء الاصطناعي السياديين مثل شركة ميسترال مضيفا أن ذلك يستبعد شركة أوبن إي آي. وذكر أميل في وقت سابق من اليوم أن الحكومة ستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد نقاط الضعف في خدماتها وتعزيز قدراتها على التصدي للهجمات الإلكترونية وذلك بعد أيام من كشف السلطات الفرنسية أن مصلحة الضرائب تعرضت لهجوم إلكتروني أدى إلى سرقة بيانات نحو 700 ألف من دافعي الضرائب. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
0: أريدو، طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشراتنا الرياضية البداية ببلاغ الترجي الذي توصل عن من خلاله عن نفاذ كل الاشتراكات اللي تم طرحها منذ أسبوعين وقل شوية تقريبا للبيع، والخاصة بالموسم الرياضي 2026-2027 عدد الاشتراكات تم بيعها 25,000 أبونمون. النادي الافريقي اعلن رسميا عن انتداب المدافع مامادو دياتا اللي كنا حكينا عليه منذ اربع ايام هون في موزايكا، في مدافع محوري 20 سنه اوركوتا بالطبيعه، كان يلعب في جيراف السنغالي، عقد مدته 3 مواسم. الكونترا هذي وعمليه البيع هذي ترانسفير هذي مش باش يكلف برشا فلوس للنادي الافريقي، لانه في العقد تم بورسنتاج تعطى للفريق جيراف في صوره عمليه البيع نتاع اللاعبين هذي. في الملعب التونسي رسميا انتداب المدافع حسين الرفيعي زوز مواسم، اكسيال تكون في المانيا، يلعب في النجم البحريني الموسم الماضي، وكان امضى زاده في وقت سابق مع الترجي الجرجيسي من غير ما يلعب معاه، وبعد شويه في ريكاب سبور باش يكون عندنا زاده تدخل الناطق الرسمي للملعب التونسي باش يحكي لنا على علاش تم انتداب اللاعب هذا وشنو اللي صار مع عزيز الكناني. ودالي كما العاده حتى في سبورت اكسبريس عنده ملاحظه لازم يقولها، وكلامك صحيح، هو فلسطيني تونسي، نفتخر كونه عنده الجنسية الفلسطينية والتونسية. نحكيه على حسين الرفيعي. المنتخب الأولمبي البارح كنا حكينا على ثلاثي بشغي بسبب الإصابة صادق محمود، وجديد في إصابة صادق محمود كان بشيخضع على راحة تمتد لفترة ما بين شهر وشهر ونص. وبالنسبة لران جبالي عنده أنتورس، والياسر الضاوي عنده ديشيميو مسكولير، ولكن هز معه دوسي ميديكال كامل باش يقدمه لسانتيتيان قبل ما يعمل فيزيت ميديكال. الثلاثي اللي باش يعوضه هما شمس الدين جرايد مدافع المحوري في الملعب التونسي، ريان شعبان متوسط ميدان النادي الصفاقسي، وفارس بوسنينا لاعب بولونيا اللي باش يلتحق طبعا ديريكتومو من إيطاليا مع المنتخب الأولمبي. فقط التوضيح، هو كان من المفروض يكون له اي تراي، لكن له اي تراي مشكل كبير برشا، لانه في الامارات صعيب باش ياخذ يعمل الفيزا وتاشيره الدخول الى ايطاليا. جامعه التونسية لكرة قدم تتجه الى رفض الاستعجال في نظر طلب الجي اس كا والتاس باصدار قرار بتاجيل انطلاقه البطوله لحين البدء في طلب الجي اس كا، وبعد شويه يكون معنا زاده ممثل عن شباب الرياضيه بالقيروان. واجتماع المكتب الفيدرالي اليوم باشراف وزير الشباب والرياضه تم خلاله المصادقه على تركيبه الاداره الوطنيه للتحكيم، وتم زاد مناقشة بعض الأمور الخاصة بالإدارة الفنية. الموضوع ذات نرجعوله في مواعيدنا الرياضية القادمة. نجم متلاوي يتعاقد مع المهاجم السابق للمستقبل جابس أسامة النفاتي بعقد مدة زوز مواسم. أهم مباريات خارج تونس الليلة في تشامبيونز ليج البراج، ثلاثة ماتشوات بهيم برشا الحقيقة. فينرباتشي يلعب ضد ليون 8 متاع الليل، ليفسكي سوفا يلعب ضد أي كاثينا كيف كيف 8 متاع الليل، في نفس الوقت دينامو زغريب يلعب ضد فايكنج النرويجية. نشاهد كل أخبارنا الرياضية تقع على موقعنا mosaicfm.net. نخليكم نتلقاو بعد شوية في ريكاب سبور.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
0: أريدو، طور عالمك. موزايك فام لا

0: الناس كل في ريكاب سبور جديد سويعة نرجع فيها على الاكتواليتي سبورتيف في تونس في اخر 24 ساعة. ولان الاكتواليتي سبورتيف تكون مربوطة بالريكاب سبور البارح وما صار فيها من تداعيات المتعلقة بملف نادي الرياضي بن زرتي. فقط توضيح نادي الرياضي بن زرتي باش يتعدى معنا كيما تفهمنا، ولكن وقت اللي ياخذ رخصة المشاركة ان شاء الله غدوة، لانه اليوم عندنا مواضيع زادة يلزمنا نحكيوا فيها قبل ما ناخذوا الرد الشامل والكامل بالنسبة لنادي الرياضي بن زرتي على كل النقاط اللي صارت البارح واللي باش يصير اليوم. اليوم في ريكاب سبور سعيد جدا باستقبال دالي في ال شفتوا حلاه بيه رونالدينو مش تفديك. دونك دالي في الاخراج الاذاعي، ديما نرحب بك انت الاول دالي. هاديه في الاخراج الرقمي بعد ما فات المهرجانات، تشرفنا بحضورها مره اخرى. مازال المهرجانات بيه اوكي. كما العاده حميد في البرود ووائل في التنسيق الهاتفي. على يميني سمير السليمي. مساء النور سمير.
1: اهلا احمد. مساء النور، تحيه ليك لمحمد الخيال وكل الناس اللي تتبع فينا، نحييهم تحيه خالصه.
0: ديريكتور من البحر، من مش لازم نقول وين، من جربه جزيره الاحلام. انا عندي معلومات لسي عبد الله بن ثير صديقنا، واحد من محبي البرنامج ومحبي الاذاعه، واللي ديما كومونتاريته باهين محلاهم ما يتقراوش. هما المشكل الوحيد ما يتقراوش، اما محلاهم كومونتاريته. فرح بيك الغادي. والبرونزاج ظاهر مش منش غلط.
1: لا لا ماكش غلط، عنده نص ساعه ويشكر لي في جربه. قلت له انا
2: جربه اي الجميع اهالي جربه وخاصه بني معقل.
0: بني معقل وعبد الله بن ثير صديق الجميع، صديق الناس كل. عبد الله اشتر جربه تعرفوا. دونك مرحبا بالناس الكل، مرحبا بسي محمد سلامه. صح البرونزاج، البرونزاج. احنا بعد الفاصل باش نمشيو لاخر مسار ريكاب سبور.
3: لحد 30 اوت بالمسح الاثري بقرطاج، سهرة عملاق الاغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
4: يا لله وينك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
3: والفنانة التونسية رنا زروق.
5: يا ريتك
3: لحد 30 اوت بالمسح الاثري بقرطاج ابتداء من العاشر ليلا.
6: ناسايا نحبك وانت ناسايا.
3: تباع التذاكر بشبابيك المسح الاثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمه، مدينه الثقافه الشادي الاقليبي، وعلى موقع

0: اليوم في ريكاب سبورت نحكيو على تطورات جديدة في القضية المرفوعة من الشباب الرياضية بالقيروان تهدد مسار البطولة. شوفوا شنو هي التفاصيل الجديدة. عادل بالطيب يغادر الترجي التونسي حسب بلاغ الترجي التونسي وحسب الملاعبي هو بيدو ثم الأمور المالية. وتفسرنا بعد محمد سلامة كيفاش القانون شنو يقول بالضبط القانون في أمور خلاص الملاعبية بالدوفيز ولا مقر دوفيز تونسي ولا إترونجي في كل الحالات. ولكن زادا يبدو كونه ثم حاجة أخرى خلت الترجي التونسي تقبل مباشرة طلب عادل بالطيب بفسخ العقد وفسخ العقد بالتراضي. الملعب التونسي يتفادى أو يختار تفادي نزاع قانوني كان ينجم يخليه في عام ونص وعامين في نزاع قانوني كبير برشا ويتفادى ذي الكل. بيسلم في عزيز الكناني باش يكون معنا ناطق رسمي ملعب التونسي وفحنا الأمور ذي وأمور أخرى في ملعب التونسي كيف كيف. زاد باش نحكيو على الباسكيت في آخر خمسة دقائق اليوم من الحصة منو المزيكا فهم كما العادة بارتنير في الفنتخ الخاصة بالكاليفيكاسيون إلى كأس العالم لكرة السلة. قد يوصيني محمد سلامة يقول لي نقص من الفرنسي ومازال سامحنا سي محمد سامحنا على الفرنسي به. دونك احنا بعد شوية نبدأ في آخر مسار.
1: آخر مسار
0: في آخر مسار باش نسلطوا الضوء على موضوع القضية مرفوعة من شبكة القيروان. حسب المعلومات اللي عنا الجامعة التونسية لكرة القدم تتجه إلى رفض طلب التاس وشبكة القيروان باستعجال النظر في إيقاف انطلاق البطولة. تفاصيل الكل باش ناخذوها من عند المسؤول القانوني والمحامي والمكلف من نشيب الرياضي بالقيروان سيد الأستاذ وسام حتيت. يفسر لنا شنو اللي صاير بالضبط. أستاذ وسام مساء النور.
2: مرحبا بك سيد أحمد ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة موزايكا فام.
0: باه منين تحب نبداو باللي تقال في موزايكا فام البارح ولا من القضية؟
2: نبدأ بالقضية بطبيعة الحال لأنه احنا كنا نستناه في اجتماع الجامعة اللي اعطاتها للتاس آخر أجل يوم 18 باش تحدد الموقف النهائي متاحها في استعجال النظر. صحيح نحن ما نجموش نتحصلوا على الإجابة مباشرة من الجامعة التونسية لكرة القدم وإنما جينا مراسلة بالبريد الإلكتروني من قبل التاس تفيدنا أنه هل الجامعة وافقت أم لم توافق في طلب استعجال النظر. اللي سمعنا هكا بعض التسريبات واللي موجودة أنه الجامعة مش وافق على استعجال النظر وذلك هذا هو وذلك اعتمادا على مبدأ توازي الإجراءات والمعاملة بالمثل. أنه قال التسليمان كذلك ما قبلناش استعجال النظر فما ملفات أخرى استادو باجة إلى غير ذلك.
0: وبالتالي
2: صعيب ياسر اللي هو أصبح من مؤكد أنها مش ترفض استعجال النظر بالنسبة للشبيبة الرياضية القيروانية. وإحنا كذلك كهيئة الدفاع معناتها نعطيك سكوب سيد أحمد أن مباشرة بعد جلسة 17 اللي هي قررت فيها هيئة الدرجة الأولى أنها تأخر بنهارين أخرين 48 ساعة لإعطاء الإجازات ثم مع تدخل أحد وكلاء اللاعبين سيسليم مباشرة قررنا بصبينا خطعنا أجل العشر أيام ذيك صبينا المستندات متاعنا أو تبرير وتحييف لطلب الاستعجالي اللي هي لدوموند دوكا بروفيسيونيل في إيقاف البطولة. وقدمنا معها جميع المؤيدات متاعنا منها بعض الملاعبية تصريحاتهم في الواحد المضرة اللي يمكن تلحق كذلك مش يمكن
0: المضرة
2: اللي مش تلحق بالشديدة أي تصريحات بعض اللاعبية عنا. فما لاعب في إحدى الإذاعات كنوز أفهم على ما أظن صرح قال رانا مانيش خالصين من قبل الفريق الفلاني قمنا بمعاينة هذا التصريح.
0: ليه أستاذ وسام دخلت من شمعتين فهمتش ملاعب يتكلم في إذاعة نحيو الزملاء الكل في كنوز أفهم قال مانيش خالصين خالصين منين؟
2: مانيش خالصين من الفريق النادي الرياضي البنزرتي. هذا هو في نفس الموضوع أنا نحكي على الملف هذاك سوا. إذن أيدنا به كذلك المعطى أمتعنا هذا في خصوص الملف. إذن توجهنا توا بقضية تسمى طلب استعجالي أمام رئيس فردي رئيس الهيئة منفرد مش لجنة محاكمين باش يضرنا توا استعجاليا في إيقاف البطولة وعنا أجل 10 أيام. إذن من هنا معناتها الأجل اللي يعطي فيه هو القرار متاعه 21 تبع الإجراءات القانونية. احنا سيد أحمد هذا اللي تحنا القانون. حوايج أخرى عملنا معاينة كذلك اليوم أنا شخصيا عملت معاينة للمداخلة متاع سيسليم اللي قدمها على أمواجكم منتوما والمحاور كان سيد أحمد كذلك.
0: أنا شو مدخلني يا ودي معاينة أنا شو مدخلني معنى لحظة
2: عملنا معاينة عملنا معاينة لذلك.
0: اسمعني انت ذولي باش تعملوا الاذاعات الكل تدور عليهم يعني كل واحد يستعمل عليهم معاينة.
2: لا لا لا بالطبيعة خاطر
0: خلينا نوضحوا بلي استاذ شنو المعاينة على شنو بالضبط؟ شنو اللي تقال اللي
2: أي؟ المعاينة في الحوار أنه وكيل اللاعبين سليم أكد قال رأوا في فترة معينة اللي هي يستوجب على النادي البنزرتي خلاص الأحكام اللي صدرت عن الجامعة في اللاعبين أنه تعرضوا إلى ضغوطات هكا العبارة اللي استعملها بالضبط من قبل وسمى أطراف بعينها أنهم هذه الأطراف لا يحق لها أن تتدخل بالضغط في أي طرف بل بالعكس هنالك سلطة إشراف يجب أن تكون محايدة مع جميع الأندية ومع جميع الأطراف.
0: احنا
2: هو قال هذا ومسجلة بطبيعة الحال. قاتلنا عليه ما صبيناش احنا مش نعملوا بها لفت نظر تظلم ثم عنا تتبعات
0: معنا ماشيين الكاف والفيفا والزاستونس كل
2: هذا هو لفت النظر والتظلم مش تبعثوه للكاف لأنه هذا صار في ملف أمام هيئة الدرجة الأولى التي أحدثت بطلب من قبل الكاف من اللوائح التابعة للكاف ثم كذلك مش ندعموا بها ملفنا شو كل شيء مربوط ببعضه ملفنا اللي منشور أمام التاس لأنه صرح مباشرة أنه إلى حدود شهر فيفري وتذكروا جيدا مع التصريح متاعه أنهم لم يقع خلاص القسط الثاني المتفق
0: واضح
2: عليه
0: واضح به ذي الموضوع متشعب شوية معقد شوية. النتيجة المنتظرة من عندكم انتم شنية
2: احنا النتيجة اللي عنا استعجالية إيقاف البطولة إلى حين بت هذا
0: في هذا الملف وفي صورة ما إذا انطلقت
2: إذا انطلقت نكمل قضيتي في الأصل تمشي القضية إلى المحكمين يقع تعيين محكم أو ثلاثة محكمين ونواصلوا في التداعي نتاعنا يمكن وقتها يمتد شوية خاطر هي رفضت استعجال النظر
0: يمتد شوية قديش معنى شهرين ثلاثة
2: شهرين ثلاثة كما كيف
0: فرضا انطلقت البطولة وبعد ثلاثة شهور جاء قرار مثلا بإيقافه شو نعمل
2: يقف البطولة تطبيق القانون اللهم ما يحبوش يطبقوا القانون
0: ترجع شباب القيروان ترجع شباب القيروان للرابطة الأولى ويتيح فريق آخر
2: تقفل البطولة تعود الملف في النظر فيه من الناحية القانونية إذا الفريق المعني يفرض القانون عليه سحب النقاط كما ينص عليه اللوائح في الجامعة تسحب تلك النقاط ويعاد الترتيب النهائي واعتمادا على الترتيب النهائي وقت نجم الشبيبة تبقى في الدرجة الأولى
0: به وفي كل الحالات دونك انتم مش كملوا في المسار القانوني نتاعك معاش كان عندك ملاحظه اخرى تحب تضيفها فقط
2: انا حاجه برك نحب نقولها راهو زاد اضافه الى ذلك نختم اضافه الى ذلك بعثنا هنا المراي العام استشاره وماذا بينا حتى بعض الانديه سيندون فيها استشاره الى الجامعه التونسيه لكره القدم وكذلك الى الكاف قلنا لهم القرارات والاحكام الصادره على هيئه الدرجه الاولى اين يقع استئنافها فقط لا غير احنا نحبوا الجامعه تجاوبنا هالقرارات هذه اللي تصدر منح الاجازات والقرارات اللي مكلفه بها لكل هيئه الدرجه الاولى سي وليد العرفاوي هذه المحكمه اين يقع استئناف قراراتها اللي تصدر واحد اثنين عندنا كذلك خرق كبير للقانون صار او مش يصير مستقبلا انه قرارات الابتدائيه الكل يلزم تخلي لها اجل الطعن اللي هي الجامعه في اللوائح نتاعها تقول لك 8 ايام انت كي مش تصدر قرار بعد 48 ساعه بمنح الاجازات وتبدا البطوله يوم 21 و22 وين اجل السناف اللي خليتوه شفت كيفاش كي نبداو في الغلط ان قاعمل الاجتماع نتاع هيئه الدرجه الاولى لمنح الاجازات قبل شهر اذا عندي اجل الساعه ونبدا نوخر نوخر نوخر لين ما يبقى فيها كان نهارين من زمان
0: به واضح مش كان كملت ولا ليه استاذ فقط
2: كملنا
0: نعاود ناكدوا للمعاينه انت على تدخل سليم بولاسنام البارح معنا في خصوص تدخل الجامعه التونسيه لكره قدم حسب ما كنت انت تحكي في بعض الملفات الخاصه بالنزاعات مع النادي الرياضي بنزرتي هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه عندكم معلومه اللي مش باش يتم رفض الجامعه باش ترفض طلب الاستعجال في النظر بايقاف البطوله لكن انتم مش كملوا في المسار الطبيعي نتاعكم باش تمشيوا للاصل معناها وباش تكملوا القدام وباش تكملوا في مطالبكم هذا هو لخص تقريبا كل شيء
2: هذا هو سيد احمد يعطيك الصحه وشكرا على الاستضافه
0: نجم تعمل معاينه على الكلمتين اللي قلتهم انا معناها صحاح في بلاصتهم ما همش غلطين
2: ها لا ما همش غلطين
0: مشكور جدا استاذ وسام حتيت المحامي الاستاذ وسام حتيت المكلف من شباب الرياضي بالقيروان ب تتبع الملف هذا وتقديم الشكايه في الموضوع اللي كنا نحكيوا فيه الكل ما عادش كان تحبوا تعلقوا ولا نمروا معناها
3: هو الحقيقه كل فريق يرى أنه مظلوم أو يرى أنه من واجبه أن يقدم قضية أو هذا حقه بطبيعة الحال، والقانون معنى يخوله ذلك، سواء جي اس كا أو نادي رياضة بنزرتي أو غيرها من الفرق. أنا حاجة بركة ملاحظة بركة، علاش في آخر وقت هكا؟ علاش نقعد
0: شبيبة القيروان بدأت المسار تقريبا ملي وفات الشامبيونا نذكر معنا
3: متفاهمين هاي. الفيدراسيون ويني وتعرف اللي البطولة مش تبدأ بالتاريخ معين. دونك هنا أنا نستغرب قبل اللي تصلى لتوران مازلنا 4 أيام على انطلاق البطولة وندخل في نزاعات من نوع ذي. من المفروض كان معناها في الصيف وقت الراحة كان يمكن الملف هذا نسكروه وكل واحد ياخذ الحق نتاعه.
0: أنت من وجهة النظر نتاعك كون الجامعة كانت يلزمها تاخذ خطوة ولا تبادر تمشي لشباب القيروان باش تحكي معاه باش تشوف تسكر
3: الموضوع؟ شوف القانون، أنا مش مختص في القانون أحمد، فهمت؟ مانيش مختص، لكن أنا نعرف أن البطولة نتاعي مش تبدأ في تاريخ معين، واضح التاريخ. علاش نخليه لآخر وقت هكا؟ والجي اس كا بيان سور القروان من حقها أن تمشي معناها لأعلى درجات التقاضي، هذا حقها بيان سور، والسي اي بي نفس الشيء والناس الكل. إذا علاش احنا نخليه لآخر وقت لا أكثر ولا أقل؟
0: واضح دونك واضح كان هذا آخر مسار. احنا غدوة إن شاء الله إذا كان كتب المكتوب وإذا كان معناها تبدأ الأمور واضحة، خاطر غدوة آخر جل بالنسبة للأندية باش تاخذ الرخصة نتاعها وورتا أين كونه من الأفضل إذا كان النادي رياضي بنزرتي خذ رخصة المشاركة نتاعه غدوة ويتم غلق الملفات هذه الكل، واللي حسب المعلومات اللي عندنا البارح تم الاتفاق رسميا مع وكلاء اللاعبين والمحامين اللي عندهم نزاعات مع السي بي وخذوا منحة مالية لتسبقة يعني من النادي رياضي بنزرتي حصل على تسبقة مالية أي كانت الجهة اللي أعطتها المنحة حتى هم يوضحونا باش يتم غلق الملف هذا وباش صحح إعادة جدولة الديون، وبالتالي حسب المعلومات الأولية اللي عنا النادي الرياضي بنزرتي باش ياخذ رخصة المشاركة في البطولة، كيف الاتحاد الرياضي بن قردان اليوم نورمالمون يكمل والأولمبي البيجي زاد كيف غدوة إذا كان تمت الأمور كما هما تم معناها التخطيط لها، وقتها إن شاء الله ناخذ ممثل عن النادي الرياضي بنزرتي باش يجاوبنا عن النقاط هذه الكل اللي تحكيت على مدار النهارين اللي فاتوا كسوا في زيك ولا في وسائل اعلام اخرى. احنا هذه
3: ربي حاجه واحده. تصور انت نحطوا السيناريو الاسوا، نحن تصور انت واحد من الفرق هذه لا قدر الله ما نجمش يسوي الوضعيه نتاعو خلال نهارين ذوم، شو مش يصير؟ ينسحب من البطوله قبل ب 48 ساعه ولا 72 ساعه من انطلاق البطوله، شكون باش يعوضه؟ والفريق اللي باش يعوضه جاهز ولا مش جاهز؟ ريت كي نحطوا روحنا معناها في مواقف معناها صعيبه ومش باهيه بالكل. الامور هذه كلها كانت تتم في حي الزمني معين باش الفرق تحضر روحها كما يجب. اليوم معناها احنا تو نحكيو ان شاء الله غدوه تتسوى معناها الملف
0: اليوم 18 والبطوله تبدا نهار 22.
3: نهار 22 4 ايام قبل البطوله يا رسول الله، ماهوش معقول. هذاك اش قلت؟ انا قلت معناها من المفروض انه الامور هذه تتم في حي الزمني معين باش العباد الكل تكون واضحه قدام الفرق الكل. الى اليوم معناها اوفيسيالمون فما فرق ما زالت ماشي سور انها تشارك في البطوله هكا ولا
0: هي راهي صحيح كلامك؟ هي راهي محمد هذه لجنه الدرجه الاولى باهيه ومش باهيه، معناها باهيه باش تنظم الامور الانديه الكل في مصر. ثم فريق
4: ماهوش باش يلعب
0: اورانج وباعوا الملعبيه الكل
4: خرجوا ليبر
0: ولا في بلجيكا صارت نذكر مع ادريس العفيف
4: هو التاجيل صار 3 أو 4 مرات مراعاه للانديه اللي ما نجمتش معناها تتسمى ده معناها هيئة الدرجة الأولى معناها حبت تعاون الأندية ذي لماكسيموم باش تخليها تلعب في البطولة. وحاجة أخرى أحمد، أنت حكيت على التقسيط والجدولة، راهو هيئة مديرة ولا حتى الجماهير باش تفهم معناها كي تعمل جدولة لازم تحترمها زادة، ولازم لأنه الجدولة ذيك يقعد دين العام الجاي، معناها أنت صحيح

0: انه حتى النجم الساحلي خذا لي ليسانس كلوب ونحى منع الانتداب وسكر برشا ديون، لكن فما بعض الملفات فيها جدوله والجماهير طالبت الهيئه والكوميسيون دي ليتيج انها تقعد تساهم باش تسكر اون فوا بور توت لي دوسي هذوما وترجع النادي في نظيف.
1: باهي هو سامي سعيداني متابع يقول لك سمير راهو تقريبا نظره الجامعه في الملف نتاع شايب القروان تم رفض احتراز شايب القروان في الابتدائي وظيف الاستئناف على ذمته. الكلام هذا جوست فقط ملاحظه صغيره محمد، انت تعرف اللي هذا باش يتعدى الليك دوز هذا الموضوع هذا باش يستنى فينا
0: فما في رقم مهدف في كيانها انا لانه عامنا كانت عامنا هي سناء نورمالوش تبقى سناء فما امكانيه انه يزيدوا اجله عام اخر لكن بالنسبه للربطه الثانيه راه فما في رقم وضعيتها صعيبه وصعيبه جدا.
1: واضح كانت هذه اخر مسار باش نمشيو توا لموضوع عادل بطيبه.

0: عادل بطيب يغادر الترجي التونسي كان صحح في 23 جويلية 2026 يعني بعد تقريبا أسبوعين أو حاجة هكا يفسخ بشكل رسمي عقده. الترجي التونسي كان قال في بريق كونه الشروط اللي وضعها عادل بطيب اللي هي كونه يخلص بالعملة الصعبة تتجاوز معناه ما تتوافقش مع قانون الصرف التونسي, وبالتالي ذك عليش عادل بطيب وافق الترجي التونسي على فسخ عقد الملاعبي هذا. عادل بطيب بدوره كان شر ستوري على حساب الخاص بي على الانستغرام, كان قال فيه كونه انا زاد عندي ديزونجاجمون فاميليو عندي حاجات تخصني انا وزاد ما نجمش ما لقيتش اتفاق, لكن في كل حالات غادرت بكل يعني بكل ود واحترام بالتراضي الترجي التونسي. فقط زاد معلومه اخرى تخص الترجي التونسي, ابراهيم كيتا فسخ عقده رسميا في المقابل ليس بوزيان رجع للجروب ويبدو كونه مش يتم التخلي عليه. خلينا نبداو ساعه بالجانب الاداري للاشياء. سمير انت كي صححت ما في بالكش والا قالوا لك حاجه اخرى ولا شنو بالضبط؟ علاش بعد 15 يوم ولا مده هذه كلها؟
1: انا لا صراحه في الموضوع هذا استغربت نوعا ما من موضوع الكل. ملاعبي شافوه اقتنعوا بالامكانيات نتاعو, جاء مع الوكلاء نتاعو صحح عقد وهو لاعب محترف مع ناس يعرفوا القانون ويعرفوا يتصرفوا ويعرفوا يحكيوا. الترجي التونسي كذلك عنده من الخبره في التعامل مع مثل الملفات هذه, ماهوش حكاية الصرف وحكاية لورو وحكاية الدينار التونسي. أنا الحقيقة هذه استغربت منها وما صدقتهاش الحقيقة. هل أنه الملاعبي بعد ما صح وتخلى التيران ما عجبش المدرب موضوع آخر, هل أنه الترجي التونسي عينه على لاعبي واحد آخر موضوع آخر, لكن أنه تقول لي الصرف وما الصرف موضوع الحقيقة ما يدخلش للمخ.
0: لكن سمير ذا بلاغ رسمي من الترجي التونسي والملاعبي أكدوا في ستوري بتاعه, ينجم يكون ثم أسباب أخرى أتون نجم أن نحكيو فيهم عنا شوية كواليست نحكيو أي. فيهم, لكن هذه الفرسيون أوفيسيال يعني الرسمية. تصورش الترجي التونسي بشي هابط بلاغ ينفي معناه يحكي فيه حكاية ماهيش واقعية, وإلا هو بيدو الملاعب وقدمه قدامنا الستوري متاعه يقول لك راهو أنا تم حاجات ما تفهمنيش فيهم في دو بارتي خاصة في أمور خلاص, ويقول ما لغزمون وتخاكور ما نجمناش ننهيو لكور متاعنا معناه كونكريتيزي يكون يتم معناه لكور متاعنا برغم المجهودات اللي تعملت مش شرتين ولزمني أنا ناخو بعين الاعتبار ديزونجاجمون نتاعي الخاصه العائليه, وهذاك علاش اخترنا انا والترجي التونسي كونه نفسخ العقد بصفه يعني ما بين زوز اطراف. هذا اش قال هو في الكومونيكي في الستوري نتاعو في انستغرام.
2: هو شوف هو معناها باش
0: وباش نرجع لسمير على حكايه
2: ثاني حاجه باش نفسر معناها نزيد نفسر كلام الكابتن. هو يعني العقود في تونس فما عقود لاعبين توانسه وعقود لاعبين اجانب, وفي تونس ممنوع انك تخلص اي كسوا جوار ولا انترنور تونسي ولا اجنبي بالعمله الصعبة. الكونترا نتاع اللاعب التونسي يختلف عن الكونترا نتاع اللاعب الاجنبي. الكونترا نتاع اللاعب التونسي تاع كونترا تيبك الاخضر هذاك اللي نشوفوه في الصور ساعات. هو عاد طيب جاك لاعب تونسي اكيد جدا مستحيل معنى انه وقع في عقد وما قراش
0: بالضبط. مستحيل
2: كسوا هو لو ريبريزونتون نتاعو ممنوع انك تكتب ممنوع انك اكيد جدا انا متاكد 1000% انه العقد مكتوب يعني كسوا يعني فيه دو شيفر ويتحطوا في العقد السالير والبريم دو روندمون الاثنين يتحطوا بالدينار التونسي, واكيد جدا انه قراها وشافوا انه

0: بقولك علاش انا استغربت محمد
1: انه بالدينار التونسي دونك هذا ما يفسر
2: كيف الكلام نتاع الباسبور اللي صحح بها.
1: لا لا لا, لا لا لانه هو كان يسحب بالباسبور
2: الترجي يخسر بلاصه اجنبي
1: يخسر بلاصه اكيد جدا. هو الترجي جابه كلاعب تونسي بالنسبه للاجنبي سواء انترنور ولا مدرب الكونترا يكون كونترا معناها مش تيب ما مش هذاك الاخضر كونترا مكتوب بالورديناتور مع افيك لي زوبسيون معناها اللي مختارينهم وكل شيء يبدا مكتوب ساعات معناها تنجم تكتب فيه المونتون صحيح بالعمله الصعبه لكن ديما ليكيفالون اون دينار لانه النادي ممنوع انه يخلص السيد بالعمله الاجنبيه ولازم الاجانب اللي يخدموا في تونس كسواء انترنور ولا لاعب اجنبي عندهم ان كونت سبيسيال يتحل في البنكة بالاقامه نتاعو بالكونترا نتاعو النادي يدفع له بالدينار لكن هو الوضعيه نتاعو تخول له انه يحول الفلوس بالعمله الصعبه لبلاده باش ينجم يخرج الفلوس نتاعو. دونك اكيد جدا مؤكد جدا انه عادل بالطيب كي صحح عقد بالدينار التونسي.
0: دونك هنا في الوضعيه هذه كان ينجم بالطيب ياخو السالير نتاعو بالدينار التونسي ويفتح حساب
1: ما ينجمش خاطرو تونسي ما ينجمش يخرج
0: بالباسبور الاجنبي.
2: بالك شي هو صحح كونترا لحظه فقط خلينا نوضحوا بالك شي هو صحح كونترا كما كنا نحكي تو بالباسبور التونسي كلاعب تونسي هو عنده كارت سجور لبرا ينجم يحل بها كونت
1: ما ينجمش لانه العقد موقع كلاعب تونسي
2: ما هو
1: هو ظاهر ممكن كان فما مشكل نتاع كيفاش يحول الفلوس صحيح. اما هو ما في بالوش من الاول ما نتصورش
0: انا استغرابي في النقطه هذه بالذات ترجي ديال التونسي ما شاء الله من التعاملات مع لاعبين اجانب وتوانس
2: ما نتصورش شغل
0: الممثلين القانونيين في الترجي ناس اساتذه كبار ما يغلطوش الغلطه هذه
1: هي.
0: اللاعب من ناحيه اخرى اللاعب عنده من الخبره وعنده في التعامل مع مثل الوضعيات ما ينجمش يصح على كونترا بدون ما يقرا الفصول نتاعه خاصه الراتب والمنح حكا ولا
1: لا. وحاجه اخرى كابتن زيد أكد كلامه لو اللاعب شافوا أنه الترجي الذي تونسي رياضيا
2: لا
1: خنكمل
2: تفضل
1: معناها ينفع ومستحق له 1000% نتصور أنه يعمل كل شيء بشلق الحل.
0: هذا ايش كنت باش نقول هذا ايش كنت باش نقول تصور أنت الوضعية ذي مع ريبيرو ولا مع بليلي ولا مع غيره ملاعبي بياس متغاس معناها بحاجته بيت تتصور انت الترجي ريال سوسي ما يلقاش حل واللاعب ما يلقاش حل. دونك هنا فما ربما انا نحكي في المطلق ربما عدم قناعه المدرب 100% باللاعب ربما نقول ما نعرفش راه في التيران جمعتين قدامه ربما فنيا ما اقنعش المدرب ربما الترجي واللاعب قاو حل وسط ممكن
2: هاني جايك انا للنقطه
1: هي نتاع هو نورمالمون الامور هذه ما يغيبوش على
2: اللي هاني جايك لا هاني جايك للمعلومه الرياضيه شنو السؤال محمد مانيش باش نحكيو على حتى اسم لاعبي لكن فيسك سؤال وحتى سمير ينجم يقول لي معناها حتى في بيريد وفيها كانت نجم تصير هل انه ثم حصل في تاريخ مثلا كرة قدم تونسية لاعبي اجنبي ولا تونسي ولا لغيره صح وخلص البر
1: ما عنديش فكره
2: باتفاق مثلا يجي شخص يقول لك انا اخويا عندي سالير نتاع جور الفلاني عام كامل نجم
1: قانونيا ممنوع
2: بين ياخذ 10% من السالير نتاعي لهنا وباخذ نغرم من برا
1: قانونيا ممنوع
2: باقي قانونيا
1: صارت ما صارتش هذيك الله اعلم.
2: يذكرني سي محمد علي كونه اللي يحب يسال اي سؤال 23513000 به لا نساله فقط احنا على موضوع الجمعيات به. حاجه ثانيه انت حكيت على الفولي سبورتيف ينجم يكون ثم عدم رضا على المردود اللي قدمه عادل بالطيب ونجم يقولوا كلي هكا مثل الشعبي يقول لي دالي جات ببيعتها مثلا لأنه على حسب المعلومات اللي عندي هو لعب 30 دقيقة تقريبا في واحدة مباريات الودية ومن بعد كل ما صار كيما الكلاش ما بينه هو وريجي كان يقول له راني حشتي بيك باش تلعب يقول انا عندي اون بلوسور في لي توندون راني قاعد نداوي قاعد نحاول نرجع نحاول نتأقلم. يبدو كانوا زاد حتى على المستوى الرياضي يمكن برشا لم يكن مقنعا.
0: هذا هو دونك هنا نتكلموا على صفقة ما تمتش وأنا نأكد على نجاح الترجي التونسي في التخلص أو في أنه يفسخ العقد بالتراضي بين اللاعب وبين الفريق بدون التزامات مادية. ساري في الكوره هكا ولا ساري. جينا ملاعب ياخذينه لونترونور ما اقتنعش بيه, ما هوش معناها ما مشاش مع السيستم تاعو ولا مع الفكره نتاعو ولا ما نجحش الملاعب في الدو سيمين اللي قال. المدرب قعد متردد, اداره الترجي تقول لك انا من التوا خليني يا خويا من فم البير ولا من القاع وخلي من التوا نشوف حل ودي ونجحوا في انه يكون حل ودي. ربما نقول الشيء هذا انا لاني نستغرب أنه حكاية فلوس ولا حكاية عملة ولا حكاية نستغرب صراحة, ولكن من ظاهرة أنه الأمور الفنية فما عدم تحمس ربما من المدرب بالنسبة للاعب هذا وإمكانياته.
2: ولأنه ثم شكون يبعثنا على الواتساب مقيم البرة هو يقول لك راه تونسي مقيم البرة ينجم يحل كونت باليورو بالدينار كونفرتي بون فسر ليه. محمد اللي ما ينجمش
1: يخدم في تونس
2: يخدم في تونس ما ينجمش به تقريبا. مغادرة محمد سليمة مغادرة الملاعب عادل بالطيب تفتح الأبواب من جديد أمام التعاقد مع حازم المستوري.
1: أكيد أكيد نتصور أنه الترجي معناها باش يزيد انتباب آخر هجومي في معنا بعد خروج يعني عادل بالطيب, خاصة أنه ريبيرو وفراج وفرنانديز معنا أجانب يعني أكيد جدا أنه الترجي مع دانو محتاج أنه يجيب لاعب أجنب لاعب تونسي تونس. على المستوى الهجومي ونتصور يعني كانت مطروحة حكاية حازم المستوري نتصورت أنها بتنجم ترجع في الواجهة.
2: هو داير عادل بالطيب كي كي كي كي جاء لي ولا
0: هذا كنت. هو عادل بالطيب عنده خاصية انه يلعب يحذق يلعب في بعض المراكز هكا ولا
2: يلعب بالزوز جناح وبونت
0: يلعب جناح ويلعب بونت يعني هذه اوبسيون بالنسبة للاعب هذايا. بالنسبة للمستوري يلعب كان في خطة قلب الهجوم على الامكانيات نتاعو معناها
2: لكن الترجي عنده دي سوليسيون في لي دو في الزوز شيرات اليمين واليسار.
0: هاني جيتك في خطة قلب الهجوم باش تاخذ المستوري بمبلغ وقدره هنا مش تشكيف في امكانيات المستوري ولا معناها الفنيات نتاعو ولا القوة نتاعو لا, لكن في المركز هذاك بالذات عندك دانو اللي ما نجمش يلعب في مركز اخر تي هكا ولا نكلمه فنيا نتاعو. كان جاي دانو ينجم يلعب في مركز اخر والله صح. دونك هنا انت مش تاخذ المستوري بمبلغ كبير, خذيت دانو قبل بمبلغ كبير وراتب كبير, عندك شو اسمه الجبري ما ينجم يلعب كان في المركز هذاك ما ينجمش يلعب في مركز اخر. دونك ثلاثه ملاعبيه باش يتنافسوا على مركز وحيد فقط مع التكلفه الماليه. قالوا لكم بالطيب عنده إمكانية أن المدرب ينجم يستعمله في بعض المراكز الأخرى. هذاك علاش الملاعبي اللي يحذق المراكز ملاعبي مطلوب برشا, في حين أنه دانو في حين أنه مستوري في حين أنه ما ينجموش يلعبوا إلا في مركز البونتا مركز قلب الهجوم.
2: ولو أنه دانو حتى إذا كان ثم حديث ما عنده حتى صلة بالواقع على موضوع انتقاله للرجال البيضاوي إلى حد اللحظة ما ثم حد شيء, والترجي لا يفكر في التفريط في دانو. لكن دانو محمد درب عن ثلاثة مدربين على الأقل اللي تعديوا على ترجي هذه التونسي قطري هو موجود مير كانزاري براكوني وباتريس بوميل وتوا جاي ريجي كانف. الثلاثة اللي قبله الكلهم كل ما يتسألوا من في الندوات الصحفية يقولوا دانو دانو دانو موش قاعد موش في كاس قدام الكاج موش قاعد يمرك, يقول لك قاعد يخدم في خدمة كبيرة برشا لبقية اللاعبين. ما نتصورش ثلاثة لعبوه اللي سويت عنه يعني
1: يا ما الترجي جايبته مش بشي خدم خدمة, جايبته بشي مال
2: بشي سجل
1: ولا معناها السرطول البوست ذاك في مع لي ميليو تيران مع لي كولوار اللي عنده مطالب معناها توا معناها دانو بعد الفترة الأولى اللي جاها نقولوا العام الأول معناها عادي جدا سيزون تاع ادابتاسيون للشامبيونال كورة تونس للفريق اللي يلعب فيه للضغوطات اللي تعرض لها عامنا والجي معناها ديريكت دخل في صلب الموضوع ما عملش بريباراسيون مع الاسبيرونس صحيح عمل بريباراسيون مع جمعيته وبدا شامبيون مع جمعيته ومن بعد جا لهنا لعب ديريكت السنه معناها بعد سيزون عرف فيها كور تونس عمل عرف فيها شامبيونز ليغ عمل تحضيرات كامله مع الترجي التونسي الحقيقه معناها دانو مطالب باش يطلع في الارقام نتاعو كسوا بالنسبه للاهداف وبالنسبه للاسيست لانه الترجي محتاج وديما راهو ديما الفريق البطل كسوا على مستوى البطوله ولا مستوى رابطه الابطال المهاجم هو اللي يهز الفريق والمهاجم هو اللي يسجل والارقام ديما نتاع المهاجم عندك مهاجم قوي توصل تلعب على الارقام. الحقيقه الترجي دانو لو ما يطلعش معناها في الارقام نتاعو كسوا على البطوله في البطوله ولا في الشامبيونز ليغ الترجي ما نجمش يوصل ابعد الحدود.
2: واحنا باش نكونوا كويرون مع بعضنا مع الكلام اللي قلناه قبل هوني في موزايكا فيم وحتى المحللين اللي كانوا حاضرين كل تقريبا اجمعوا عليه. ريكي كان في الطلب نتاعو واضح بالبدايه السيزون بثلاثه مهاجمين بونت تسعه، دانوب شقط مش يمشي للرجال البيضاوي، موجود اشرف الجبري برغم اللي كان ثم عرض جايو. الترجي ما حاجتش بملاعب يلعب كلوار وبونت على خطر عندها على كلوار ما يكفي من اللاعبين حسب التحليل الفني وحسب اراء ريكي كانف. بطبيعه عنده برشا ملاعبيه، عنده البليري وبيشا وعماد فراج وريبيرو والحميدي اذا كان قعد وضو، وحتى الكامروني اللي يلعب وسط ومونيبي فرنانديز يلعب وسط يلعب كلوار. لكن الترجي حاجتها بونتا، وذاك علاش تخمم على رقم تسعة، وذاك علاش الفكره تولدت كونه يلزم يكون موجود الملاعب حازم المستوري.
0: احمد ريكي كانف شفناه مع الاسبيرانس وشفناه مع الهلال تبعوا فيه وشوفوا كيفاش يلعب 4-2-3-1 4-3-3. دونك مركز قلب الهجوم البونتا لاعب وحيد فقط. هو يقول لك حاجتي بثلاثه، كان زاد فما درايه فنيه وفما مستشارين فنيين وفما ناس يهمها مصلحه الاسبيرانس بيان سور. شنو انا عندي عندك دانو وراه الجبري، شنو طالب يا اخي وانت تلعب مهاجم واحد فقط؟
1: واحد يبدا واحد يكمل،
0: واحد يبدا واحد يكمل. نلعب لك كلها في قلب الهجوم. دونك حتى المدرب يزم اذا كان مش يلعب 4-4-2 نستبعد حتى في 4-4-2 حتى في 4-4-2 دانو مصوري ما يمشيوش مع بعض، مش نفس نفس الواحد.
2: احنا زاد باش نختموا مع الموضوع هذا باش عاود نذكر بالمعلومات اللي قلتهم الاول. صحيح الترجي هذا التونسي في البلاغ نتاعو قال لي كونه الملاعب يفسخ بطلب منه حتى احنا البارح في موزايك كنا دقيقين جدا في نقل المعلومه، قلنا راهو الملاعبي طالب بفسخ عقدي، الترجي وافق ديريكت مو وخلى اللي هي الكوز اللي طلبها الملاعبي اللي هي كونه الامور الماليه يحب يخلص بالديفيز. لكن ما وراء ما خلف الكواليس ثم عدم رضا على عادل بالطيب وعلى المردود اللي قدمه عادل بالطيب. نعاود نذكر كلمتين قلتهم الاول، راهو ما تدرب حتى حصه كامله مع الترجي هذه التونسي ملي جاء لعب 30 مينوت 30 دقيقه في مباراه وديه صار ما بينه هو وما بين ريكي كانف كمان الاختلاف وقتاش باش تلعب تدخل الجروب شين الامور الفنيه شين الامور الطبيه، عنده بليسور في التوندون اللي هي تمشي وترجع دونك براتيكمون موش حاضر. واضح اللي كان ثم ان بروبليم دادابتاسيون، مشكل في الانتيغراسيون الملاعب هذا، وبالتالي كيما نقولوا وجهات النظر كانت متقاربه اصلا. معناها ملي طالب الموضوع هذا تم فسخ
0: الزوز يا حبيبي، فسخ الزوز الزوز ماذا بيه هو ماذا بيه والاسبيرونس ماذا بيه
2: الزوز مفسخ. وما تنساش زاد اللي كيجي حازم مستوري باش نختم بالكلمه هذيا معك انت سمير، كيجي حازم مستوري بلاص اترونجي
0: وي معقول بيان سور. لا لا انا مش مستوري بالعكس مهاجم ممتاز برشا وتونسي
1: بيان سور.
2: معناها انت باش تنحي باش يكون بجيب اتاكون اخر انت كنت تجيب اتاكون اخر اترونجي
0: تمشي تربح بقره
2: اذا كان كان باش تبيع الترجي هذا التونسي جابري كان تنجم تجيب اتاكون اترونجي ولا
1: بالضبط
2: ولا اريير جوش اترونجي ولا اكسيال اترونجي.
1: لانه هو الاوبجيكتيف وكلام قالوا شكر الوعي انه ما يحبش يغلط غلطه عمناول في عدد الاجانب اللي كانوا برشا واللي مشكل قله النسق في البطوله اثرت عليهم في الشامبيونز
0: هذاك. علاش ماشي الاسبيرانس كيما بالطيب ولا غيره ولا توا مستوري ولا حاج محمود ولا غيره ماشي في التوانسه بيان سور ولي اترونجي يعطيه لو بلوس. هذه متفاهمين فيها. المستوري حتى حد ما يشكك في الامكانيات نتاعو لاعب دولي يا رسول الله ولاعب ممتاز برش، تكلفه ماليه عاليه يجي الاسبيرونس ما عندهاش
2: مش باش يكون تكلفه ماليه عاليه على حسب المعلومات اللي عندي
0: والراتب عالي تحسلوا
2: لا مش يكون راتب عالي
0: ده. مش مشكل
2: باش يكون اقل من جوار ترونجي
0: وقت اللي يبدا ما عنديش اتاكون مستوري يزمك تجيبه بيان سور، لكن تجيبه انت عندك دو اتاكون في المركز هذاك يولي فما نفس الغلطه نتاع عمناو وقت في البوست تاع دروا. دونك اسكو الترجي عنده توجه باش يفرط في لاعب من الاثنين دانو ولا الجبري ما نعرفش، لكن انتداب المستوري اعتبره انتداب ممتاز لاعب كونفيرمي بالنسبه لنا.
2: واضح فسرنا شنو اللي صاير مع عادل بالطيب، هذيك المعلومات اللي عندنا. جوست باش نغلق القوس، الترجي التونسي مازال عنده ثلاثه بلايص انتدابات فقط بما انه فسخ العادل بالطيب قعدوا له ثلاثه بلايص، نجم يكمل زوز توا واحد في ميركاتو الشتوي كما نجم ياخذ ثلاثه توا. الاولويه في الترجي التونسي اللي ظهير ايسر لي ديسكوسيون والمحادثات مع بيدرو امارال متقدمه، كيف زاد حازم المستوري يبقى هل انه باش يجيب اكسيال اخر والا لا، هذا في الايامات القادمه قد تكون عندنا المعلومه نعطيوها في الوقت. احنا لحظات وماشيين للناطق الرسمي للملعب التونسي. كاليبسو
3: mardi 18 août, préparez-vous au Calypso Hammamet pour un événement inédit en Tunisie. NJ Events et Ranam présentent pour la première fois le collectif parisien Morning Logi, live exclusif de Vigilance Zero avec Le Plume et Spicy Sophie, accompagné de DJ Ahmed Maknoun et Ranam. Morning Logi au Calypso, c'est le mardi 18 août. Ticket disponible sur application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Récap Sport. Récap Sport. Julio, 7 sur 7.
2: بدر الدين ناصر ناطق رسمي الملعب التونسي موجود معنا بالهاتف. هو راهو كان من المبرمج كون يكون معنا رئيس الملعب التونسي في منذ أسبوع تقريبا سيد محمد محجوب، لكن الستاج والتطورات اللي شهدتها الملعب التونسي والعملية اللي قام بها نور الدين فرحاتي والنيغوسياسيون والمحادثات مع ظهير أيمن جديد يخموا فيه مع توالي الأحداث خلى كون الموعد هذا يتأجل لموعد لاحق، خاصة كون الأسبوع هذا أسبوع بطولة. كيف كيف راهو باش نقول لكم ما نخبيوش على المستمعين، كان المفروض زاد باش يكون معنا ناطق رسمي النجم الرياضي الساحلي السيد مروان تفيفحة، ولكن الحقيقة أسبوع انطلاقة البطولة الفرق الكل كاني في دار عرس
1: بالضبط معنا سمير
2: تبدأ كلها ليه، دونك الحقيقة أكيد عندهم الاسباس معنا كيف هما كما تقدم ساقيد دير كيف يكون معنا سيد مكور زاد. لكن خلينا نرحب بسيد الناصف بدر الدين ناصف ناطق رسمي العب التونسي. بدر الدين مساء النور.
4: اهلا بك احمد، تحيه لك، تحيه سامر سليم ومحمد سليم ومعك في استوديو جميع المستمعين ومشاهدين المزايكه.
2: هو احنا ما زلنا كي قلنا باش يكون معنا بدر الدين ناصف، ثم محب للملعب التونسي اسمه خليل حميده ديركتور سؤال قالك تنجمش تسال الناطق الرسمي ملعب التونسي شو موقف الاداره بعد ما لاعب جاء وصحح وعمل ستاج ولعب مباريات وديه ودخل في تكتيك المدرب بعد يفيقوا له مصح في جمعيه لبنانيه، وعليه ما دفعتوش اكثر حقوق النادي وما شكيتوش بالملاعب والوكيل، وخاصه معناها النقاط اظن توضحوهم نتاعو، لانه هذا يعتبر منش يعتبر حاجه خارج القانون، مش نقولش كلمه اللي تكذبت خطا حقيقه ما تتقالش. دونك تفضل بدر الدين هاوكا ديريكتومون جاك سؤال من عند محب الملعب التونسي مش من عندي انا.
4: لا مرحبا بجي، مرحبا بخليل، مرحبا بجميع مستمعي مزايك، وكيف كيف معناها محب الملعب التونسي فرصه هذه يعطيكم الصحه والتوضيح معناها نتاع السيتواسيون نتاع الكناني. حبيت ناكد ساعه لموقف الملعب التونسي راه وقت صراحه مع الكناني موقف سليم ومعناها موقف كيف ما نقولوا قانوني.
2: صححتوا مع الملاعب ولا مع لجون؟
4: وقت صححنا مع الملاعب عزيز الكنان.
2: يا خطر انا المعلومه اللي عندي كي كلمتوا عزيز الكنان قال لكم اتصلوا باللاجون تاعي.
4: اي جاسر اترافير لاجون تاعي وهذيك في النيغوسياسيون كل شيء سوا دو سوا كيما تعرف انت يا احمد كل حاجه معناها كل الجوار بروفيسيونيل اغلبيتهم اليوم في تونس وقت تتصل بيهم ولا وقت تتكلمهم على كونترا ولا نيغوسياسيون كل واحد بكتير لاجون تاعو هو اللي بشيخ ونشار النيغوسياسيون وبش يسهل العملية وبش يعطي معناها الشروط هذا كله حاصله في ضم معناها الميركاتو، وهذا حاجة عادية ومعمول به. لكن بش حاولت معناها نقصر في الحكاية بس ما نحكيوش لديتاي الكل ما نحكيو المهم والأهم. الملعب التونسي وقت صح العزيز الكناني الموقف نتاعو سليم، وعزيز الكناني اكد لنا كسوا هو والا لاجون تاعو على سلامه الموقف نتاعو واللي هو خالي من كل التزامات. شنو معناها خالي من كل التزامات؟ نذكروا اللي عزيز الكناني كان يربط عقد بالترجي الرياضي التونسي وكان يلعب كومبري في ليبيا الموسم الفارق. وقت يوقع فصل العقد نتاعو مع الترجي الملعب التونسي تعاقد معاه وعملنا معها كونترا مع مين ودخل لسما في الديريكتومون في التاج يظل يتطلع معه ديريكتومون في التاج وقت الملعب التونسي مشي التاج العندرا. بعد بضعة أيام ممكن هاري ما لكيفة النجمة اللبناني ترسلنا ودجا مشكورة معناها اللي هي رسلتنا وفايقتنا بالوضعية رسلتنا على علاش على خاطر احنا وقعوا وهبطنا دجا لانوف اوفيسير انتا علي الكليني كما نعملوا مع اللاعبين الكل المتدين على الباج اوفيسيال تاع الملعب التونسي اللي تابعوا فيها معناها الالاف في تونس وخارج تونس. راسلتنا نجم اللبناني الاعلان وقالت لنا راهو عزيز الكناني اللاعب هذايا مصحح معنا ديجا كونترا من قبل ما يصحح معكم انتوما بتاريخ سابق للكونترا تاع الملعب
2: بنفس لاجون
4: بنفس لاجون بنفس اللاعب.
2: لا سامحني عاد هنا نقطة هامة برشا سمير. مع نفس لاجون يهز الملاعبي لزوز فرق؟
0: اي ريت كيفاش
4: هذايا ديبا ما نحبش ندخل فيه.
2: لا انا احنا باش ندخلوا فيه لحظه خلينا نفهموا بعض
0: الموقف. انا بالنسبه لي انا تحيه ليك سي بدر. الموقف الملعب التونسي جاي ملاعبي عمل تيست ولا شنو عجبه الملاعب يا ولدي ليبر قال لهم ليبر ما عندي حتى انجاجمون. الملعب التونسي موقفه سليم ما عنده حتى مشكل. بعد ما هبط في الباج اوفيسيال ظل ملاعبي انه معناه مسح كونترات واخر هو لاجون تاعو. الملعب التونسي ما عنده حتى دخل في الموضوع هذايا ولكن اللاعب ووكيل اعماله هما المسؤولين على الشيء هذايا.
2: وكيل اعمال فيفا اجون فيفا.
4: شوف احمد وكيل الاعمال يظهر لي انت تعرف في تونس فما فيهم اللي عنده سيرتيفيكاسيون فيفا وعنده اجون فيفا فيهم اللي يتعامل مع اللاعب كمحامي.
2: بلحظه فقط بالله في نطاق التفاعل عضو من الجمعيه تونسية لوكلاء اللاعبين هكا اسمها الجمعية التونسية لوكلاء اللاعبين يبعث لي تو على الواتساب يقول لي راه الوكيل الاعمال ما نعرفوش انا فما شكون اتصل بيا البارح ما نعرفش هو لاجون تاعه ولا لا باش نكون واضحين باش اذا كان السيد يلوم علينا بعد انا ما نعرفش انت لاجون ولا مش انت لكن عضو مؤسس للجمعية التونسية لوكلاء اللاعبين يقول لي راه العملية صارت عن طريق وكيل لا غير معترف به من الفيفا.
4: اي احمد هاني قتلت معنا احنا راهو كملعب التونسي عندنا ليست نتاع الوكلاء المعتمدين واللي هما اجون فيفا ومعروفين ومن العالم الكل ينجم يدخل ويشوفهم معناها بالجنسيات وكل شيء. لكن وقت اللي لاعب محترف يجي يقول لك راهو ما تنيغوتيش معايا انا نيغوتي مع ايك في الكونترا نتاعي وكان معاه واللي يرضى به هو هذاك هو اللي باش اللي باش نمشي به. راني واضحه الامور معناها ما عادش نحكيو على وكيل لاعب ينجم يكون تيتور نتاعه ينجم يكون ولي امر نتاعه ينجم يكون برجع حاجه اخرى معناها من غير ما ندخلوا في الديبا هذا خاطر ما عنده ما يربح. لكن في الاخير احمد باش نوضح لك زاد الوضعيه راه علاش اللي موقف الملعب التونسي سليم وواضح وما فيه حتى شائبه على خاطر جماهير الملعب التونسي من البارح وهي تلوم على الاداره على وضعيه اللاعب عزيز الفنيني راهو الملعب التونسي ما ينجمش يفيق بحتى لاعب مصحف عقد اجنبي البر كان
2: يجي صار في التيميز
4: في الفيفا لا حتى قبل التيميز احنا طبينا راه تكون واضحين وقت طبينا الدوموند نتاع السيتي نتاع عزيز الاثنين على التيميز الى تليبر عزيز الاثنين ما عندوش حتى عقد على التيميز
2: واضح.
4: ولكن النجم اللبناني سبقناهم على التيميز فهمتني كيفاش
0: حاجه بركه اللاعب هذايا سامحني الملاعب هذايا ذايع لكم اسبوع ولا اسبوعين ولا ثلاثه من التحضيرات المدرب مركز عليه وسيستم
2: والعب
0: تيتولير وخدم وكذا في الاخير يمشي هكاكا فالملعب السوسي هنا اعتبره متضررا وبالتالي وجب انا ما نعرفش انتم الموقف تاعكم اسلم يتبع الموضوع هذا
2: به جاوب في 30 ثانيه ومن خاطر عندي سؤال مهم جدا
4: احنا نسالوا البطري 30 ثانيه خاطر هو عزيز الاثنين ديجا فيزيكمون ما كانش حاضر اصلا سنتي ما تعرف وما كانش معناها اون فاز دو بريباراسيون من الاول مش صحيح اللي المدرب ما عمل عليه 100% عاد خلف الجروب في فاز دو بريباراسيون كيما اللاعبين الكل لعب دي مينوت في الماتش انيكو لعب دي مينوت ما لعبش دي ماتش انتيه لعب دي مينوت
2: في الماتش انيكو دقيقة بدر سمح دقيقة بركة سمحني نعتذر منك اما ناقص فيزيكمو ما يعملش عليه تو ويعمل عليه غدوة ويعمل عليه بعد ستة شهور سيد واخدينه بالفلوس باش ياخذ سالير دونك ما عمل عليه معناه لعب ولا ما لعبش ما تفرقش برشا الحق
4: هو باش يكون واضحين راهو بالنسبة للاعب عزيز الكناني ما تم انتدابه في الملعب التونسي كانوا ما هو لاعب فالابل تكنيك ما وتكتيك ما ونورو مريقلة معناها هذا ما شكوش فيه ومانيش احنا بش يدم فنيين عطاو غراءهم فيه
1: بيه هو احمد الموضوع مش لعبت تفهم معناها هاي الملعب التونسي ما تنجمش لوم عليها لان هي
2: بالعكس بتبيع عليها لعملت احسن اختيار
1: ينسور كي جي معناها الجوار جي بريزيلياسيون بتاع الاسبيرانس دونك كي جينا ذيك الواحد الدليل انه لاعب حر وقعوا له عقد وتو كي جيهم ليميل من النجم اللبناني الملعب التونسي راهو كان يتشبث في الموقف نتاعو يتعاقب اللاعب ويتعاقب الملعب التونسي
2: احسن اختيار عمله الملعب التونسي
1: دونك الهيئه اللي تعاملته الهيئه المديره نتاع الملعب التونسي هذاك هو الصحيح وذاك هو الفالابل ومعناها مش لعبين تفهم قانونيا شنو يصير
4: فهمت بسرعه بدر هاي باش نبني على كلامك راهو حاولنا معناها دخلنا في مفاوضات مع النجم اللبناني حول وضعيه اللاعب وكل شيء حاولنا نلقاو انا كور ما بيناتنا لكن تشبت النجمة باللعب نتاعه وخلتنا نمشيه في البروسيدور اللي أعلن عليها على الصفحة الرسمية نتاعنا اليوم, واللي هي باش النجم ونمكنه زاد اللعب ما يقعدش بطال في الأخر. ينجم يتعاقب 6 شهور حتى العامين, وحتى الملعب التونسي نجم يكون متضرر ويتعاقب هو زاد على خاطر وقع عليه وكما قلت لكم من طرف
2: النجم. وأنا زاد نحيي فيك حاجة أخرى, بون دي نطق رسمي ممنورك أنت الهيئة الكل أبارك أنكم عملتوا شو صحيح, زاد صارحت الناس وقلت راهو الحقيقة هاو شنو اللي صار. وفي الجملة الأخرى يظهر لي مش أنا باش نقراها كموجودة في الكومينيكي تفسر برشا حاجات على وضع كرة القدم التونسي. سؤال أخير بالله سامحني بدر باش نتعصف عليك لأنه معايا سي مروان الهمامي, قداش طاقة الاستيعاب هذه النايف اللي تم سامح بها دخول السنة في المباريات؟
4: طاقة الاستيعاب كما كل عام نعاني فيها يا أحمد 1500 متخرج وهي طاقة صغيرة ياسر
0: في ملعب معقول معناها 1500 يقولوا للنوادي عندهم أزمة مالية وعندهم كذا وعندهم كذا
4: بالضبط
0: مش معقول
4: كل عام واحنا نعاني
0: شنو 1500 الملعب التونسي ماهوش معقول ملي سؤال
4: يرفع 10000 متفرج ناخذوا فيه 1500
1: استيعاب
4: الحقيقه شويه برشا على الملعب التونسي.
2: الدربيات اللي تلعبوا في النايفر باش نختم معك في 10 ثواني, الدربيات اللي تلعبوا في النايفر ضد نادي افريقي وترجي التونسي قداش يعطيو جمهور؟
4: كيف ما فهميش حاجة ما فهميش حاجة اكسبسيونات ديما نحكيه على طاقة التعب لمدة موسم كامل.
2: سامحني بدر على خاطر كانوا عندي زوز نقاط أخرين نحب نحكي فيهم معك لكن الحقيقة مستحيل
4: باش نخلط رابيدمون أحمد باش نقول اللي الملعب التونسي وجماهيره راهو مطالبين باش كيما بداو معناها في الاشتراكات نستناهم باش يكونوا معناها الاشتراكات ان شاء الله كلها تمشي مريقلة من هنا لاخر الأسبوع. زي الرسمي الملعب التونسي باش يكون باش يقع تقديمه في قدم الايامات ان شاء الله باش يكون موجود في صدر الملعب التونسي للجمهور الكل.
2: وكما كل عام ملعب التونسي يعمل الزي نتاعو وحده. مشكور جدا بدر وباش تعاود تعاد معنا ان شاء الله قبل ما كل ما ثم حاجه جديده. عندي ركتم موجفيونش نمشي مشي لسي مروان الهمامي, سامحني سي مروان مازال دقيقتين تقريبا وباش تعاد معنا في كم موعدنا الرياضيه القادمه بانه موزايكا فان بارتنير في الفناتر الخاصه بالتاهل الى كاس العالم. مساء النور سي مروان.
5: اهلا وسهلا احمد, احسن الترانزيسيون انا باش نكملها مع الناطق الرسمي تاع الملعب التونسي. احنا بيدنا عندنا التذاكر المصرح بها 3000 تذكره فقط, ولذلك نبيهم 3000 تذكره فقط. احنا عملنا سعر رمزي نتاع التذاكر
2: نحطه في الكادر نحطه في الكادر الدوره التاهيليه لكاس العالم واللي موزايكا فان بارتنير فيها.
5: الدورة التأهيلية هذه آخر خطوة للترشح لكأس العالم. احنا في المرتبة الثانية يترشحوا زوز فرق ومير ترويان. المرتبة الأولى الكاميرون, المرتبة الثانية تونس ومعها جنوب السودان. دونك هذوما زوز فرق قويين برشا, واحنا معملين على الجمهور متاعنا باش نخلطوا للنيفو متاعه
2: لوقات وليدات
1: شرطوا الفالور جوتين تاع الجمهور في الباسكيت.
5: في الباسكيت مهم برشا, راهو لاعب رقم واحد ماهوش اللاعب رقم ستة, راهو الجمهور مهم برشا في الباسكيت.
2: سي مروان هو باش تعاود تعدى معايا في سبور اكسبريس العشرة فقط اعطيني الاوقات نتاع المباريات.
5: باش نعطيك فيس على الاوقات, هو تونس احنا باش نهار الخميس 27 اوت على الساعة 7, ونهار الجمعة 28 اوت على الساعة 7, ونهار الاحد 30 اوت على الساعة 7 كيف.
2: به.
5: المباريات باش يكونوا في قاعة رادس كليماتيزي, ما فماش قصان ضو. التذكرة ب 10000
2: ارجيمون باهي برشا الحقيقة.
5: التذكرة ب 10000 معناها سعر رمزي, ونطلب من الجمهور يكون حاضر وخاصة المدربين الشبان والمدربين اللي يحبوا الباسكيت خاطر باش يتعلموا دروس نتاع كرة السلة باسكيت دو تريو نيفو جمعة جاية ان شاء الله.
2: واحنا تفاصيل اخرى باش ناخذوها مع بعضنا سي مروان باش يكون معنا العشرة نتاع الليل في سبور اكسبريس نعطيو اكثر تفاصيل على الموضوع هذا ما انه موزايكا فام بارتنير للفناتر انترناسيونال. دونك العشرة نتاع الليل نعاودوا نتلاقاو معاك نسمعوا كل شيء من عندك سي مروان الهمامي. مشكور جدا سمير سليم.
1: عايشك احمد,
2: مرحبا بك. مرحبا بسي محمد سلامه. مشكورين الناس الكل, مراد دريدي في الاخبار, ثم سلاح سكوحي في كورنيش. ريكاب سبور بوبليسيتي.
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجد الرومي.

0: 19 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فم مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ينظم ندوة وطنية حول التشغيل ومستقبل المهن في زمن الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، حيث تمحورت النقاشات حول التمكين الاقتصادي للنساء وقدرتهن على مواكبة التحولات التكنولوجية. ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية رضا جربي تقول أن اختيار موضوع الندوة يأتي في إطار اهتمام الاتحاد بالحقوق الاقتصادية للنساء، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها العولمة والتقنيات الحديثة على عدد من القطاعات، ولا سيما الصناعات التقليدية والحرف التي تنشط فيها أعداد كبيرة من النساء. وأشارت تجربي في تصريح لموزايك إلى أن السؤال المطروح اليوم يتمثل في مستقبل الحرف والمهن في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وما إذا كانت هذه التقنيات ستشكل عائقا أمام النساء أو ستفتح أمامهن آفاقا جديدة.
3: يلزم التكوين يكون أكبر ويكون أكثر زادة تقنية وأكاديمية، وذلك علاش اليوم بالتعاون مع مؤسسة صينية عنا مشروع حذرهن معناها جاهز للتعليم في التكوين المهني، في المناهج التدريس، في عملية التسويق، في عملية الآليات زادة الانتصاب للحساب الخاص ووضع منصات خاصة بهم. دونك هالتجارب هذه الكليكة في ظل هالبرنامج هذايا اللي هي موجودة في الصين، وهذاك هو مهم التعاون الدولي انه يفتح لنا افق ويفتح لنا مجالات اللي يستنفعوا منها الاتحاد، لكن يستنفعوا منها النساء بشكل عام، لانه طريقه التدريس نفسها زي ما تتغير والتكوين المهني نفسه يتغير واساليب جديده والمستحثه باش ما يكونش الذكاء الاصطناعي عائق امام النساء باش يواكبوا عصرهم، ولا يكون ايضا مجال باش تندثر بعض المهن او بعض الحرف، لانه باش تعوضها الاله ويعوضها الذكاء الاصطناعي.
2: المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي يبحث في لقاء جمعه اليوم الثلاثاء مع سفير مصر لدى تونس باسم يحيى حسن مضمون مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش الاجتماع السابع لوكالات التعاون الفني والدولي للدول أعضاء البنك الإسلامي للتنمية المزمع عقده بالقاهرة خلال فترة من 6 إلى 8 سبتمبر القادم. وتم خلال هذا اللقاء التبادل حول أفاق التعاون والشراكة بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة المصرية، حيث ستعمل الوكالتان على تثمين التجارب الناجحة التونسية والمصرية وتوظيف شبكات علاقتهما في سبيل شراكة تخدم التنمية المستدامة وذات انعكاس إيجابي لكلا الطرفين. في الشأن الدولي، الخارجية الإيرانية تؤكد تحقيق انتصار واسع على الصعيدين الميداني والدبلوماسي، مشددة على أن القوة العسكرية الإيرانية كانت العامل الحاسم في فرض شروط وتوقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن تضمنت 13 بندا لصالح إيران مقابل بند واحد فقط لصالح الطرف الأمريكي، لافتا إلى أن إسرائيل بذلت جهودا مكثفة لإفشال المذكرة ومنع تنفيذها. الزلزال القوي الذي أودى بحياة 289 شخصا في غرب كولومبيا يتسبب بأضرار تقدر بنحو 10 مليارات دولار وفق تقديرات أولية أعلنها الرئيس ميلاريو دي لا سيريا الثلاثاء. وانهارت ألاف المنازل والأبراج السكنية والمدارس والمستشفيات خصوصا في مدن ساحل المحيط الهادي ومنطقة زراعة البن جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات وضرب البلاد في 10 أوت. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع صلاح الدين السكوحي وخالد اقطاط في كورنيش، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
4: الدين الساكوحي.
5: تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. هذه كورنيش كي العادة من الاثنين للجمعة متابعة لكل الأخبار الثقافية. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. بتبيع نحاولوا ديما نغطيوا كل الاخبار والتظاهرات اللي بتبيع قاعدين تشوفوا فيها وتشوفوا على السيت نتاعنا زاد موزايك اف ام بوانيت. اليوم نحب نسلم قبل على خالد كتات اللي موجود معنا في الاخراج, ديرمي اللي موجود معنا في الديجيتال, نسلم زاد على كيف الكل الوثق بالله ليندا سار في, نسلم زاد على كل اللي تبعوا فينا واللي اختاروا موجات موزايك اف ام. احنا بعد شويه في ساعتنا الثانيه الممثله أميمة المحرزي باش تكون موجوده احضانا في ساعتنا الثانيه باش نحكيوا معها على جديدة, باش نرجعوا زادة معها على مختلف الأدوار اللي قامت بهم الجانب الإنساني يمكن اللي ما يعرفوش في أميمة المحرزي. زادة باش نحكيوا على تظاهرة ممتازة الحقيقة لعشاق السينما عشاق الأفلام, تظاهرة ذي لعرض الأفلام فوق الأسطح في مدينة الحمامات. باش يكون معنا سفيان مفتاح بالطبيعة باش يحكينا بأكثر تفاصيل على الحدث هذايا. وزادة عندنا مختلف لي روبريك نتاعنا كيما بورتري كيما زيد ريبورتينغ, وفي نرجعوا عاد على حفله امينه فاخت البارح. زيد فرحان برشا باش يكون احذانا ضيفنا نضال اليحيوي باش نحكيوا على البروجي نتاعو قلبي, باش نحكيوا على برشا تفاصيل فكره انك تحمي الذاكره من نسيان في الموسيقى, هذا مهم ومهم برشا باش نحكيوا عليه برشا تفاصيل. كيف كيف نسلم زيد على وائل في استقبال تليفوناتكم وتنسيق الهاتفي, ونسلم عليكم انتم على واتساب اللي تبعوا فينا. كيف كيف نسلموا بالله واتساب هذي قاعد يبعثلنا تو عنده جمعة, نسلم عليه برشا برشا برشا مستمع وفي محمد الخليفي يقول لنا أخويا محمد تاكسي من خزنة دار, نسلم عليه برشا اللي بعثلنا بتبيعة على واتساب 23-513-1000 23-513-1000. تبعثونا ملاحظاتكم أسألتكم تصوركم كان تحبوا اللي تحبوا انتم. هذه كورنيش من توا حتى للتسعة.

0: اللي مشيو الحفلة التامينة في اخت البارح تنجموا تبعثونا بطلعات صوركم وفيديوهاتكم على 23 513 ألف على واتساب. بعد شوية باش نسمو اغنيتها اهو جاني وزاد باش نسمو عليها برشا حكايات على حفلة البارح في كارتاج لحظات.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كمرة.
2: يا كمر الليل أنا ذوقت الويل
1: إتليل القفصي
2: أخطاني
1: وأنت بن سعيد
3: ركب على
1: الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة شادي القيبي.

نرجع توا بتبيع الحفلة تامينة في اخت البارح في مهرجان قرطاج الدولي. هذا الوثق الوثق بداية شاكير باش يعطيكم كل تفاصيل على الحفلة دي في ريبورتينغ. ريبورتينغ ريبورتينغ المهرجانات نقعد عقلة. أمينة فخ تسأل جمهورها على مسرح قرطاج بعد 8 سنين من الغياب على المهرجان. أمينة فخ ترجع وترجع معها الحكاية والذكريات والأحساس اللي ما يشبه لحتى حد. أوت مسرح قرطاج كان على موعد مع الديفا ومع أول ظهور لها وسط الرقصين وأنغام الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني. الجمهور كان عارف اللي السهرة باش تكون مختلفة. أمينة ما تكتفيش بالغناء، أمينة تعيش حالة وحياة كاملة فوق المسرح، من سلطان حبك إلى ولا مرة أهجاني وتشبه السكر وإنت تعاد تخلف إلى يا رئيس البحر. كل أغنية كانت تفتح باب في الذاكرة، كل نغمة كانت تلقى صداها في مدارج قرطاج.

غنى معه، صفق اشطح وردد الكلمات، وهي كانت تزيد في الأحساس، تتحرك مع الموسيقى، تضحك، تقرب من جمهورها وتعيش كل لحظة كأنها أول مرة تطلع فيها على المسرح.

مجيد كان حاضر بقوة في حفلة أمينة. قدمت مازال بدري عملها الجديد وسط جمهور مازال محفظش الكلمات، محفظ الأحساس وتفاعل معها بحرارة. بين الطرب والإيقاعات الشعبية، بين الهدوء والجنون، أمينة كانت تتبدل في كل الحالات وتاخذ الجمهور معها من غناية أخرى.

0: طاقة الحب، أحبكم برشا، قالتها أمينة فاخر. ويمكن هذه كانت فعلا كلمة السهرة. المميز أيضا في الحفلة ملك عويش ابنة الديفة اللي كانت وراء تصميم اللوحات الراقصة اللي رافقت الفنانة في أكثر من أغنية. قرطاج رجع أمينة، وأمينة رجعت القرطاج روحه. ليلة حب، فرحة وسلطنة وعهد جديد بين الديفة وجمهورها.
1: ريبورتينج المهرجانات كورنيش من 7 لتسعة تحليل.
2: نسلموا برشا لمستمعينا بتبيع وين ما كانوا موجودين يبعثون على واتساب 23 513 ألف. نسلم على هيثم بوجناح اللي يقدم ديديكاس لشخصي والفريق موزيك الكل، وزيد احمد عدير حيدر الشرني وقال تحيه لزغوين خاصه وتونس كامله. هيثم يسلم علينا من كندا. فما شكون يتسائل اجابه على تساؤلاتكم وقعت في واتساب بعد قال سكوحي الغالي، حب نعرف عندكم سكوحي واحد اخر يتعدى معلين تصبيح ولا انت هو؟ نحب نقول لك انا هو موجود سبعه ما عندناش كان سكوحي واحد كاو في الاذاعه معنا زوسلاح. أنا زوسلاح الدين الكريم يسلم عليه زميلنا زيد. نسلم على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين تتفاعلوا معنا بالطبيعة. زيد بعد شوية ضيفنا اللي بيش يكون نيذر اليحيوي. نيذر اليحيوي بيش يحكيه معه على برشة حاجات في الموسيقى اللي يعمل فيها، خلي يقولوا مش مجرد موسيقى، هما دي بخوجي يحاول يحفظ في الذاكرة التونسية، يحاول يحفظها، يحاول انه يلقى لها اثنية باش ما تكونش حاجة مهددة بالانتثار. بالطبيعة نيذر اليحيوي مصر بالهطايا الى قربي تتواصل الحكاية بالعروض والمشاريع. برشة اسئلة باش تكون مطروحة، انتم زيد تنجموا تساهموا في الحوار هذا بأسئلتكم. زيد على يوتيوب باش يكون فما اللايف اللي تنجموا بالطبيعة تبعثونا فيه كل كومنتين نتاعكم. نيذر اليحيوي باش ينورنا بعد شوية. هذه نوار على موزيك فام، هذه كورنيش من توا حتى للتسعة. تجمو تابعونا زيد على فيسبوك موزيك فام.

0: مستمعينا شكرا لكم لاختياركم موزيك اف ام. فرحان برجع بالاستقبال معايا نزار يحيوي.
1: كورنيش لانفيتي دو جور
0: اليوم نختار نقدم ضيفي بفقرة من مقال بجريدة المغرب للزميلة مفيدة خليل. تقول: لموسيقاه تعمل جنون على الركح يحملك إلى عالم غير العالم. إن كنت تعشق الرك فستجد ظلتك، وإن كنت مغرما بالموسيقى الإلكترونية وهوسها ستجد متعتك، أما إن كنت عاشقا للموسيقى الكلاسيكية والنغمات الرقيقة فيلتي الوتر والقنبري ستحملانك إلى عالمها الرقيق، وإما إن كنت تميل إلى موسيقى الأجداد وتعشق المزود والقصبة فببرجو زيرويت والحلفوين الشعبية ستستنشق موسيقاك التونسية، لأن موسيقى نضال يحيوي موجهة إلى كل الفئات والانتماءات. مرحبا
2: بيك.
0: مرحبا بيك نضال في موزايك.
2: يعيشك، ميرسي بوكو. يعيشك.
0: الفقرة هذه اللي قريتها معناها نجم نقولوا هي اللي تلخص خدمتك والريسيرش نتاعك وموسيقتك والهدف اللي تخدم على خاطره.
2: وي، حكيت اكثر على سونوريتي، معناها حكيت على سونوريتي روك، سونوريتي الكترو. ما هذا احنا نخدموا على التراث وعلى الموسيقى التونسيه، وفما سونوريتي جديده نزيدوها باش نطعموها احلى ولا كيما نحبوا نسمعوها.
0: هو نشوفوا برشا اصوات في موسيقتك، فما الميلونج هذا اللي نجم يجمع برشا فيات، والحاجه اللي تنجم تكون اقرب حتى للناس اكثر، تمشي في الديكوفيرت وتحب تعيش الناس الديكوفيرت هذيك، اللي هي حاجه ما نتصورش سهله، خاطر من صوت المزود والقصبه والذكره للملوف والموسيقى الصوفيه. نحكيوا على برشا حاجات هي ماهيش تقف فقط في استعاده التراث، وانا ما في عادة تقديمه في حلة جديدة، في فكر جديد لهنا. وباش نبدا ديريكتومون على التراث، خاطر الفنان كانوا في فخ كي يخدم على التراث. الفخ شنو هو؟ في انه بين يحاولوا الفولكلور فرجوي فقط، والا يبالغ في تحديثه لين يفقد الروح نتاعو. لهنا كيفاش اليوم نضال يحيوي ما يتيحش في الفخ هذا؟
2: وهذا سامبل، ديما نقولوها. انا كنت نتخيل كان جدودنا قبل كانت عندهم باتري ولا كانت عندهم جيتار، شي نجموا يعملوا بها، معناها نتخيلهم شنو نجموا يعملوا بها ابارتير من الموسيقى، كيفاش تعملت الموسيقى نتاع التراث. انا ما تلمو مغروم بالموسيقى التراث، وليت نعرف لي ديتاي منا ومنا ومنا. ديكو كنشد كلافي ولا نشد جيتاره ولا نشد حاجه، ان نحاول نوظفها كيما في الكونتكست نتاع الموسيقى نتاعنا. وسي فما حاجه مهمه اللي كي تقول الحاجات كيما هما، الغناء كيما هو، الريتم كيما هو، الذكرى كيما هي، الباقي كل ينجم يساند هذا الكل بطريقه فلويد، معناها تنجم تتعدى وكل شيء. ابري لي جون واللي جينيراسيون الاخرين اللي ما عادش يحبوا يسمعوها في الكلور، ما عادش يحبوا يسمعوها بالسونوريتي القديمه، تعطيهم مجال باش يعاودوا يسمعوا، يعاودوا يكتشفوا موسيقتهم اللي هي دو توت فاسون باش تحرك لهم سواء مشاعرهم سواء احزيمهم.
0: هذا مهم برشا، لكن نحكيوا على ساعات نحس كي نسمعوا مثلا الطبقات الإلكترونية اللي تخدم عليها أكثر أنت، تنسحب أحيانا باش تخلي ثم تفاصيل صغيرة تظهر في التراث. سؤالي لهنا أنه شنو الحدود متاعك في التدخل؟ خاطر المعالجة الإلكترونية ساعات يقول لك أنا فما حاجات ما نحبش نتدخل فيها في التراث، ساعات الفنان نتجم تهزه الرغبة في الجرأة أنه يعني يحب يبدل حاجة والكل، لكن أنت كيفاش قال آخر

0: هو اللي هزني باش هنا نزيدوا معاها جيتار ديستو مثلا ولا حاجه تكيكة ولا في دي ميلودي اللي هما بلوز بنتاتونيك هما اللي يهزوك باش هنا تنجم نرافقها بهكا بنغمه نتاع جيتار. هذه من ناحيه. ومن ناحيه الثانيه كما قلت لك انا مغروم برشا كيفاش تتغنى ومغروم برشا كيفاش تتعزف في الاصل. لذا نحب نحاول نحميها لو ماكسيموم ونخليها كما هي لو ماكسيموم. هو عكس اللي معني عكس تطويرها اللي هي تعطيك, هي عندها فيها روح متجدده تخليك تحط آلات اخرين ولا فازات اخرين في وسط الموسيقى.
1: في موسيقى ناخذ مثلا اكزامبل في التفاعل مثلا نتاع الببليك اللي يسمع. رجعت شفت مثلا لايف سوا في الحفصيه في الجمهور, حاولت نركز اكثر شكون الجمهور اللي يجي. لقيت لاحظت انه برشا شباب فهم في الجمهور, برشا ناس موجودين معناها اللي هما تقريبا التراث ما عندهمش ليها كسي كبير كيف انت خاطر بحكم الخدمه نتاعك والغشاش اللي تعملها وتحاول تلقى. اسكو هذا يفرحك اليوم انك تلقى الببليك فيه برشا دي جون؟
0: وهذا هو ذاك الحاجه اللي تفرحني, معناها ذاك البيوت اصلا معناها من الخدمه اللي نخدموا فيها اللي معناها وقت اللي بدينا نخدموا في الموسيقى مع التراث الناس كل مغرومه بحاجات اخرين كان التراث فهمت هذا ديكو دوبوي بارغو زيرويد دوبوي حلفاوين الشاوية مصر بالهطايا هذوما لي بروجي بدينا نلموا في لي جون بدينا نشوفوا زادة في صارت موفمون كبيرة حتى لي ميوزيسيان لي جون ميوزيسيان اللي بداو يتلهاو اكثر بالتراث تاعنا وبداو يخزروا له بنظرة اخرى. انا اكثر حاجة تفرحني كي نلقى طفل صغير عيني تشعل في السق قدامي سيغسان ويغني معايا هذيك احسن حاجة نحسها.
1: انت نجم نقول اذنك الموسيقية نضال تكونت بين زوز عوالم, مدينة فيها المزود والستنبالي والاغنية الشعبية وريف فيه الزكرة والقصبة والطبل. هل تحس انه التكوين هذايا كان مهم برشا باش انت تكون كيما اليوم موجود بالمشاريع متاعك والكل؟ تحس انه لازم فما نوع من الانتماء للعوالم هذايا باش تنجم تخدم فيها ولا حاجة مش مهم؟
0: هو سيغتو الذاكرة متاع الميزيسيان. انا معناها فما خاطرني ولد حلفاوين تربيت على اسطنبيلي في الحومة والمزود في الحومة.
1: هذا سمعني نقص عليك نظر ساعات يقول لك واحد ما نجمش يخدم على حاجة وهي مش منه, يعني بش يعطي من روحه ما نجمش يجي من فوق يقول لك أنا اليوم عمري ما نعرفش أنا مثلا 35 مش نخدم اليوم أنا على المزود والقصبة والزكرة. مش كيما واحد عاشها وسمحها قبل ما أنه يبدأ يبربش فيها.
0: طبعا أنا قلت لك حاجة من الذاكرة متاع الميزيسيان اللي عشته, يعني عشته في الحلفاوين ولا عشته في برقو ولا حتى عشته في كونسيرفاتوار, يعني وانا زي من الكلاسيك والمالوف والموشحات والحاجات هذوكم كل عشناهم. معناها الميموار متاع حتى الصون معناها كي تسمع البوخ في الحومة ما جاي الريح جايبو الحس جايبو الريح مستح هذيك حاجة تحيي فيك حاجات سمعتهم وانت صغير. هذيك الميلانج اللي خليني فريمون نلقى روحي في كل حاجة خاطر فريمون تربيت عليه هذا كل.
1: انت ما اكتفيتش انك تغني التراث, انت تمشي للناس تسمع الناس القدم اللي عندهم الذاكرة هذية تجمع الأغاني والحكايات. شنو اللي لقيته في الذاكرة الشفوية هذه وما لقيتوش في الكتب والتسجيلات؟ شنو اللي يمكن كان فيه أحسن هذية كي تمشي للناس وين ما هما؟
0: هي أحسن بريود متاع خدمة هي هذه كانت نمشي بحضر الناس. الفرق بين الناس وبين الكتب ولا التسجيلات اللي انت تاكل ماكلتهم وتشم الهواء وترى الطبيعة اللي دايرة بيك تفهم أكثر عليش تتغنى هكاك, تفهم أكثر حتى بالحكاية الكوتيديا متاحهم عليها في الجبل نغني وبالصوت عليش في الساحل نغني بالطريقة هذيك العيشة مع الناس هي اللي تخليك حتى كيف دي عايت لصاحب ولا يحكي في حكاية. فما طريقة متاع تقسيم الكلام, فما طريقة متاع مشي متاع كل شيء هي اللي تخليك تفهم أكثر عليش يتغنى هكاك ولا عليش يتعزف هكاك.
1: مهمة برشا اللي تحكي فيها نضال, زاد نحكيه لهنا انه قلت جانب انه من اليومي متاحهم يعني الناس تحكي. هل نجم نقولوا اللي اكتشفته هذا ثم حاجات اكتشفت على طريقة عيش التوينسة, نجم نقولوا انه اللي اكتشفته انت من التراث نجم نعتبروه اليوم وثيقة تحكي على تونس قبل؟ اسكو ثم حاجات اكتشفتها ما كنتش تعرفها على التوينز مثلا قبل، اكتشفتها في غنيه ولا في حكايه ولا في حاجه من اللي سمعتهم والناس اللي مشيت لهم؟
0: هو برشا حاجات، اما لازم اكثر تحليل لهذا

0: قادرين زيادة نسمع في حاجات متناقلة من عند ناس خرين يعني
1: موروث شفوي يتنقل بين الناس
0: فوالا سي سا. والقصص نحاول باش نقارن بين القصة هذه والقصة هذه ونحاول نلقى قصة في الوسط ولا حتى في الغنيات نسمع خاطر ديما يتبدل الكلام يتبدل شوية النغمة من قرية لقرية تتبدل الحاجات نحاول باش نلم ليسونسييل اللي نحسه أنا معني ليسونسييل ونقدمه أما برشا حاجات يلزم برشا بحوث باش نلقاه موجود عيشة أخرى في تونس.
1: وعجبتك العيشة هذيك ولا؟ القديم
0: عباوية ما قلت لك مغروم أنا باوي
1: ما بخير الغرام هذا اليوم جا عندك الاختيار سبحان الله لقينا يلد زمن اليوم نضال يحيوي بشي يرجع عيش غادي
0: اي انا التوق نحب نرتاح نطلع البرق وما نمشي نقعد شوي في الجبل ونقابل الناس ونحكي معهم التوق معني نرتاح غاديك معني ما فريمون العيشه البسيطه اللي هي مش بسيطه بالسنس مفروغه من محتوى بسيطه من ناحيه ليسونسييل شنو حاجتنا بالضبط شنو ما فماش حاجات زايده هكا ولا زيد ليه وهذاك هذاك يصير به التيران
1: المهم برشا احنا باش نحكيو على غوربي بالطبيعه اللي نحكيو هنا على التراث قبل ما نحكيو على البروجي في حد ذاته. انت مره قلت جمله مهمه قلت نخدم فيه في التراث جديد 100% لو نجم نفهم شنو هو الجمله هذه بالضبط شنو جديد بالتحديد تقصدوا لهنا في الجملة هذه؟
0: بالموسيقى جنرال الموسيقى اللي نخدم فيها هي موسيقى جديدة معناها ماني مش مستوحات خاطر أنا قلت لك كتاب ده فما غنية ما نعرفش الغنية ما عنديش لحن هكا وتوزيع واضح ولا ميزان واضح خاطر نجم تلقى بوكو دو فيرسيون من الكلام من اللحن من الميزان من هذاك الكل. أنا نحاول نعمل غنية من أول وجديد معناها أبغتير من التراث أما نحاول نعملها من الجديد سافدير معناه نعمل لحن جديد لحن entre parenthèses معناه نعمل production musicale معناه نقدلها الموسيقى من A jusqu'à Z وهذاك إيش معناه تولي غنية جديدة وعندها جمهور جديد وناس جد هذا هو في الصنص هذا
1: وتوصل جمهور جديد إذا خطر ساعات نحسوا إنه فما حاجات نجم نقوله منسية وهذا المشكل. هل اليوم نضال يحيوي تحس عندك responsibility متاع لما حاجات ما لازمش تتنسى دونك انا وكان تسمح لي في الصيفه انا جندي الذاكره اللي نحاول انه الحاجات هذيك ما تتنساش وتقعد في فكره انه فما حاجات قبيله انت ذكرت انها يتم تناقلها بين الناس فقط تقعد حاجه شفويه وتنجم حاجات ساعات تتنسى تماما معناها وتمشي مع مالها. اليوم تحس روحك انه فما المسؤوليه هذيه انه اليوم انا حاجه اتقنها عشت فيها نعرفها اليوم عندي مسؤوليه اني نخليها للناس
0: واه حسب مش مسؤوليه باخذيت على عاتقي اخترت
1: حتى حد مخل
0: اخترت باش نعمل الحاجه هذيا خاطر لقيت روحي اوكي نفهم فيها هذيا بالقدا نحبها برشا فوالا وليت لي خدمتي.
1: من العناوين زاد اللي لفت انتباهي انه فما تقرير من عند العربي القناه الثانيه كتبوا الفنان التونسي نضال يحيوي جامع الاصوات المنسيه وحارس الذاكره الموسيقيه. توافق معاه على لون هذا؟
0: واحد من الناس معناه مش قاعد نحرس مش نحرس بالعكس انا مفيد قاعد عامل جو نعم في المزيكا نلم في المزيكا اللي نحبها نعم فيها نعاود نقدمها وسيختو اكثر من هذا اكثر حاجه معناها نحبها هي السين كي نطلع سيغسين والراب يبليك تولي لعب أخرى ننسى هذيك كل مقابلات وكل خدمة في استوديو وكذا حكيت هذوكم كل ونبدأ في التفاعل والغناء وتشوف كيفاش الشيخة معناها مع الناس سواء في تونس سواء البرة من تونس يخطو زي ده في اختي كبيرة كي نمشي للفستيفال في العالم ونقى الناس تشطح على موسيقتنا وشيخ على موسيقتنا وتحب الأصوات تاع القصبة والذكرى زي ده في اختي كبيرة وكل شيء.
1: انت عرفت في برشا بلايس زي ده ما نحكيه لهنا مش في تونس خارج تونس نحس انه مش وحدك معناه نضال اليوم برشا توينسك يهزوا الموسيقى متاعنا البرة يهزوها لبرشا بلدان اخرى لثقافات تنجم تكون تختلف علينا ساعات مش ديما نمشيو لبلايس قراب منا خلينا نقولوا شويه في الموسيقى ديما فما الانبهار هذا معناه ديما كاينو كتمشي تونس فما تخلي بصمه تونسك يمشي لبلاصه كيف كنتي مثلا نضال مشيت لبلدان اخرى شنو يقولوا لك مثلا شنو هو مساويهم الناس اللي تخدم في الموسيقى ولا الناس اللي تقابلهم غاديك وحضروا لك
0: هي الفازة اللي تحكي فيها صحيح، أما المشكلة اللي نحسه هنا اللي يقولوا ما يعرفوش الموسيقى متاع تونس، هذه المشكلة اللي يقولوا المغرب يقولوا جناوة يقولوا تزير يقولوا الراي مثلا في العالم كله،
1: في تونس يقول
0: يقولوا تونس ما يعرفوش، ما عندهمش حتى فكرة، ما عنيش فريمون حاجة، ما كل مرة ديما يا عندكم موسيقى ذي إيش بينا ما نسمعوهاش، يا شنية الإيلة ذي يا شنو هذا وما نسمعوهاش. هذيك الحاجة اللي زادة معناها كي سميتون إلى حد
1: ما. خلي نمشي معك أكثر، إسكو تغيظك الحاجة هذي
0: عوية
1: إنه اليوم نلقاو مثلا كما قلت أنت مثلا موسيقى المغرب تنجم توصل، موسيقى الجزائر تنجم توصل، ما إحنا نوعا ما كاين وموسيقتنا قاعدة مسكرة، معناها قاعدة في قربي مسكر ما في فتح كاين هكا معناها.
0: وإيسا وفيت هو السياسة، السياسة متاع الدولة ما صارش معناها خدمة على معناها يخرجوا موسيقى تونسية البرة، ما خدموش على الثقافة التونسية وتخريجها البرة معناها. أما فلا سي لو تون باش نبداو نخدموا أنا أون طونك أرتيست ولا إحنا لي أرتيست نحاولوا باش نعملوا هذايا وحدنا بوغ نوتر بليزير أنو
1: ولتونس
0: ولتونس سي سا فوالا. والدولة لازم تتبع كوا،
1: لازم تنفستي أكثر أكيد في خلينا نقولوا التسويق للموسيقى هذه والخدمة هذه. نحكي على قربي، أنت قلت أنه فما رغبة في أنك تجمع بين المالوف المزود الصوفي الزكرة القصبة الجومبري، لكن شنو كان أكبر تحدي ليك في الجمع بين هذوما الكل؟
0: هو قربي ساعة جي بعد اللي بخوجي الأخرين اللي عملناهم، اللي هو كان من برقو، كانت من القرية متاع برقو متاعنا اللي توسعنا للمنطقة الشهوية للرحلة الهطاية لهذا كل. ومن بعد في هذا كل بديت نكتشف اللي تونس فيها بارش أنواع متاع موسيقى أخرين، معنى مش كان الزكرة والقصبة والمزود، بديت نشوف نقف مع الصوفي، والصوفي في الشمال مش كما في الجنوب، في تونس العاصمة مش كما في الساحل، المالوف القنبري، حاجات برشا برشا برشا حاجات. اليوم خلوني قلت بقى علاش إجا خلنا نعمل عليهم دورة جوست كيما فترينا هكايا للأنواع متاع الموسيقى في تونس. والسؤالك معناها الأصوات بيان سور بعض على بعضهم برشا، وكانت الموسيقى الإلكترونية نرجع لها هي اللي الخيط اللي خليني نجم نربط بين صوت مزود ولا صوت قنبري في نفس البروجي.
1: نحكيو لهنا على قربي، انه مهم برشا انه نحكيو في القربي. لقيت فيديو هنا على الشين يوتيوب متاعك مكتوبة قربي شابيتر الأول. إيه من غير ما نسبق لحد، ثم قديش ناوي من شابيتر يكون موجود لهنا؟ أنت في قربي مثلا خاطر البروجي الأخرين اللي خدمت عليهم مشيت تحدد أكثر، مثلا برقو معناها فهمت معناها حاجات كل مرة تتحدد في حاجة معينة. إكزاكتومون في قربي لا نراو تونس فينا الماء، خلينا نقولوها كاين ونشوفوا تونس بالموسيقى بالتراث بالبروجي اللي حاولت انت تقدمه للناس بالطبيعة ويكون موجود. لكن هذا شابيتر لو معناه بعد تونس، اذا هذا شابيتر على تونس، اسكو مازال فما حاجات اخرين في ما كشفتش عليها؟ اكتشفت حاجات اخرين في الخدمه نتاعك والكل، قلت تنحط هذا ما يكفيش نعملهم في واحده بركه ونقسمهم شابيتروات.
0: وي وقاعد نكتشف معاكم انا راني مش معناها تلمو معناها باهت في اللي بدينا نلقاو فيه، وما نجمتش نصبر خاطر قربي بدينا نخدموا عليه عندي اكثر من 3 سنين معناها ولا 4 سنين، ما نجمتش نصبر باش نخرجوا. والشابيتر الاول خاطر مازال برشا برشا برشا مازال برشا خدمه، ديكو باش يكون فما شابيتر 2 سيغ. ونحب نقول للناس لي ميزيسيان فازي اخدموا على شابيتر، يعني اخدموا على قربي، خلي نوريوك كل بلاصه شنية السبيسيفيسيتي متاع المناطق، كل راهو الغناء ولا العزف راهو كل انسترومون عنده ريبرتوار، كل منطقه عندها رنه نتاعها وغناية نتاعها، ما نجموش نعملو في شابيتر ولا 2 ولا 3، ما نجمش انا وحدي زيدا يلزمني اعمار اخرين باش نجم نكملوا البروجي هذا. ما فازي نحبوا فريمون نوريو لي تونس ياسر غنيه بالثقافه نتاعها، با في في الديفيرسيتي نتاع تونس هي معروفه بطبيعتها، اما وقت اللي تدخل في الديتاي بتقعد بيت اكثر.
1: نجم نقولوا الكلام اللي كنت تحكي فيه هو دعوه مثلا للميوزيسيان، الناس اللي تخدم على التراث، انه قربي راهي ماهيش نتاع نضال يحيى، راهي نتاعكم انتوما نتاع تونس الكل.
0: اه وي تونس نتاع تونس، قربي انا نمثل بها في تونس، معناها تونس كيما البلاد صغيره ومعبيه برشا حاجات، معناها تونس هي القربي وقربي نتاع تونس الكل.
1: مثلا كان نحكيوا لهنا انه الفكره انه ساعات واحد كي يخدم على موسيقى بلاد وديما فهم الفكرة متاع الرغبة في الوصول إلى العالمية، العالمية بما معناه إنه الموسيقى توصل وتحاول تخلي أثر معناه في دول أخرى. إلى ما أي مدى؟ إحنا حكينا شوية قبل إنه الناس يمكن فهم بلدان ما تعرفش الموسيقى التونسية للأسف، لكن إلى أي مدى صعيبة معناه أنت وأنت اللي حاولت إنك توصل على الموسيقى هذه؟
0: بقى صعيبه خاطر شوف قداش فهم من دوله في العالم معناها وشنو الانواع نتاع الموسيقى وكل شيء. انت كميوزيسيان ماهيش صعيبه عليك باش تقدم موسيقتك للعالم، الصعيب هو ترويجها، وترويج هذا خدمه ناس اخرين معناها، ولا خدمه نتاع سنين، ولا خدمه نتاع اكبر من ارتست واحد باش يعمل هذا. قبل كنت منعرفش انا ديما نقول انا اللي حثني معناه باش نخدم خدمات كيما هكا هو مثلا علي فاركاتوري ولا نصرت علي خان. على بوك معناه كان ذاك يمثل موسيقى بلاد ويهز موسيقى بلاد العالميه. بقى احنا في نفس الطريقه، ما الدنيا ما عادش كيما الدنيا ما عادش كيما قبل، ماذا بينا نوليو اكثر ناس نخدموا على الموسيقى التونسيه باش توصل اكثر للعالميه.
1: نمشيو هنا اكثر، ندخل معك اكثر في جيبتك وقت اللي تقول هل تعتبر انه الامور تبدلت توا؟ اسكو ولينا نستهلكوا اكثر من اللي ننجو ونخلقوا موسيقى؟ تحس ان ولينا اكثر في الاستهلاك هذاك يمكن اللي يغلب ساعات على موسيقتنا احنا؟ ولينا ساعات تسمع ناس يعرف موسيقى بلد معين ما غير ما نسميه ايا كان يا سيدي، من جيران ولا بلد بعيد علينا، تحسه مغمس فيها اكثر من مجرد انه يسمع موسيقى بلاده؟ حتى نحكي هنا للمفارقه بين الاستهلاك والانتاج، معناها احنا عطينا نستهلكوا موسيقى كهوا باش ننجوها احنا موسيقتنا احنا في ثوب جديد في خدمة جديدة، نحسوا الحكاية هذه نقصت شوي في السنوات الأخرى على الأقل.
0: اي بون انا جو كومبرون لا فرستراسيون تاع لارتيست في تونس، زاد الكلنا نعرفوا اللي الامور ماشي ياسر مبحبحه معناها. انا نقصد معناها اللي وليت الموسيقى وليت بالملايين مرسويات كل يوم يخرجوا ويتسمعوا، معناها كيفاش تلقى روحك، كيفاش تحط روحك في وسط هذاك الكل. يزمك تكون بيان سور يزمك تكون متميز على الاخرين، واما يلزم يكون موجود زاد الكونتيتي زاد الاكثر من العبيد باش تخدم على الموسيقى نتاع بلادها.
1: ممتاز برشا. بعد شويه نحب نرجع للبدايه، شكون نضال يحيوي الطفل واللي ماما اللي كانوا مهمين في حياتك؟ انا هي اول تصويره تتخيلها في مخك انت وقت اللي كنت صغير، شنو اللي جبدك للموند وهذا هذا الكل بعد لحظات.
2: برجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال ويربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبرتين العشرة سمت عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513000 وبرجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكل من ربحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كدويت.
3: لا جيت ساير ساير.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للضمان الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي، وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودابرود.

0: في ذريع حيوي كنت اسمع فيها على موزايك اف ام. هذه كورنيش مكملين معكم حتى للتسعة. نكملوا في حوارنا اللي تلقاوه بالطبيعة موجود على يوتيوب لايف, تنجموا تابعونا ونستنوا لي كومنتير نتاعكم. كما قلنا باش نرجعوا للبدايات, نضال حيوي صغير كيفاش كنت؟ اسكو التوجه من الصغرى منذ نعومة اظافرك ماشي للموسيقى؟
1: وي نعومة ما بديت في
0: الانسان قبل ما يبدا يتكلم يبدا يسمع ساعة.
1: وي سي سا. وبديت ياسر صغير معناها في الكورال وفي كونسرفاتوار, ومعناها من الاول نحب نغني ونمشي اي بلاصه نغني وسيه معناها من اللي صغير نعرف روحي انا خدمتي هذيك باش تولي
0: عارفها اللي هي.
1: سي سا.
0: ثم شخص في حياتك قبل في طفولتك هو اللي نجم نقولوا دازك القدام باش تكون موجود كان نضال حيوي اليوم تخدم على موسيقى تحبها, تخدم على حاجات انت تحبها؟
1: والله هو ما كيفاش نقوله, في الدار الوالده مغرومه بالغناء وديما تسمعني وواحد وانا صغير. وبعد
0: ذكر شي غنيه كنت تسمعها قبل برشا وانت صغير؟
1: اما برشا برشا برشا معناها, اما ابخي قابلت برشا ناس في معناها في الدنيا في سواء في الاذاعه ولا في الكونسرفاتوار ولا في ولا في الدومين بتاع الموسيقى. كل مره تقابل ناس تفهم حاجات اكثر, تقابل ناس تتوجه اكثر. معناها جيت بيريود كنت نغني كلاسيكي, كنت نغني عبد الوهاب عبد الحليم, ومن بعد وليت تغرمت بالمالوف حب المالوف والشيخ العفريت, وتعدينا من فوالا. معناها كل مره تقابل ناس وتتعلم منهم حاجات وتتوجه لحاجات اخرين وكيكا تعمل باجاج في الفن. اما انا كيما قلت لك من اللي صغير هذيك هي ثنيه نعم في الفن في كل بلاصه, في كل بلاصه سواء في القرايه ولا في النادي ولا في الكورال ولا في الحاجات.
0: اليوم نضال حيوي ترى روحك مزهر خاطر البيئه اللي انت فيها وبدايتك من الصغرى والكل خلقت فيك الرغبه هذه في انك تكمل معناها, دونك تحس انك محظوظ بالبيئه نتاعك اللي هي عاونتك باش تكون اليوم موجود.
1: وي كاريمون, ديما نقولها ديما نقول عندي برشا زهر الحاجات اللي قابلتهم والحاجات اللي عرضوني في الدنيا, عندي برشا زهر وعندي برشا زهر باش كملت في الموسيقى وباش وصلت نعرف اكزاكتومون شنو نحب نعمل وشيخ باللي نعمل فيه.
0: هذا حاجة مهمة برشا. بالنسبة للخدمة انت قلت لي الفيتشورينج حاجة ما زلت ما عملتهاش بالشكل اللي تحب عليه.
1: وي
0: اما لهنا لو عندك حرية اختيار فنان واحد مثلا وباش نحلك اكثر الاختيارات هاد نبداو حتى اللي فقدناهم يسالش واعطيني واحد من اللي موجودين توا تحب معاه فيتشورينج, من اللي فقدناهم شكون كنت تتمنى تعمل معاه مرة خدمة؟
1: والله هو انا ما عنديش مرة اخرى قلت اللي هو الستيل بتاع الموسيقى ما يزموش يكون ستيل كيتشبه اللي نعم فيه انا. معناها نحب نعم في تيورينك مع نوع اخر بتاع
0: مع موند واخر ثنية اخرى معناها
1: اكزاكتومون باش نلقاو هكا بلاصة
0: نتلقاو فيها
1: وهذيك يطلع ديما مزيان. نحب الحاجة تذوما معناها مع ارتيست بالذات ما نعرفش نجم مع اي ارتيست ديبون معناها ديبون من الفكره بيتها ولا من الخدمه بيتها معناها.
0: انا في الفيديو نتاع قربي شفت في التحضيرات هكا في الشابيتل وكل شفتك لابس مريول في الظهر مكتوبه فاطمه بوساح
1: وحطلعت بي سورسين مره فاطمه بوساح يرحمها نحبها برشا معناها نحبها برشا وإسماعيل الحطاب ومعناه الكبارات متاعنا اللي كانوا يعملوا فيه برشا صدق وبرشا حب وذاك شافوه الناس. أنا تربيت عليه معناه وذاك اللي ترى فاطمة بوسيحة يرحمها تحسها قريبت لك معناه برشا.
0: شو أكثر اللي يجبت فيها فاطمة بوسيحة اليوم نحكي على واحدة من نجم نقول من أساطير الفن الشعبي بتبيع في تونس, اسم كبير برشا الله يرحمها, شنو أكثر حاجة تجبدك في فنها في موسيقتها في غناها, شنو اللي يجبدك أكثر؟
1: حقيقية برشا الأصالة والياسر صحيح اللي تعمل فيه ياسر حقيقي كيما
0: تحسه خارج منها تحسه كيما غني كيما في الدار
1: كيما قلت لك تحسه تقرب لك تحسه هذيك البيهي برشا. أنا حتى في الدنيا اون جينيرال نحب برشا الحاجات الحقيقية معنا.
0: أنت حكيت على إسماعيل الحطاب وفاطمة بوسيحة, شنو تعلمت منه؟
1: بتعلمت في الموسيقى يمكن في الموسيقى تعلمت كل شيء مع خاطر سمعت كل شيء وتعلمت كل شيء أبخي أكثر منه ما نعرفش أخطر ما قابلتهمش الحق
2: مالوغزمون
1: ما نعرفش أكثر أما ديما نستمد منهم فما إنرجي معناها تخليني نحبهم برشا.
2: نرجع أكثر يمكن للموسيقى اللي تخدمتها وفي العالم والكل أنت تخدم على الذكر لكن اليوم نحكيه على أغنية تولي تراند في 24 ساعة تعيش الجمعة ولا صيفية ولا شتوية وبعد تختفي. هل نحن تو قدام ريسك وانت قال آخر ولد المهنة وتنتمي لها معناها منذ كما قلت انت قبيلة معناها نعومة نعومة أظافرك. هل نحن قدام جيل اليوم موسيقيا يعيش بلا ذاكر؟ هل هذه فكرة خوف كلها؟
1: بقى هو ما منش مهم من اللي هو يعيش بلا ذاكر. الجمهور مفيت من الناس تسمع من كل شيء من كل شيء.
2: هذا الفكرة يطرحها البعض يقول لك أحيانا قبل مثلا كنت فما أغاني تعيش هذا أمر ولا نوع فيه الندرة معناه فما أغاني تعيش طبعا مش معناها لو ما فماش لكن ولات فما الندرة فما أغاني طبعا من الستينات ومن الخمسينات وتزيد ترجع أكثر وأكثر وتنبش وتحفر وتشوف تلقى لي هي مازلت عايشة الناس مازلت تسمع وحتى كين يعملوا لها مثلا ريميك ويبدلها وكل دي ما تقعد تعيش. ذاك الخوف اسكو يخوف انه يولي كل فاست فود معناه الموسيقى تولي كين كلي تيك تاك وتتعدى
1: ولا لا ما يخوفش خاطر فما مع هكا ولا هكا وهكا نحكيو على لي زاني 30 40 50 60 نذكروا منهم من با عشرات الاغاني معناها نذكروا منهم 20 غنية 30 غنية اللي كل ندثروا معناها هو ذيك العادي معناها فما موسيقى تقعد على خاطر قريبه للناس قريبه تتشبه للناس وفما موسيقى تندثر معناها مش مخاطر بنزيلوا شوية أغاني نسمعهم قدم معناها الغنية هذو ما عش نسمعهم من منش يسر بالحكاية هذية أما ولا الغنية اللي بشتوقع دهن نقولك اللي هي أقرب للناس أقرب لك في الكوتيديان بتاعك أقرب لك في طريقة عايشك أقرب لك في حاجة هذو ما تقعد وتعيش.
2: لذلك حيوان نختم معك بالجديد شنو هو القادم بالنسبة لك أنت معناها نحكي على جوربي شابيت الأول وقتاش نشوفوه الجديد بالنسبة لك أنت اسكو بديت في الخدمة سيبان ولا ديجا عندك خدمة وبش تكمل تواصل فيها معناها خاطر حسب ما فهمت بديت هالخدمة هذيك الكل تو تبدأ تقسم فيها بالشابيتر
1: صحيح قاعدين نخدم أنا نخدم كل يوم معناها كيما في البيرو نقوم صباح نحل البيرو
2: عندك شيفت معناها أمورك واضحة
1: ولا نخدم على روحي عملنا الأفون بروميير متاع غوربي فرحان برشا في كاتريا مار في جوان عملنا تورني صغير في الصيف سنة ومشينا لبرشا بلايس مزيانين كيما تبر بمجيوس في الفحص كان طيارة برشا وفي مكثر وفي مشينا بوغارنيل وكل شيء مواصلين باش نكملوا ديجا نحاول باش نخرجوا الألبوم العام الجاي مثلا
2: الأول في الآخر
1: في آخر عام الجاي
2: بيش يكون الألبوم كامل حاضر معنا
1: يكون الألبوم كامل حاضر بمعنى ونهبطوا كل مرة كمرسوة لحاجة من اللي قاعدة من اللي خدمناهم ونخدموا في الجاي وكيما العادة كيما العادة إن شاء الله.
2: مرسي بوكو فرحان برشا اليوم اللي يكون ضيفنا نورتنا بطبيعة نحكيو على النضال اللي يحيو حوار كامل تلقاوه هنا فيتيكم بطبيعة باش تسمعوا موزيكته باش تحضروا حفلاته كل ما يكون قريب منكم وتكتشفوا الموندو نتاعو والموزيكا نتاعو والرشيرش الكبيرة وين يهزكم في رحلة ديما تكتشفوا معاه حاجات يمكن عمركم ما تصورتوا اللي موجودة أما اللي هي حاجة نابضة منا احنا نورمال مو خارجة منا نعاود نكتشفوها مرة أخرى. احنا ما زلنا مكملين معاكم بعد شوية باش يكون عنا حوار مع الممثلة أميمة المهرزي في ساعتنا الثانية وما زال عنا برشا ما نحكيو لكن نقبل المتألق دائما وابدا وعلى الدوام مراد الزريدي باش يقدم لكم اخر الاخبار في تونس والعالم.
3: كاليبسو Mercredi 19 août, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haitham et Shrifa. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 19 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
4: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية
5: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
4: النقاش به في حصة إذاعية
5: مشكور تبع فينا على اليوتيوب
4: يقول لك وعطيني وين؟ كملنا. اكثر اخبار
5: مصادر مطلع على مزيك
4: اكثر تحاليل
6: انت تقول نسبه تضخم تراجعت اي ولا اسعار
7: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحيه كواجب من واجبات الدوله
4: اكثر حكايات
8: قال لي لا باس يمكنك اقتراض بعض الاموال
4: ذكر السنايدر تعب اكثر منه
8: مع العلم ان مرتبي قد انتهى منذ اسبوع
6: حتى استهتار بالنظافه فوق الخيط
4: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
9: جمهور بوغرنين أنتم على موعد مع عرض يلا تونس تغني بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي.
10: صحك الشوق بيننا وبقلبي تعكف في نومك
9: نهار جمعة 21 أود بمسرح الهواء الطلق بحم اللمف إلهمها ما تغني سهرة استثنائية باش تكون فيها أنت النجم التذاكر موجودين في شبابك المسرح وسط البلاد قدام باب الفوروم وموقع تذكرتي للحجز 51 92 92 88. ما تفلتوش عرض إلهمها ما تغني نهار الجمعة 21 أود بمسرح بوغرنيد.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديل القروض المخصصة لها. وينص المنشور على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو سقوية. وبالنسبة إلى زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول، حدد المنشور مقياس تدخل البنوك في التمويل ب 1415 دينارا للهكتار بالنسبة إلى المنطقة بعلية و 1175 دينار للهكتار بالنسبة للمنطقة الثانية بعلية، فيما يبلغ المقياس بالنسبة إلى الزراعات السقوية 1930 دينار للهكتار، على أن يكون أجل تسديد القروض المخصصة لهذه الزراعات يوم 31 من أوت. أما بالنسبة إلى الشعير فقد ضبط المنشور مقياس التمويل ب 940 دينار للهكتار في المنطقة الأولى بعلية و 890 دينارا للهكتار في المنطقة الثانية بعلية و 350 دينار للهكتار في المنطقة الثالثة بعلية، مع تحديد يوم 31 من أوت آخر أجل لتسديد القروض. إسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في صنفيه الثالث والرابع إلى 11 شخصية، وذلك بمقتضى أمر مؤرخ في 17 من أوت الجاري صادرا عن الرئاسة الجمهورية والذي نشر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية الصادر اليوم الثلاثاء. وشمل الصنف الثالث من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم كلام نور الدين المقبلي وعماد بوصندل، فيما أسند الصنف الرابع من هذا الوسام إلى كل من المعز شفرة ويوسف بن عثمان صاحبي بوجرة ويونس بوجلبان وزينب العموري ومريم حاج بالقاسم حرم العلاهي وبوثير العويني والناصر الزيري ومحمد الشعباني. ويسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في تونس بقرار من رئيس الجمهورية استنادا إلى القانون الأساسي عدد 80 لسنة 97 و900 ألف المتعلق بإصدار مجلة الأوسمة والأوامر المنظمة للقطاعات والمتممة لها، ويمنح تكريما للإطارات التربوية والأكاديمية والباحثين اعترافا بمجهوداتهم في إعلاء شأن العلم والمعرفة. في أخبار العالم، وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اليوم الثلاثاء أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران، قائلة أن الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية للدولة، في بينما سقط الصاروخ الثاني في المياه الإقليمية. مصدر في مستشفى الشفاء يعلن استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة شنهت إسرائيل اليوم الثلاثاء على منطقة الميناء بمدينة غزة. من جانبه قال جيش الاحتلال أنه استهدف قادة من حركة حماس في منطقة الشاطئ شمالي قطاع غزة. موجة الحر تتسبب في اندلاع حرائق واسعة بمتقاعة اللياج البلجيكية أتت على أكثر من 3000 هكتار من الغابات، فيما أعلن وزير الداخلية أن عددا من الدول الأوروبية سارعت إلى مساعدة بلاده في مواجهة الأزمة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل. مع سلاح خالد في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: في تونس كورنيش من الاثنين للجمعة من 7 ل 9

حرام تحبك الوردة كنت اسمه فيه هذا كورنيش بتبيع كل عادة. هذا موعدنا هذه الميسيون اللي زادة نتعرفوا فيها ونعاود ونسترجع ذكريات مع واحدة من أهم الأصوات. هذا بورتري بصوت الوثق بالله على وردة. صعيب برشا تتعدى سهرة طرب من غير أغنية من أغانيها. 73 سنة عاشتهم وردة الجزائرية، أما صوتها اختار يعيش أكثر. وردة محمد فتوكي طفلة تولدت في باريس من أب جزائري وأم لبنانية، لكن روحها كانت ديما متعلقة ببلادها اللي ما عرفتهاش في البداية، الجزائر. من مطعم بوها في الحي اللاتيني في باريس بدأت الحكاية. بنية صغيرة تسمع أم كلثوم وعبد الوهاب تحفظ الأغاني وتغني قدام الناس من غير ما تعرف اللي الصوت اللي في داخلها باش يفتح لها أبواب المجد. كبرت وردة وكبر معها الحلم، من باريس لبيروت ومن بيروت للقاهرة، وين دخلت عالم الكبار ووقفت إلى جانب أسماء صنعت تاريخ الأغنية العربية. وردة كانت أكثر من مطربة، كانت حالة. غنيت للوطن، غنيت للحب وللوجيعة وللفراق، وكان صوتها قادر في نفس اللحظة يكون قوي كيما العاصفة وحنين كيما همسة في الليل.

مع بليغ حمدي بدأت واحدة من أشهر القصص الفنية والعاطفية في تاريخ الموسيقى العربية. العيون السود خليك هنا، أوقات بتحلو، أغاني ما كانتش مجرد ألحان، كانت جزء من حكاية حب وفن، فيها الشغف وفيها الخلاف وفيها الانفصال، زادة آمة فيها الإبداع. وردة عاشت لحظات صعبة، اعتزلت الغناء، تفرغت لعائلتها، وبعد سنوات رجعت المسرح.

1972 غنيت في احتفالات استقلال الجزائر، وكانت هذه العودة اللي بدلت كل شيء. اختارت الفن حتى لو كان الثمن غالي، رجعت للقاهرة وغديك تولدت وردة من جديد، من في يوم وليلة إلى لولا الملامة، ومن حرمت حبك إلى بتونس بيك. أثبتت اللي الفنان الحقيقي ما يخافش من الزمن، يتبدل يتجدد، آما ما يفقدش روحه وهو

0: 17 ماي 2012، سكت صوت وردة في القاهرة. أما الحقيقة وردة ما ماتتش، خاطر فما فنانين يغادرونا أغانيهم ترحل معهم، أما وردة خلت وراها ذاكرة. كل ما تبدأ بتونس بيك ترجع وردة، كل ما يعلو صوتها في العيون السود يرجع الأحساس، وكل ما يسمعها جيل جديد نفهموا اللي فما أصوات ما عندهاش تاريخ انتهاء. وردة الجزائرية ما كانتش أميرة للطرب فقط، كانت وردة في قلب الأغنية العربية، وكيما الورد ذبلة الأغصان ممكن، أما العطر مازال يفوح.
1: بعد لحظات باش ناخذوا معنا سوفيان مفتاح باش نحكي على تظاهر عرض الافلام فوق الاسطح في مدينه الحمامات. تظاهر اسمها الحيط، هذه دورتها الثانيه. شنو هو تفاصيلها بالطبيعه؟ احنا ماذا بينا نحكي على السينما، مشكل الموسيقى زاده في الصيف مع حاجات اخرين. اما قبل هذا موسو يزر مزيان من عند سينما هاف، هذه شو محلين على موزيكا فان شويه ورجعين.

0: السينما كي تخرج من قاعة المغلقة وتمشي للشارع حاجة ما تنجم كانت تفرحنا. أكثر تفاصيل على تظاهرة على الحيط توتسويت. أكتو كولتور نحكي على تظاهرة اسمها الحيت هذه دورتها الثانية. نحكي من 30 جويلية ل 27 أوت كل خميس 9 متاع الليل فوق سطح الحي التجاري بالحمامات باش تقدم جمهورها تجربة مختلفة. أفلام قصيرة فضاء مفتوح جمهور يتفرج ويحكي ويتفاعل بعيد على أجواء القاعات التقليدية. فرحان برشا باش يكون معنا سفيان مفتاح باش يحكينا على الدورة هذه. مرحبا بك سفيان.
1: مرحبا بك عايشك.
0: انت منظم التظاهرة باش نحكي وساعة الاختيار متاع الاسم معناها علاش الاسم هذا بالذات حاسينه بين انه او كيوسف ريالمون شنو هو العرض كيفاش باش يكون معناها متاع الافلام هذه زيادة قريب شوية هكا للي جون معناها الاسم.
1: اي احنا كفضاء حمامات فن وثقافة في الافتتاح السنة الفارطة حبينا بما أن حمامات ما فيهاش دار ثقافة وإحنا كفضاء ثقافي جديد وخاص حبينا باش نقرب وإحنا للجمهور ونمشي له. فقررنا عملوا الافتتاح أن نأسوا تظاهرة على الحيط أو بالحمام بالأحرى على الحيط.
0: على الحيط
1: أي باهي كسباس حمامات أريكولتور وسيني كلوب حمامات وجات حمامات وعدة جمعيات مجتمع مدني. قررنا كل نهار خميس أن نعدي خمسة أفلام قصيرة على الحيط متاع الفضاء وتكون القاعدة في الروفتوب متاع الحي التجاري ككل أسطح متاع المقاهي الكل في الحي التجاري كامل ونتفرجوا في خمسة أفلام في الحيط متاع الفضاء متاعنا.
0: وعليش الفضاء هذا بالذات معناه سوفيان عليش الاختيار هذا هو الأنسب؟
1: هو الأنسب وكنوع من الدعاية. احنا بديناها من الأول كنوع من الدعاية للفضاء متاعنا باش نسنسوا خاطر كما قلت لك حمامات من الأساس معناه فيش حتى دار ثقافة باش نسنسوا العباد ثقافة سينما وهاي رجعت سينما الفضاء اللي احنا حلينه كانت سينما مقفلة لمدة 25 سنة فإن رجعنا للحياة وكنوع من الدعوة للجمهور انه يجي ويكتشف الفضاء وانه يرجع يتفرج في السينما. فخرجنا له احنا في البداية وسنا كيف كيف من طلبهم هما حبونا نعودوا التظاهرة هذه وكانت دوزيام اديسيون
0: دونك هذه دوزيام اديسيون بالطبيعة. الحقيقة معناها كان نحكيو لهنا ردود الأفعال معناها الناس اللي تحضر والكل شنو اللي لاحظته معناها يكون مختلف انك تعرض في فضاء مفتوح مش مغلق.
1: ممكن أكثر جمهور أكثر نوعية وخاصة كي تشوف شباب ولا صغار فمع بيد حتى تلقاهم 40 و50 سنة وأول مرة يتفرج في فيلم معناها في شاشة كبيرة وصوت مع ببليك ويشوف مخرج ويحضر النقاش. معناها احنا كل نهار خميس يكون معنا تقريبا على الخمسة ثلاثة أربعة مخرجين يعني من الأفلام ومن بعد الأفلام نعملوا حلقة نقاش ويسألوا يكتشفوا كيفاش طلعت الصورة ذيك وكيفاش خممت اليدي من الأول وأنجو كل شيء معنا. فبالنسبة لهم تجربة جديدة وقاعدة أليز على الأخر مرتاحين عاملين ديبوف قاعدة عربي تقعد تاخو راحتك تتفرج في الهواء الطلق.
0: ممتاز برشا. الاختيار متاع الافلام على شنو مبني اساسا معناها على شنو اسكو عندكم توجه معين يكون موجود كل نهار خميس شنو الكريتير نجم نقول اللي اخترتوا على اثرهم الافلام القصيره اللي قاعده تعد؟
1: والله احنا كاختيارنا اصلا افلام قصيره خاطر في السوق التجاريه متاعنا في تونس ما عندناش ليهم رواج كبير يعني فما عندهمش فرصه وين يعرضوا برشا اصحاب الافلام القصيره. ونوعا ما احنا كل قبل دوره نفتحوا باب يعني اللي يحب يعدي الافلام متاعه لمده شهر ومن بعد نبداو الدوره متاعنا. فنحاولوا لماكس انهم يكونوا دي جون معناها نعطيهم الفرصة الاولى انهم يتعدى انهم يحتكوا بالجمهور انهم يحسنوا في خدمتهم. ثم برشا من كمشاريع تخرج ثم برشا عباد بروفيسيونيل كيف كيف يجيوا فمعظم هنحاولوا ما بين الشباب بس تكون أريحية اليوم هما وكيف كيف الببليك كأنهم يتناقشوا معهم آلات.
0: نذكر معنا سفين مفتاح منظمة التظاهر هذه على حيز اللي من 30 جويلية اللي تتواصل حتى 27 أوت، يعني ما زالوا فما يعني مواعيد أخرين. هل فما فكرة لتوسيع الفكرة ذي متاع التظاهرة باش تكون موجودة في فضاءات أخرى وإلا حتى مدن أخرى؟ أنتم هذه الدورة الثانية، ما زلتوا في البدايات، لكن فما التخميم هذا في المستقبل؟
1: احنا موجود جست كما تعرف معنا احنا فريق الدعم في تونس، وكان يدخل معنا مثلا كانت سنة اكتر وحاولنا ان نشوفه دي سبونسور ولا داعمين ما لقيناش. سنة كانت الفكرة انها تكون في المدينة العربية، زادة كانت باش تكون في الشلمة، في عدة أماكن أخرى، في حمامات، وعليش لا في المستقبل تكون حتى في مدن أخرى بالشراكة مع جمعيات ولا فضاءات أخرى.
0: مهمة برشا اللي تقول فيها، نسلم عليك برشا سفيان. لكن أخيرا ماذا بيا كان هكا للناس اللي ما جربتش، قالت تسمع فينا توا وتقول لك أنا نحب نجرب، والكل دعوة منك أنت هنا من خلال برنامج كورنيش للناس اللي تحب تجي التجربة هذه متاع السينما على الحيط.
1: مرحبا بكم، كل نهار خميس، مازالوا حاليا زول خميسات بعد غدوة، والخميس الجاي نهار 27 مرحبا بكم 9 متاع الليل في الحي التجاري باش تفرجوا في 5 أفلام مزيانين. المخرجين شباب، أفلام ما بين الدوكومنتير وما بين الفيكسيون ما بين الانيماسيون، موجود جميع أنواع الأفلام. مرحبا بكم، اجاو سي جراتوي، اقعدوا تفرجوا ناقشوا اعملوا جو، مرحبا بكم في اي وقت.
0: شكرا لك،
1: ان شاء الله في دورات اخرى يعني تكونوا زادة بحذر
0: ان شاء الله. ان شاء الله نشكر ياسر سفيان مفتاح بطبيعة منظم التظاهرة، مهم ياسر انه تكون فما تظاهرات من نوع هذية. تلقاو بطبيعة المداخلة كاملة على الباج فيسبوك متاعنا موزيكا فين. بعد شوية باش نستقبل الممثلة أميمة المحرزي باش تكون حذينا، باش نرجع مع الطفولة، باش نرجع مع البرشة ذكريات زادة جديد شنو باش يكون موجود عندها في الموسم الفني الثقافي القادم. لكن قبل هذا الكل باش نسمعوا موزيكا واحدة من اللي تألقوا في المهرجان السنوي وبالتحديد مهرجان الحمامات، هذه بوثينة نبولي في دوليشا، تسمعوا على موزيك كافيه مركز معاكم حتى

0: الانترفيو
1: كمل معاكم فرحانين يزل باش نستقبلوا مع بعضنا الممثلة هميمة المحرزي. مرحبا.
2: يعيشك. انا زيدة فرحانة برشا. سلاحلي انا معاك.
1: مرحبا.
2: يعيشك.
1: احنا فرحانين انتي موجودة حدين اليوم. دونك بصراحة خلنا نبدأ بالسؤال العادي هذاك. الصيف كيفاش تعدي لك؟
2: شوية شوية كل عبيد الكل الحمد لله.
1: عايش شوية قصن ضو على
2: شوية قصن ضو برشا تخلط عليه الماء وكهو ديما نقولوا الحمد لله وكهو
1: ديما الحمد لله ان شاء الله ديما نحكيوا اكثر لهنا يمكن الناس خاطر فيستيفيت عادي تخون عليهم هذيك علاش حتى اللي كنتي معناها تخمم تقول تخدموا سيزون كامله وكيما الناس الكل اللي يخدموا بالطبيعه يقول لك يجي صيف حمل ارتاح نلقى روحي نغفلق بالسخانه معناتها
2: نغفلق اكثر من لازم هكاو اللي
1: دونك باش نرجعوا معاك على برشا تفاصيل باش نحكيوا على جديد باش نحكيوا على الخدمه باش نحكيوا على برشا جوانب يمكن من اللي صنعت اليوم وميمة المحرزي اللي قول انا اليوم ما زلت نحاول اني نتعلم كل يوم بيوم واني ما زلت ما خذيتش غرضي من المهنه هذه ومن الخدمه نتاعي ومن الغرام نتاعي. تقولها هكا بينك وبين روحك؟
2: نقولها ديما ديما. احنا انا نقول الميدان الفن ما تشبعش منه. انا دخلت له برشا غرام. انا مانيش بنت المعهد العالي الفن المسرحي لكن الدومين هذا دخلت له برشا غرام برشا محبه. صحيح اللي تربيت في وسط الدومين هذا في وسط فرقه مدينه تونس اللي عندها معناتها بلاصة كبيرة في قلبي. مازال أي كل خدمة تقول لي توجي لي بعدها هي اللي باش تاخذ غرضك منها تلقى روحك لي مازلت ما خلطتش.
1: دونك مازلت تحس روحك انه يمكن مازال يقول لك الدور اللي ماذاك هو معناه اللي باش نبيت ونصبح ونقعد نحلم به ونقعد نتبسم كل ما نذكره. فما كل ممثل او ممثلة عندهم كدورك اللي يبدا يستنى فيه يقول هذا هو الدور. انت المستنية هذه كيفاش تتعامل معها؟ فما برشا صبر وإلا فما ساعات هاي يزيان تعبت؟
2: شو هو في ما منش باش قال لي خير باش نغطيه وعين الشمس بالغربيل. ساعات تقول تعبت تقول تعبت ما تاخوش غرضك من الحاجة. ساعات بعد ما تكمل تخدم تبدأك اللي حكا تقيم في روحك وتقول لي وكنت نجم الغولة ذيك كنت نجم نقدو ما يخير. لكن فما دي غولي اللي عملتهم اللي كنت فاكرهم نتبسم بالحق نتبسم. فكما نعورة الهوي اللي كل العبيد عرفتني من نعورة الهوي. وفما الغالي اللي عز علي برشا هو الدولي في حرقة اثنين. كنت صحيح اللي وقتها حتى انا والمخرج اللي لاسعد وسيتي نقدم له تحيه كبيره كان يقول لي وميما كنت حبيت لاكس هذا يزيد يكبر اكثر خاطر بالحق كان من اللي غول اللي نحبهم برشا.
1: رول كان بطبيعه انه الانسان يحاول انه يستغل لك تجي فرصه مثلا نتاع رول سورتو. ساعات الممثل يقول لك انا نحب نخدم نحب رول صعيب نحب رول مش فكره مساحه هي فقط خاطر المساحه وحده تنجم تكون حاضر مسلسل كامل ومن بعد ما يتذكرك حد. صحيح. لكن فكره انه العمل اللي يخدم دي مثلا تحس فما نوع من كيفاش خلينا نقول هاك كيما هي معناها فما الجوع عرفت يقول لك مازلت جيعان مازلت نحب كامل نخدم نحب الرول هذا نحبه يكون اقوى فيه تعقيد اكثر فيه خدمه اكثر فيه تكست اقوى. في الادوار اللي لقيتها الكل اسكو نسبه الادوار اللي لقيت فيهم هذا معناها اللي قلت انا خدمت بالكدا هل هم برشا شويه؟
2: الحقيقة شوية أنا من العبيد اللي كل بنتفرج في روحي في عمل نقول ما تفهمك الحمصة الصغيرة هذه بسم الله عليكم عرفتك الحمصة الصغيرة
1: حبيت نعمل
2: كاني زدت خدمت أكثر كاني زدت قويت في الشارج إيموسيونيل هذيك. دونك أنا ديما بابا كان يقول لي كلمة يقول لي رد بالك نهار تتفرج في روحك تقول أيه لهنا راني خلط راهو غادي وين البياج اللي معناتها كيما نطلعوا فيسا نتيحوا فيسا. دونك ديما نقول لروحي نجم نعطي ما أكثر نجم نعطي ما أكثر
1: وإن شاء الله الفرص تكون ديما موجودة وإن شاء الله الانتاجات تكثر زي هذا مهم. هيت نرجع من الأول كيفاش بدأت الحكاية. لقيت روحك في منذ الولادة معناه لقيت روحك في المسرح لقيت روحك في التمثيل في الدومين ارتستيك هذية. كنت نجمش تتذكر أول حاجة تحلت عليها عينيك في الدومين؟
2: نتذكر وقتها أول مسرحية اللي هكا حضرت على البرايف بتاعنا وقتها صغيرة برشا هي مسرحية فوندو. وكنت نمشي البرايف مع بابا في فرقة مدينة تونس كنت نشوف كل لما ومدام موني اللي تعطي رايها والعبيد اللي تسمع بعضها والعبيد ويبدأوا حتى كان هما مهمش

0: موجودين في العمل لكن تحس العمل هذاك الناس الكل حتى يجيها فيه. وقتها بديت هكا نتغرم ونمشي. انا نحب برشا سي فتحي المسلماني اللي نقدم له تحيه.
1: سلم عليه برشا برشا.
0: كان يعيط لي كل يوم ما اجي اجي ادخل لي كوليس اجي اشوف كيفاش نبرفو. وكنت نرى اللي كيتعبوا كيفاش يبكي ومن بعد يعاودوا للمشارج نتاعهم ويطلعوا يمثلوا ولا كان ولا صار. وهذيك من غادي يجي الغرام نتاع المسرح.
1: انك عشت غاديك في شكون يمكن الاكثر شخص ولا اكثر لقطه ولا حاجه ولا لحظه فارقه عشتها وقتها قلت هذه هي اللحظه اللي قررت فيها باش نكمل في الثنيه هذه؟
0: هي وقتها انا بديت في المسرح مدام منين الدين. وقتها كانت عندنا افتتاح كارتاج وكان المخرج وقتها عبد العزيز المحرزي. وقتها في مسرحية ظلموني حبيبي. ان وقتها تعبت برشا خايفه اول مره نطلع على كارتاج. وبابا صعيب برشا في الخدمه, صعيب ياسر في الخدمة مع توذية الناس كل تعرفوا ويقف على ديتاي الكل ويحب الشارج هذيك. ذكر إذا دخلت في الكل قلت لها تعبت أنا ما عادش نجم مش نخرج منها المسرحية. شدتني قالت لي وميمة راهو المسرح برشا تعب وبرشا عرق لكن الضحكة اللي بعد مش تجيك بعد ما تسمع العبيد تصفق عليك هذيك ما تشيش بالدنيا. أنت توا عايش بنتي تمشي تغسل وجهك تشرب دموعك وترجع تخدم وهذيك المخرج وتسمع منه الكلمة اللي باش توجعك اللي غدوة لك باش تبوسه من راسه وتقول له يعيشك. وغاديك قلت هذا هو اللي أنا نحب الحاجة أنا لانتونس نحب الحاجة الصعيبة الحاجة اللي من بعد قال لي خل تعمل هكا تقول إيه خلط عملت.
1: وهذا يفضل خاطر البداية ديما ما تكون سهلة. نحكيه أنه ساعة بعيد على التمثيل والكل. أنت كي كنت صغيرة كيفاش كنت طفلة الهيجة العاقلة الرائدة اللي تعمل عمايل وما يفيق بها حد البيبي فيس اللي مهما يعمل ليه طيب ما بتعمل شي كنت بالضبط وين فين اثنية كطفلة صغيرة معنا؟
0: كنت ما نكذبش ما نقولش كنت طفلة عاقلة لكن ما كنتش عاقلة طفي شنو كنت نحب هكا مني صغيرة كلي هذيك الحومة وولد الحومة والتكويرة في الحومة
1: كنت تكور معنا
0: أي نعرف اللي أنا قلتي قلت بيبي فيس هو البيبي فيس
1: اللي ليش كنت تكور معنا كيفاش كنت تكور
0: أي نحب ونحب الجو الحومة هذيك من قبل نحب كيفاش نقول لك معناتها عرفتك الطفلة كل ذيك بنت الحومة كل أصحاب مع الناس الكل وفدلك وصاحب الناس الكل صاحب الناس الكل هذا اللي لكن ما كنت أميم طام عن تاني قلت لك أنا بابا ما كانش سهل بابا صعيب برشا عم يزيد يظهر
1: وصعيب هو قبل خطر البيت قبل علاقة أولادهم بالشارع دي ما يخافوا على خلطته وكل شيء يسيرتو خنقوله احنا في تونس معناها يسمع قولك بنتي تكور معناها هكا وخرجت وتمشيش تضرب ويصيروا مشاكل ويصير عارك معناها فيقش بيك مرة ولا
0: لي فيق احنا ما نخبيه حتى شيء احنا بابا
1: تقول
0: لي يعرف ونقوله احنا تربينا على برشا انا دي ما نقولها احنا تربينا على برشا صحبة مع بابا برشا ثقة ولكن برشا خوف وقدر وهذه اللي ديما نقولوا ليكيليبر اللي يخلي العبد يكون متوازن في حياته باش تعرف زاده المكناف كي تخبي اكثر من لازم راهو الشارع يخوف من بعد دونك كان ديما يقول لي انا عندي ثقه فيك اما رد بالك راه نهارت اللي
1: تحصل
0: اللي نسمع دونك تربينا على الحاجات هذه
1: دونك لهنا كان نمشيو اكثر في طفولتك انت عطي عنوين مثلا بالمسرح اللي عشت فيه بالعلاقة بالعائلة بالكورة بالحومة يعني طفولتك فرحانة بها تقول انا اليوم راني ما عشت طفولة صعيبة عشت طفولة فرحانة بها ومحظوظة اللي عشتها
0: ما نعرفش كيفاش تقيم طفولة صعيبة لكن انا تربيت انا الكبيرة انا الاخت الكبيرة تربيت على طفولتي كانت يعني طفولة عادية لكن تربيت نعرف المسؤولية مني انا صغيرة نعرف نواجه نعرف نحارب نعرف معناتها ما تربيتش الطفلة الدلولة اللي ما تشدها الراسها هذيك الكل ما فهميش معناتها تربينا الحمد لله مسؤولين تربينا في الخير لكن تربينا كاميرا تعرف اللي لازم يكون عندك مكانة في المجتمع، فما قرايتك، فما فما انت اللي تخرج للدنيا، وما تخليش الدنيا ديما كلمة بابا يقول لي رد بالك الدنيا تغرك، وهذه الكلمة اللي انا نحبها، رد بالك الدنيا تغرك.
1: حاولت الدنيا تغرك قبل لما انت شديت روحك سافا؟
0: اكيد هي ديما تحاول الدنيا تغرك، ديما ديما. عاد احنا توا ولينا
1: اكثر، شنو اللي خليك تشد روحك؟
0: ولينا اكثر الدنيا تحب تغرك،
1: توا
0: شيء كبير، توا الدنيا تحب تغرك باللي ريزو سوسيو، توا يقول لنا شوفوا كل شيء، كل شيء سهل، كل شيء بالنوار، تعمل هكا الحاجه تجيك. ليه ما هيش هذيك الدنيا؟ ايش هذيك الدنيا؟
1: حكينا على الطفولة، حكيت لنا انت شوية على الكورة، منين معنى باركيوزيتي هيك؟ اش كنت تكور بالضبط؟ جول، ديفونسور، اتاكون، تحب تماركي، تحب تدافع؟
0: لا لا، كنت جول. تعرف علاش؟
1: ديما فسر الجول، هذه الخو صغير يحطوه جول، والطفلة يحطوها جول، واللي بصحته شوية يحطوه جول، ديما ذوما جول.
0: على خاطرني هاو علاش كانوا يحطوني جول؟ انا ياسر خفيفة، تنقيستي خفيفة، دونك كان وليد الحومة، فهمت؟ يقولوا لي أميمة أنت ما تعمل حتى شيء، أنت تشد الجول،
1: تبع الكرة وكهو،
0: تبع الكرة وكهو.
1: به يا مهم برشا المهتمين بتبيع لاندي، مازال ميركاتو محلول نجم تعاقدوا معاه. في الطفولة زادة فما حاجات تتعاش منها الحب. تتفكر أول قصة حب تاع حب البراءة هذيك ولا؟
0: أي نتفكر. أي نتفكر أول قصة حب.
1: وين كان؟ في الحومة ولا في المكتب ولا في الليسي؟
0: مكتب
1: ولا
0: في مكتب.
1: المكتب.
0: في المكتب.
1: تتذكرها منيح؟
0: علاش لو تحب تسألني؟ ما ايش نفهم انت وين تحب تسأل؟
1: ما انا كي نبدا نعمل في حوار هكا نبدا ما نحفرش ببالة، نحفر بمغرفة باش ما نلقاش روح.
0: قاعده بشويه
1: صحيح بشويه بشويه. انت كيفاش عشت؟ عشت بك الكلاسيكيات نتاعك الجوابات ولا تبعث مع صاحبتك ولا
0: كرست الذكريات؟ لي كرست الذكريات
1: اللي كانت تتمدلك
0: هذيك الدور في الكلاس. ما
1: هي كرست الذكريات اشاعه راهو بالعاني عملوها باش اللي تعجبه يهزلها الكراسه هي الاولى وما يعطي لحد من بعد جوست يحب على جمله. ما
0: اي كنت كرست الذكريات. اي كتبت ليكن نعبر انا على الحب، ما عنديش مشكله.
1: عند برشا ناس يقول لك احنا يمكن فما مشكله احيانا عند توينسه، نقول توينسه معناها نساو رجال زوج. يقول لك ساعات فما كان مشكل، الناس ما تعرفش تعبر على الحب كيما يلزم، كلمه نحبك ما تخرجش بالساهل، والتعبير على الحب نوعا ما فما احنا حتى ساعات تلقى واحد باش يكلم زوجته معناها هكا باش يقول لك كلمه قدام العباد يحشم، ما كيش بتروحوا استنسنا هيك وهذا موجود.
0: فما شكون اللي يحشم؟ لكن
1: انت لا تتكلم.
0: الحقيقه انا حتى وجه نقولوا اذا انت عندك احساس بالحب لاي انسان، ما تس صديق صديقة إيه، قول راهي بيه كلمة نحبك بيه. أنا ما جامش نعيش من غير كلمة نحبك الحقيقة، أنا ما نجمش، اللي يعرفوني يعرفوني ما نجمش.
1: تدوين كما تسمحيش؟
0: آه ندوين، عندي مينيمم 4 مرات في النهار لازم نسمعها.
1: مختلفة معناها نتاع صديقة نتاع حب نتاع هكاك معناها مختلفة.
0: 4 مرات لازم تقولي نحب.
1: هذيك الدوزة معناها 4 مرات أكيد دوين. هو دوين 3 وميم.
0: مين 4؟ أنا نحب 4.
1: بيه نرجع الكارير ونحكيه على المسرح بشوية بشوية. بديت انتقلت من بعد التلفزة مسلسل تين جبال عام 2004.
0: صحيح.
1: الموندو هذا كيفاش كان لك من الأول؟ اسكو انت من الأول خاطر حكيتي المسرح دخلت بن بيهار في الناس اللي كانوا موجودين في كممثل وممثلات، زاد في الجو نتاع لي كوليس وكل شيء، لكن في التلفزة لعبة أخرى كان عندك نفس الانبهار ولا كيما برشا ناس الصدمة فما اللي تشوكرا في التلفزة والسينما؟ انت وين كنت؟
0: ليه ما تشكيتش الحقيقة؟ أنا في 2004 خدمت أول تيلي فيلم وقتها مع سي علي منصور، كانت لي تجربة حلوة، كنت الحقيقة بيان انتوري. بعد جيت جي مسلسل الزوجة الخامسة في 2013 مع سي الحبيب المسلماني، مشيت عملت كاستينج. وقتها بابا كان رافض أني نكون في الميدان هذا بالحق.
1: ميدان التمثيل ولا التلفزة؟
0: ميدان التمثيل. لا ما عندوش بابا موقف من التلفزة والمسرح. التمثيل يقول لي
1: هو ديجا خدم الزوز.
0: ميدان مش سهل، يخاف مك الوجعة هذيك اللي تنجم تسيلي.
1: انت قلت انت وبوك كانت عندكم صديقة، احكي لك مرة حاجة خليته هو ياخذ الموقف هذا، خاطر هو ولد دومين نورمالمون يجيك ليك انت، هو عنده دراية كبيرة بالدومين، دونك انت هنا محظوظة باش انك عندك مصدر نتاع معلومة حي قدامك، معناها باش يحكي لك المسألة هذه. لكن احكي لك مره علاش ليه حاول، خاطر مادام انت علاقتك بوك صحاب وثيقه دونك نورمالمون يقنعك مش يجبرك. باش قنع باش حب يقنعك
0: يقول لي راهو الميدان هذا يوجع معناتها ما تتخيلش الميدان هذا الكل هي الشهره والنجوم هذيك وكلمه تاع تخرج والعباد تعقلك ما تراهي هذيك الكل محليه بالحق محليه هو كل لكن القلب نتاع الخدمه دي مش سهل ما هو سهل ما كانش باش تتخيل تمشي انت ما تقعد كيما برشا عباد تستخيلنا معناتها اللي احنا كل واحد عنده لوج واحد ومكاز وحدها وفي الراحه وفي الهكا معناتها راهو دومين صعيب راهو دومين يحب برشا خدمه راهو ما تقولش انت اللي الدور هذا هو اللي خلط بيه سي انا اليوم في النجوميه كان يخاف عليه يخاف يقول لك انا زاده كان انا اليوم بنتي تتعب ولا غدوة اللي جيها الدور هذيك كما صار فينا عورة لهوي مع الدور اللي كتخرج الشارع الناس الكل هكا تجم تتغرر وبرش عبيت تتغرر تولينا برش عبيت تتغرر صحيح وإلا لي كان هذا الكل يخاف علي من يقول لي أميمة وليد كنت نرى بابا باش معناتها يصبح كنا نعرف بابا معناتها اللي بجمعة ما نشوفوهش نراو التعب على بابا تغسوي اللي تعدى بيه ما هوش دوميسير دونك كان يخاف عليه ياسر كان رافض عمره ما جبرني على حاجه عمره ما قال لي ليه ما تدخلش للدومين لكن يقول لي انا نحبذ بابا عنده كلمه يقول لك انا نحبذ انك ما تدخلش الحاجه هذيك ولا متعمل. لكن ما نجبركش هذيك علاش كي جات تلزة في
1: 2004
0: كانت الاول تجربه لي وقتها صغيره ونافحه
1: ونجرب
0: فهمت ونجرب بعد جيت 2016 كي عملت المسلسل مع سي الحبيب المسلمين كنت عندي دور البطولة وقتها في مسلسل الزوجة الخامسة والهدي بديت نفهم شوية وقلت نعرفش معناتها مخرج في بلاتو على عصابه وقلت راه في إكيب ما أكبر ما هوش المسرح هذية اللي معناتها
1: مستريس من نوع آخر
0: مستريس من نوع آخر وقتها نتفكر وقت بيانسور الانتاج وقت اللي كلمني باش نمشي نعمل كاستينج وقتها معايا سي فتحي المسلميني وهو اللي وقتها شد معايا النص باش انا نعمل كاستينج وكل وقتها قبل كنا ياسر نعملوا ليكتور معناتها بشهر ليكتور كانت تصير قبل ما ندخلوا للتوناج التلفزه شكون سببها اللي انا اليوم موجوده فيها سببها هي مروة بن جميع اللي أنا قدم لها تحية كبيرة مروة
1: سلموا عليها برشا
0: بالحق ونحبها برشا ونقول لهم سي غراسا مروة بن جميع خط مروة بن جميع وقتها خدمت في الاسيستانا مع سي الحبيب بن سلميني دوك عرفتني غاديكا في نعورة لهوي لوليني كانت هي بريمير اسيستانت مع مديح بالعيد وقمت اكتتني وقالت لي أميمة إيجا باش تعمل كاستينج وهي اللي وقتها بيفتني على الغول متاع مرام وكل دونك من وقتها اجي ما نقول لنا حاجة تز الحاجة نقروا حنا عودت له الوليني والثيني وبعدهم فلاش باك عامين ودخلنا في التلفزيون
1: ودخلنا في المعمع ودخلنا في هذا الكل وما زال برشا حاجات اكيد باش نحكيو فيها لكن شنو يمكن اكثر حاجة تخوف ضيفتنا وميمة المحرزي هذي باش نعرفوه بعد شوية
2: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشونس أبرتين العشر مسو تعليل في هابي ياور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين فالصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كدوات
3: لا شيء تساير ساير
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للضمان الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس وبودا برود
1: نجمو تفعلوا معنا لواتساب موزايك فام 23 513 ألف نذكر ضيفتنا أميمة المحرزي الممثلة اللي تنجمو تابعوها زاد على يوتيوب موزايك فام زاد على الباش فيسبوك متاعنا موزايك فام ما مش نفس الاسم مش راديو أخرى نفس فيسبوك ويوتيوب بزوز موزايك حاسين سألت قبل فاصل قلت لك شنو أكثر حاجة تخوفك الحاجة اللي تخاف أنك تواجهها نهار آخر الحاجة اللي تخاف منها وتقول هذه من
5: ترعبني، تنجم نقول نوع من الفوبيا حتى معناه.
0: نوع من الفوبيا نخاف.
5: نعاونك شادي العرفية ويجي حذانا قال يخاف من الخنافس.
0: تحب هكا؟
5: اعطيني هكا وهكا.
0: ليه معناتها انا ما حاشكم خاف من الحيوانات الكل،
5: الكل
0: كان الفكرون نجم نتعامل
5: معاه. خطاش تهرب منه، خطاش تهرب
0: من الفكرون، الحيوانات الكل خاف منه. فهمت، البشر ما يخوفنيش، اما الحيوانات ما نلقاش كيفاش باش نفسروا لبعضنا.
5: لا لا فهمتك انت، انت ما انا حسب تحليلي ما انت ما تخافش من الفكرون خاطر نجم تهرب فاسيلمون. مش يخلط عليك
0: صحيح
5: انه مازال يسمي بسمنا وانت سيبه على واحد. عطيني خوف اخر مثلا، انا ذي خوف تنجم تعيشه في حياتك كيما اي انسان عندك.
0: خاف من الوحده. اي الوحده.
5: تقعدش وحدك؟ الوحده بما معناه
0: الوحده نغزر القدام، نغزر القدام.
5: كيفاش؟
0: الحياة نخاف من الوحده. انا ياسر نحب نحب العائلة، نحب الدار كبيرة، نحب معناتها كي نقول دار كبيرة، دار كبيرة معناتها بصغار
5: بناسها بأهلها
0: معناتها وأهلها. نخاف من الوحدة، نخاف نخاف ساعات نغزر هكية كي تشوف صغار قاعدين يكبروا وكل شيء هذيك هكا ترهوجني شوية معناتها. دونك أكثر حاجة خوفني هي الوحدة.
5: ما معناها شفت حاجات قبل قدامك بتاع ناس كاملوا حياتهم وحدهم، فما ناس للأسف كانوا موجودين في هذا، فما حاجة خلتك تروماتيزي شوية من الفكرة هذه، خاطر فما ناس ما تخممش تقولك عادي.
0: هو ديما اختيار، إيش نقولك اختيار. فما ناس اللي تحب أنها تقولك نكمل حياتي وحدي أنا مرتاحة ولا مرتاح وكل. ديما نقول إذا العبد معناتها مقتنع معناتها صحة فرحة. أنا من الناس اللي لا، اللي ديما نقول معناتها اليوم واحد ان شاء الله ربي يداوم صحه على الناس الكل معناتها، لكن اليوم واحد فما صحه ولا فما، لكن نخاف الحياه تهز النهار تتلفت هكا يمين وكسارك تلقى روحك وحدك، هذيك تخوفني.
5: هو حتى حد يحب يكون وحده.
0: فما شكون في الحياه اللي يقول لك لا انا نكمل حياتي وحدي، شيخ عامل جو، انا ذيك تخوف ما ليه ما نقبليش.
5: سيدي ان شاء الله ليه
0: ان شاء الله ليه
5: ان شاء الله تعيش في عائله كبيره ومربين فكرون في جنينه.
0: لا لا لا ما عاد من عبي وقت الفكرون عاد حتى مازال واحد عنده جيد باش يخرج الفكرون.
5: نحكي واحنا توا بين مسرح تلفزه، نحكي على الدراما، نحكي على برشا حاجات. انا هو الدور اللي اذا انت نهار باش تمشي تقدم من روحك المخرج ما يعرفكش مثلا مخرج فرنسي ايطالي يقول لك اعطيني انا هو الدور اللي باش نتفرج فيه باش نجم نقيم، معناها كاينو كاستينغ باش نتعامل معاك انا ما نعرفكش، انا هو الدور اللي تفرجوا فيه.
0: تحكي تلفزه؟
5: تلفزه اللي اي الدور اللي تعتبره هذاك ينجم يكون السي في نتاعك.
0: الدور اللي نعتبر ينجم يكون السي في نتاعي هو دوري في حرق، هو دوري في حرق خاطر كان تشالنج قوي. راه كي نقول لك دولي في حلقه كان تشالنج قوي. اولا انا ما نحكيش الايطاليا معناتها بالقد نلقى روحي معناتها عندي تيرادات طويله وفيها معناتها ايموشن دي انك باش تحكي بالايطاليا وتبكي وتفهم وتعارك يعني كان تشالنج قوي بالنسبه ليا. واي من لي غول اللي نحبهم برشا نحبهم برشا في المسرح بالنسبه ليا اعملي الكل، لخاطرنا في المسرح ما كانش عندي توجه معين في المسرح.
5: نوعت
0: انا خدمت المسرحيات اللي بالعربيه، خدمت الفودفيل، خدمت التياتر كلاسيك، معناتها ما عنديش مانيش من العبيد اللي نجي نقول لك مسرحين نحب اللي كان تياتر كلاسيك. ليه؟ انا بالنسبه ليا المسرح كل التجارب تنفعني، كل حاجات تزيدني في السي في نتاعي، اللي حقيقه ما فماش عمل مسرحي يجي نقول انا النوع هذا ما نحبوش.
5: في انواع المسرح مثلا تخمم نهار تكون وحدك سوسين؟
0: بديت تدور الحكاية في مخي، بديت تدور الحكاية في مخي، لكن مازال بكري، مازال بكري.
5: شنو اللي نجم يكون مازال بكري؟ مثلا نلقاو احنا عبيد فكرة في تونس برشا ناس تقعد تستنى برشا باش نجم تكون وحدة سيرسين، يقول لك برشا اسباب، فما يقول لك الاكتساب الخبرة، فما يقول لك باش نلقى نص باهي باش نلقى ثنية باهي، تو مانيش مركز تو عندي حاجات اخرين. هذاك بروجي خاطر وحدك سي وحدك، معناها انت في المسرح وتعرف كي تبدا في مسرحية انتوما تكونوا خمسة او ستة ممثلين، انا اليوم مانيش في فورما صاحبي هز علي، اما كي تبدا وحدك تهز وحدك. به لو ثنية تنقول تاو مش الوقت، لكن ثنية شنو تنجم تكون بالضبط؟ اسكو مونودرام؟ اسكو تنجم تكون في ثنية مثلا؟ علاش ليه نعمل كيما من لا مثلا يجيو المخ حاجة كيما بيك بوسة مثلا اللي كان الوجيه الجندوبي؟ شنو هو الثنية بالضبط اللي تخمم فيها؟ الأقرب لك على الأقل.
0: الأقرب لي أنا نحب المونودرام، نحب المونودرام، لكن نحب أي أقرب المسرحية مدام وجيه نقدم لها تحية كبيرة بكبوسة، اللي هو اللي فيه الضحكة، فيه الخفة، فيه المساج نجم توصله لك. هذيك أنا نحب معناتها بالحق اللعبة هذيك نحبها. أنا ديما يقولوا لي في الحياة يقولوا لي أنا ضامرة وكل شيء، يقولوا لي ساعات علاش متخممش تعمل حاجة وحدك، علاش قلت لك مازال بكري، مازال بكري لخاطر فما مازال مازلت ما شبعتش بالكدي بالمسرح الجامعي، مازلت فما فما دوتر بيست في المسرح مازلت ما تمكنتش منهم وما مسيتهمش. معناتها هذيك اللي نحب نهار اللي انا نقرر باش انه نكون عندي عمل مسرحي وحدي، نكون انا بالحق شبعانه مسرح، شبعانه مسرح.
5: وهذا مهم برشا انه الانسان ديما كي يحط سياق ويقول لك نبدا على الاقل ركز، معناها ما نكونش هكاك. انا مجموعه متصور ثلاثه تصور هما نحب نوريهم لك، نبداو بالتصويره بالتصويره، وانت علق تنجم تشوفوهم بالطبيعه على الباج فيسبوك نتاعنا موزيكا فيم ولا شين يوتيوب. هذه التصويره الاولى،
0: هذه نحبها ياسر بالتصويره،
5: هذه التصويره. فقداش تعمر وقتها؟
0: غادي كذا هي عمري في العامين ونص. اي نذكر التصويره هذه كانت في حومتنا وقتها، وجيو نهارتها صوروا معنا وقتها تلزه، خاطر تذكر اللوبه هذه جيو صوروا معنا تلزه وقتها انا انا وباوما وقتها.
5: اليوم انت في العمر هذاك عامين ونص توا، وما في عمرك هذا شنو تحب تقولها؟ معناها هي توا ما نعرفش باز ما في مخها حتى شيء، مخها كان اللعب وتفليك، اما تقولها رانا وصلت، رانا انا في ثنيه باهي، رانا في ثنيه مزيانه، ولا ارجع فراهم ثنيه ما مش عاجبتني
0: ارجع اختك ما تكملش. نحب نقول لها، نحب نقول لها صحيت صحيت صحيت اللي كنت اللي كنت قوية، صحيت اللي أمنت بروحك، كمل كمل ثنية ما هي سهلة، لكن كمل.
5: باش التصويرة الثانية اللي نشوفوها توا كيف كيف
0: اللي كأنا أختي زبيدة،
5: والحق وميمة من وقت التو ما تبدلتش،
0: ما
5: فماش شانجمون كبير، معنا الحق أختي ما نعرفهاش تو كيفاش، ما فماش شانجمون كبير.
0: سيفغي هذيك أختي صغيرة، أختي هي احنا بنيتنا عامين ونص زبيدة، اما أختي بالنسبة لي كانها كانها بنت بالحق، تربينا كيك بكنت عامين ونص كيفيرة، عامين ونص
5: كيفيرة عمر يقول لك يا ربي ساعة الخو الأخت تربي معناه
0: تربينا يس نخاف عليها يس نذيك انك اللي اختها اللي حد ما يمس لي اختي حد ما يقرب لي لاختي
5: كنت تكور عشكم شي دور بيه
0: اختي
5: كنت شرحوا ما تكور عندك برشا ناس معك
0: كنت تعرف توج نعم تتقلي اي صحيت صحيت تقول تقول للبيبي فيس نذيه ملحكش عليكي اي اختي يعني قلت لك تربيت انا الاخت الكبيره اللي بالنسبه لي نحميها من كل شيء.
5: معناها مسني في عيني اختي.
0: وي مسني في عيني اختي.
5: باهي التصويره الثالثه نشوفهم بعضنا.
0: هذه التصويره
5: القدير عبد العزيز المحازي والدك.
0: التصويره هذه عملناها وقتها في لود لي جي سي سي وقتها سيمي سنوسي هو اللي عيط لنا وقتها عملنا شوتينغ هذايا وكانوا التصاور هذوما تخي سبونتاني معناتها كان مومون كان ذاك الوقت سيمي قال ما نحب حتى شيء يحكي مع بعضكم فضلكم مع بعضكم نحب نخو العلاقه هذيك اللي بين أميمة وبوها.
5: شنو أكثر حاجة خذيتها من عنده تعتبر هي صفة اللي قعدت لك وتعلمتها منه ومكبشة فيها إن هذيك هي خذيتها من عنده؟
0: أنا شبه له في برشا حاجات، هي الإرادة والصراحة. بابا صليح برشا، صليح برشا بابا، حتى كان يعرف الكلمة تنجم توجك يعرف كيفاش يلطفها باش يوصلها لك، لكن اللي الكلمة اللي توجك اللي بمحبة. أنا ديما نقول أنا بابا صعيبة، أنا بابا حنين برشا، حنين ياسر بالحق، حنين برشا
5: بين الصعب والحنية ديما، ذاك الكليب اللي برشا ما يلقاهوش. لكن انت تصور عشت وسبع معناها عشت الحنية، عشت الصرامة، عشت برشا حاجات مع بعضهم اللي هما يمكن اليوم تقول هذا اللي صنع اليوم أميمة المحرج في ثنيتها اللي تحب تكمل فيها.
0: اي اكيد انا نقول اللي معناتها الدوزاج هذيك هو اللي خليني نمن بروحي اللي خليني خاطر في الحياة ما تعطيتش نوار ياسر زيدا معناتها تعدينا بصعوبات كبيرة راهو معناتها اللي كان ما ترقاش كيفاش تتلم روحك وإلا ساعات تذكر صعوبوك دونك تخليك أنت تعمل على روحك باش تنجم تقدم خاطر تعرف أنت شنية الفاتورة اللي باش تخلصها ساعات حنية بوك هذيك تعرف وقتاش أنت تنجم تمشي له وتقول له مثلا بابا تعبت ولا بابا عاوني دونك هذيك اللي خليني اليوم وميمة.
1: شكرا لك وميمة المهرزي بتبيع احنا فرحانين برشا انت تكون ضيفتنا ما نخدم قبل ونحب نعرف مسرحية إقامة الشهيرة ان شاء الله وقتاش باش ترجع باش نشوفوا العروض بتبيع كانت فما برشا عروض لكن توا نحكيوا على الموسم الجديد 26-27 اسكو فما حاجة على قريب ولا
0: ان شاء الله اكيد مسرحية إقامة الشهيرة اللي هي انتاج مسرح الأوبرا وتلزة الوطنية اللي انا نقول حاجة مزينة للتلزة الوطنية دخلت في الانتاج المسرحي بالاشتراك مع مسرح مسارح ان شاء الله باش يكون عندنا ديدات بعد الصيف هذا اللي تعدينا بيه وكها ان شاء الله العبيد تجي وتكتشف مسرحيه اقامه شهيره
1: بون كوراج اللي كنت تركي في الكل زاده فما مسرحيه كوريغرافيه جديده قايمه على الرقص اول مره معناها نحكيو زاده التعامل مع قيس بولعريس اللي تعرفت عليه في اقامه شهيره كان نجم ناخذ كلكو ديتاي على العمل هذا
0: هذي عمل باش يكون انا تشالنج جديد عندي لخاطر اول مره باش نكون في مسرحيه اللي فيها التمثيل لكن اساسا هي الرقص دونك تشالنج جديد لي احنا عرفنا بعضنا قيس بولعريس هو اللي عمل الكوريغرافي نتاع اقامه شهيره وان شاء الله باش تكون حاضره في الموسم الجديد
1: دونك انت تكون صريحه معنا على الاخر هذاك علاش نطلب منك في السؤال هذا تحاول تكذب عليا شويه قاعده تحضر رمضان سي بون بعثوا لك سيناريو
0: برشا اعمال قاعده نقرا في لي سيناريو اون اتوندون بيان سور نختار ومدير اعمال يتصل بهم
1: ان شاء الله ربي معاك ميرسي بوكو المهرجان كانت لحظة تكذب في برشا صراحة بحوار كامل السلام عليكم مستمعين السلام عليك بالكل سارة ليندا فيال واثق بالله السلام عليك خالد السلام على ما فهمتش نقول ليندا ولا ما فهمتش هادي سمعني يسري زادة نخدم الستة الولاد سامحوني أكا ولا غالب ملتقى إن شاء الله بعد شوية بش يكون موعدكم مع ملك العوني وداري بن أحمد في هابي أور لكن قبل هذا الكل أكيد بتبيع ما تنجموش ما تسموش مردديتي في الأخبار هذه مزيكا كفام كملينا معاكم حتى نص الليل
6: Calypso. Jeudi 20 août, le Calypso.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله وقدركم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الشؤون الخارجية محمد النفطي يشرف على سلسلة من اللقاءات جمعته حضوريا وعن طريق تقنية التواصل عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية التونسية المعتمدين لدى الدول الشقيقة والصديقة العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية والأمريكية. وفق بلاغ للوزارة نشرته مساء يوم الثلاثاء، تداولت هذه اللقاءات بالخصوص في مختلف التطورات الإقليمية والدولية وضرورة استعداد الدبلوماسية التونسية بتوجيه من رئيس الجمهورية لمواكبتها والتعامل مع التحديات التي تطرحها والحفاظ على مصالح تونس والدفاع عنها ومواصلة رعاية شؤون الجالية التونسية بالخارج ومزيد الإحاطة بأفرادها. يستعد 129,403 تلاميذ بولاية القيروان للعودة إلى مقاعد الدراسة خلال السنة الدراسية 2026-2027 بالتزامن مع تواصل أشغال تهيئة وصيانة 45 مؤسسة تربوية إلى جانب إعلان طلب استشارة لنحو 80 مشروعا، وذلك ضمن الاستعدادات الجهوية لتأمين عودة مدرسية وجامعية وتكونية في أفضل الظروف. وتضم ولاية القيروان 390 مؤسسة تربوية بها حوالي 5195 فصلا وفق ما جاء في عرض قدمه المندوب الجهوي للتربية بالقيروان خلال جلسة عمل عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الولاية وخصصت للاستعدادات للسنة الدراسية الجديدة. وتمت الإشارة خلالها إلى أن التدخلات الرامية إلى تحسين جاهزية عدد من المؤسسات التربوية ما زالت متواصلة بالتوازي مع استكمال الإجراءات المتعلقة بالمشاريع المبرمجة وتوفير التجهيزات الضرورية لضمان انطلاق السنة الدراسية في ظروف ملائمة. حملة مراقبة اقتصادية إقليمية انتظمت اليوم الثلاثاء بولاية منوبة تسفر عن حجز 1008 قوارير مياه معدنية حجم 1.5 لتر محملة على متن وسيلة نقل دون سندات قانونية ودون توفر شروط ممارسة التجارة لدى منسيكيا وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن الثلاثاء فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني ونائب المدعي العام القاضي السنغالي عبدالاسي. يأتي ذلك في تصعيد جديد لحملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد الهيئة القضائية الدولية التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقر لها على خلفية تحقيقاتها بشأن إسرائيل وإصدارها مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع السابق. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروزي يعلن في دمشق ثلاثاء العثور على بضعة أطنان من المواد النووية في موقع غير معلن يعود إلى حقبة نظام بشار الأسد. وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن المواد ليست خطيرة وستبقى في عهدة الدولة السورية خاضعة لضمانات الوكالة في خطوة تمثل بداية فصل جديد من التعاون النووي السلمي بين سوريا والمجتمع الدولي. تجاوزت درجة الحرارة في المملكة المتحدة هذا الصيف الحد الأقصى التاريخي لها بدرجتين على الأقل وصولا إلى ما يفوق 38 درجة مئوية، بينما يواجه المواطنون أزمة ليست فقط في دفع ثمن مكيفة الهواء وإنما في الحصول عليها من الأساس. وزادت مبيعات أجهزة التكييف بشكل جعلها تنفد من الأسواق وجعل استلام الجهاز يتطلب الانتظار ما بين شهر إلى شهرين. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مالك العوني ودالي بن أحمد في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

الناس. أبي أور لثين الجمعة من 9 لنص الليل. مالك العوني.

9 دقائق على موزيك فام. مع السلامة، مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. هذه أبي أور من توا حتى 9 متاع الليل، موعد يومي من الاثنين للجمعة على مدة 3 سوايع كاملين معاكم وين ما كنتوا، في الأوتوروت، في الدار، تسمعوا فينا بالكيت، قاعد نعرش، أنا قاعد في التراس، تعمل في ماج، تعمل فوتينج، ماشي السهرية، بو أمبورت وين ما يوصل صوت موزيك فام. أهلا وسهلا، مرحبا، مرحبا بكم في أبي أور. اليوم عنا برشا جديد في علاقة بالموسيقى، برشا جديد في علاقة بالسهريات، أي برشا جديد في علاقة بالربح والكاش. ألو، شو نبدلوا اللعبة والتكتيك؟ 4-4-2 اليوم بالنسبة لإيميسيون بتاع 3/18/2026. وضع اختتام مهرجان كارتاج دولي، لي زانفيتاسيون تربحوا البارح، مهرجان حامات وفاء ديجا، المهرجانات كله فاء، ونتوندو إن شاء الله الجمعة داخلة. عندي لكم دي زانفيتاسيون بتاع سهرات أخرين باش يكونوا موجودين في كارتاج، وجو بونس كو عندكم فكرة على أغلب لي زارتيست اللي جايين المسرح كارتاج. فقررنا هونيك فريق الأعداد، قلنا أي نطلعوا شوية البارة ونربحوا شوية كاش، خاطر الجمعتين هذوما الكل تربحوا في لي زانفيتاسيون معانا. وميرسي على البارتيسيباسيون تاعكم على واتساب موزايك كاف 23 500 و13000. هو في الكاريوت اليوم عندي 300 دينار. اوكي، 300 دينار، مازال دليل من غير تصفيق، خاطر مش ردوها اليوم 500 دينار. علاش ردوها 500 دينار؟ خاطر باش نبدلوا معاكم اللعبه شويه، الجمعه هذه باش نبدلوا اللعبه، باش نطوروا شويه في الريتم. زوز متسابقين شاركوا معانا اليوم، 5 سؤالات في 20 ثانيه، اكاهو جاوب عليهم تربح 500 دينار. اوكي، سهلة برشا العملية، تدخل في القرعة، تبعت على واتساب موزايك كافيه، منحب نشارك في اللعبة متاع اليوم في غود لا شانس. الغو متاعنا هي من ذراعك انت، دونك اذا كان جاوب على 5 اسئلة في 20 ثانية بالصحيح، الاجابة الوحيدة الغالطة اللي تقولها تخرج من اللعبة كاريمون، منعطيك شانس انك تعاود السؤال مرة اخرى، تقول اجابة غالطة راهو تخرج من اللعبة. دونك 500 دينار كاش من اداء موزايك كافيه، اللي حاب يشارك بعد اسم لقب وبيان سور نمر تليفون متاعه باش نكلموه بعد شوية، تقريبا سويعة ونص أخرى من طوال 10:30 متاع الليل إن شاء الله، أقل من سويعة ونص متوكا. دونك نكلموكم أنتما على واتساب موزايك كيفما تشاركوا 23 500 و13 في اللعبة على 500 دينار. خلنا نعطيكم جوست أنديس صغير، الأسئلة سهلة سهلة سهلة، ثم كان سؤال بركة ماهوش في الريتم تاع السؤالات الاخرين، اسئله سهله ثم سؤال بركه ينجم يغلطكم، دونك ركزوا شويه. 23 500 و13000 في اللعبه اليوم على 500 دينار كاش من ادا موزايك فام. دالي في الاخراج على السلامه، مرحبا كيف كيف وائل معنا في ستاندر موزايك فام، مرحبا بيه معنا، اهلا وسهلا، ديما ننسى الاسم، سامحني يسري، يسري فوالا سامحني يسري، اهلا وسهلا، مرحبا بك في الاخراج الرقمي على باج موزايك فام على فيسبوك. الموسيقى تبدا توا. Happy hour. كولابوراسيون خارق العاده ما بين، هي ريميك مره اخرى تعملت ما بين لينكن بارك مع جاي زي، نام بونكور على موزايك اف ام، شويه تسمعوا بلو سولي في سولي بلو بتوينك لويزا، هذه ابي اور معكم حتى

ما مشيت من عند بلاك آيد بيس فيجرينج أوزونا جي ريز سول على موزايك كافيه وصلنا حتى للتسعة وسبعة وعشرين دقيقة وقايد سهريات جو الليلة. ألوغ نبداو بالبلتازار في السونتر فيل وين تلقاو اليوم شيفو لايف شو. بالنسبة للفيرما تلقاو ألدنتي مع أمير معموري في راس القبي ويسري تونسي والجست هو لطفي حمادي. بالنسبة للفيلا ديدون تلقاو الليلة طليل. نمشيو للفلو في جامارت وتلقاو فولو فلو بلاي ليست متاع الفلو. بالنسبة للليلة في البيهاي تلقاو هشك بشك ذا شو معهم في راس زيوت كيف كيف لايف بيرفورمانس. نمشيو للمولو اليوم تلقاو لنا فيها أفروديت شركات شيان و تريكي. في أين تونس تلقاو باك بلوك هيب هوب اند ار ام بي باي جي بوي. بالنسبة للجولين تلقاو الليلة فاليريا مع جوليا وتلقاهم بعد رسلين. نمشيو للفول امور وين تلقاو الليلة بيانو بيانو مع

لا بالنسبة لليلة وفي البوبوت في الحمامات زادت تلقاو دالي النجار نمشيو دبليو في في ياسمين الحمامات تلقاو علولو في سوسة ليلة في التري هاوس تلقاو سلام مصطفى لايف برفورمانس بالنسبة للجولف الليلة تلقاو هيت ماشين باي دي جي بوغشينا بالنسبة للصالون تلقاو خرافة لايف شو ولا هذا بالنسبة لسهرية الليلة

أخرى من توا الموعد شكون مع غود لا شانس. كما قلنا في أول البرنامج بتاعنا اليوم لعبة سبيسيال برشا، 500 دينار كاش مش 300، 500 دينار كاش على شرط أنك تجاوب على 5 أسئلة في 20 ثانية. أكهو 20 ثانية، أكهو 20.01 يعني خسرت. دونك فوالا 5 سؤال سهلين، أبعثون على واتساب موزايك فهم 23 500 و 13 ألف بالبيعة الحالي. إذا كنت حاب تشارك معنا خلينا اسمك ولقبك ونمر تليفونك وتدخل معنا في القرعة باش تلعب اليوم في غود لا شانس. 500 دينار كاش، زوز متسابقين اليوم شربوا معنا، مش واحد، زوز متسابقين شربوا معنا. 5 أسئلة يعني عنا 10 أسئلة كاملين حاضرين، سؤالات سهلين في المتناول نجموا تجاوبوا عليهم في ظرف 20 ثانية. أكهو بعد شوية تسمعوا تيلور سويفت وتسمعوا غالي في بينة تسويت. خليكم مع أمير الطرب العربي صابر بيعي عاشق مغروم.

وسهلا بنرجع سوا على موزايك فم اللي سرجعت الى ركح مسرح كارتاج في الدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي نهاية السبت 15 اوت 2026، وكانت عامة حفل كبير امام شبابيك مغلقة مصنع حتى للتسعة و47 دقيقة. انتوما عشاق السيريات والافلام، عندي لكم بروبوزيشن.

The Westies, New York, من زاوية العصابات. إذا كنت من محبي مسلسلات العصابات والجريمة فسمع عمل جديد يستحق المتابعة الصيف هذايا. The Westies هو مسلسل جريمة ودراما من إنتاج MGM Plus، انطلق العرض متاعه نهار 12 جويلية 2026. المسلسل يرجع بنا إلى مدينة نيويورك في بداية الثمانينات، بالتحديد في منطقة اسمها Hell's Kitchen في مانهاتن. ينقلنا إلى عالم العصابة الإيرلندية الأمريكية الحقيقية اللي كانت معروفة وقتها باسم The Westies، وهي عصابة اشتهرت بالعنف والجرأة وسيطرتها على جزء من عالم الجريمة في مدينة نيويورك. القصة تتمحور حول مشروع بناء اسمه جايكوب جافيس كونفنشن سنتر. هو مشروع ضخم اللي أصبح بالنسبة للعصابات فرصة ذهبية باش يحققوا مليارات الدولارات. لكن الأمور بتبدأ تتعقد بشوية بشوية وقت اللي تدخل المافيا الإيطالية على الخط، وفي نفس الوقت يبدأ FBI في تضييق الخناق على الشبكة الإجرامية هذية، وهنا يتحول الصراع من أنه لوجوا على الفلوس إلى ماركة متاع نفوذ وبقى. في بطولة المسلسل ذا The Westies نلقاو جي كي سايمونز في دور إيمن سويني اللي هو قائد الويستيز في حد ذاته، إلى جانب كل من تايتس وليفر وتومي بريتني جيسيكا فرانكس ديوكس، إضافة إلى ظهور شخصية حقيقية شهيرة في تاريخ المافيا الأمريكية. وهنا بالأساس نحكيه على جون جوتي، مش يكون موجود جون جوتي كشخصية في المسلسل هذا. اللافت أنه وراء المسلسل هذا نحكيه على كريس برانكاتو وأيضا مايكل بينس. برانكاتو بالتحديد نحكيه اللي عنده خبرة في عالم الجريمة التلفزيونية، وهنا نحكيه على أسماء مرتبطة مثلا بالأعمال متاعه كما ناركوس وألا جود فاذر أوف هارلم، كما زاد شارك ألان تايلور في إخراج والإنتاج التنفيذي للمسلسل هذا. المسلسل مش مجرد متاع مسلسل مافيا تقليدي، لا، هو أيضا قصة على The Westies يحكيه على الولاء، الخيانة، صراعات الأجيال أو صراعات الأجيال وعلاقات الجريمة بالسياسة والشرطة والمال. أجواء نيويورك في الثمانينات تعطيه هوية بصرية قوية برشا. نحكيه على مسلسل مشابه برشا The Godfather of Harlem ولا حتى زادة Peaky Blinders في طريقة التصوير. المسلسل كما قلنا بدأ في جويليا 2026 في 8 حلقات، الحلقة الأخيرة بتتبث في آخر الجمعة هذية. وللعلم أن المسلسل هذا يعطاه 76% على روتن توميتوس، والتقييم هذية بالنسبة للمسلسل يتسمى بالكده بالنسبة إلى مسلسل جديد نحكيه على مسلسل The Westies.

اخر موعد الاخبار سبور اكسبريس. ساعتنا الثانيه شكون فيها الكاش 500 دينار كاش من اهداء موزايك اف ام. 500 دينار كاش من اهداء موزايك اف ام 23513000. برشا مساجات قاعده تجينا حقيقه على واتساب موزايك اف ام. اللعبه سهله برشا، عندك 20 ثانيه تجاوب على خمسه اسئله. السؤال الغالط يخرجك من اللعبه. زوج متسابقين شاركوا معنا مع العشره نص متاع ليل 23513000 الاسم واللقب، وتنجم تربح الليله 500 دينار. بطبيعه الحال بعد شويه موعد الاخبار سبور اكسبريس. خليكم مع ذا ويكاند فيتشرينج فيوتشر في دبل فانتزي على موزايك اف ام. زين معكم حتى نوصل في هابي اور. تابعونا كيما العاده على www.mosaikefm.net.

موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تقرر اليوم الثلاثاء في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السير الزعفراني الزنزري، خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. ويستوجب الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة، حسب بلاغ صدر رئيس الحكومة عشية الثلاثاء. وأكدت رئيس الحكومة أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية والتغطية الصحية يمثل أولوية للدولة، ويجري العمل حاليا على المراجعة الجذرية والشاملة والمتناغمة لمختلف مكونات المنظومة بما يضمن العدالة الصحية والإنصاف في النفاذ إلى الخدمات. وأبرزت رئيسة الحكومة أن العمل جاري حاليا على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية بالاستناد إلى التقييم والتشخيص الدقيق والدراسات الفنية التي تم إنجازها، في الغرض على أن يتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى بتدرج والانطلاق في الإجراءات العاجلة، ثم الإصلاحات على المدى القريب والمتوسط بما يضمن وضوح مسارات التنفيذ وملائمتها مع التحولات التي تشهدها منظومة الشغل والحماية الاجتماعية والصحة. فرقة الشرطة العدلية بالزهروني تلقي القبض على شخص يشتبه في تورطه في عمليات تحيل، وذلك أثر كمين محكم، حيث تبين أنه محل 15 منشور تفتيش وصادر في حقه عدد من المناشير بفعل جهات أمنية وقضائية وأصيل ولاية قصرين. وتتمثل الوقعة حسب المعطيات الأولية في تعمده إيهام عدد من الضحايا بقدرته على توفير عقود عمل وتأشيرات نحو دول أوروبية مقابل مبالغ مالية هامة. وقدرت قيمة الأموال التي تحصل عليها من ضحاياه بحوالي 100,000 دينار، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به لاستكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه. قبل أشهر رفع قادة الاتحاد الأوروبي شعار الحرب ضد شبكات تهريب البشر، تمهيدا لإعلان الميثاق الجديد للهجرة واللجوء الذي دخل حيز التطبيق منذ جويل الماضي. ولكن على عكس ما تضمنه الشعار ورغم تراجع التدفقات عبر الحدود، فأن السياسات الجديدة لم توقف نزيف الموت في البحر. وخلال أيام فقط تكشف عمليات الرصد عن وضع أكثر مأساوية وتعقيدا في المعابر الأوروبية، حيث قالت منظمة الرجسية الإيطالية عن أنه تم إنقاذ 50 مهاجرا من بينهم 29 طفلا وانتشار 7 جثث في المياه الدولية قبالة السواحل الدولية الليبية. كما أنقذت سفينة أوشين فاينكينغ التابعة لمنظمة SOS ميديتراني 55 مهاجرا من بينهم 9 أطفال و8 نساء، كما أفادت بالعثور على 11 جثة قبالة السواحل الليبية يوم الجمعة. جنوب لبنان يواجه تداعيات دمار واسع خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية، لم يقتصر على المنازل والمباني السكنية بل امتد إلى الجسور وشبكات المياه والبنية التحتية والأراضي الزراعية والغطاء النباتي. ومع اتساع نطاق الأضرار وحرمان مئات الآلاف من السكان من العودة إلى مناطقهم، تتزايد المخاوف من أن تتجاوز آثار الحرب مرحلة الخسائر المالية لتطال قدرة الجنوب على التعافي وإعادة الأعمار واستعادة مقاومات الحياة. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا الأربعاء 19 أوت، تقص عامة قليل السحب، البحر مضطرب والحرارة دون تغيير. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريتي.

0: Non-stop music.
1: خاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكالمات on illimité وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. البداية باخبار الرابطه المحترفه الاولى رسميا وبشكل رسمي. النادي البنزرتي ينهي كل اجراءات الحصول على رخصه المشاركه في بطوله الرابطه المحترفه الاولى لموسم 2026 2027. نعرفوا كل شنو اللي صار منذ ايامات وشنو اللي صار البارح، وكنا تابعنا الموضوع هذا على موزيك فام. وفي الاخير نادي رياضي بنزرتي قدم الى هيئه الدرجه الاولى ما يفيد امضاء اتفاقيات خلاص مع الملاعبيه والمدربين السابقين اللي عندهم قضايا ضد الفريق وفيها موجب خلاص. والخبر الرئيسي هو كونه السابي باش يشارك رسميا في بطولة الموسم القادم. فريق واحد مازال ما خذاش اجراءات الحصول، ما انهاش اجراءات الحصول على رخصة المشاركة في البطولة، هو الاتحاد الرياضي بن قردان اللي بالطبيعة أبار كونه رئيس النادي كان قدم استقالته. لكن المعلومة اللي عنها تأكد كونه غدوة اتحاد الرياضي بن قردان باش يقوم بخلاص 28000 دينار، تحويل مبلغ 28000 دينار إلى اللاعب يوسف المصراتي. هو النزاع الوحيد اللي قعد الاتحاد الرياضي بن قردان ما خلصوش، وهكا باش ياخذ رخصة المشاركة في بطولة الموسم القادم. دونك على 16 فريق ل 15 الآخرين الكل كملوا الإجراءات بما فيهم الأولمبي البيجي اللي كانت نقصته بعض الوثائق، لكن اتحاد بن قردان هو الوحيد. وغدوة آخر دولي وغدوة الاتحاد الرياضي بن قردان إن شاء الله باش يقوم بخلاص 28000 دينار ليوسف المصراتي من أجل الحصول على رخصة المشاركة في بطولة الموسم القادم. نأخذ مع أخبار الاتحاد الرياضي بن قردان رسميا، وكما كنا أعلننا على الموضوع ذا في وقت سابق، فانه مختار العفاوي حارس الترجي الرياضي التونسي سينضم الى الاتحاد الرياضي بن قردان في شكل اعاره بموسم. الحارس هذا عمره 29 سنه، مازال كيصحح عقد تجديد العقد نتاعو مع الترجي الرياضي التونسي في جوان اللي فات، ولا العقد نتاعو يمتد حتى جوان 2029 والاعاره لموسم. اليوم كان موجود مع الاتحاد الرياضي بن قردان في التدريبات. الترجي التونسي أعلن اليوم بشكل رسمي عن نفاذ كل الاشتراكات اللي تم وضعها للبيع الخاصة بموسم 2026-2027 وعددها 25000 اشتراك. النادي الافريقي باش يعمل ندوة صحفية هذا الخميس 20 اوت 5 متاع العشية بواحد من نزول العاصمة لتقديم المنوال الاقتصادي الجديد للنادي للفترة الخماسية المقبلة 2026-2031. تضمن الندوة زادة عرض لأهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية إلى جانب تقديم أبرز محاور المنوال الاقتصادي والاستراتيجي للفترة القادمة. النجم الرياضي الساحلي أعلن بشكل رسمي عن انتداب المدافع اللي كنا حكينا عليه منذ يومين تقريبا فيليب لانكونتا، أمضى رسميا لاكسيال هذايا من عام 2000 وعمره 21 سنة، مع عام 2005 أمضى رسميا عقد 3 مواسم في انتظار الإعلان الرسمي عن انتداب المدافع باباكار ديارا. كما كان منتظر وكما أعلن عليه في وقت سابق وحسب مراسلنا في الجهة إيهاب النفزي، فإنه نصيف بياوي باشر اليوم العمل متاعو على رأس الفريق. نصيف بياوي بدأ يحضر في مباراة نهار الأحد وين فريق الأولمبي بيجي يلعب ضد ترجي جرجيس، والتركيبة الكاملة للإطار الفني شكون فيها نصيف بياوي مدرب أول يساعد نزار جلاسي أميل وسلاتي محلل أداء غسان العبيدي الأعداد البدني سفيان الرويسي لتدريب الحراس وبوراوي بن مرضية الأخصائي في العلاج الطبيعي. المنتخب الأولمبي ثلاثي يعزز القائمة بعد مغادرة 3 ملاعبية بسبب الإصابة. نعرف كونه صادق محمود باش يغيب عن ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، هو وليس الضاوي ريان الجبالي بسبب الإصابات، وبالتالي تم تعويضهم بثلاثة ملاعبية. لاعب بولونيا الإيطالي فارس بوسنينة، متوسط ميدان نادي الفيقسي ريان شعبان، ومدافع الملعب التونسي شمس الدين جريد. نهاية نهار 27 تنطلق الفريتر كاتر الخاصة بالتأهل إلى كأس العالم لكرة السلة، حدث مهم جدا جدا جدا ونتمنى وكون الجماهير الكل تكون حاضرة. التفاصيل كنا نخدم عن سي مروان الهمامي عن المكتب الجامعي لجامعة كرة السلة. سي مروان مساء النور.
5: عشان أحمد مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي مزيكا سامي الكل،
4: مرحبا بك. كانت تعطينا تفاصيل التذاكر والأبرز النقاط المهمة في الحدث ذالي مزيكا فهم فيه موجودة بتكون كشريك إعلامي.
5: يعطيك الصحة أحمد. أول حاجة التظاهرة هذه تظاهرة مهمة برشا، هي الخطوة الأخيرة للترشح للكأس العالم. المنتخب التونسي اليوم في المرتبة الثانية هو، وقبله المنتخب الكاميروني، ومعاه في المرتبة الثانية منتخب جنوب السودان. منتخبات قوية برشا ومعروفين من أقوى المنتخبات في إفريقيا، وإحنا معملين على الحضور الجماهيري باش نجموا نخلطوا للنيفو متاعهم ونحاولوا نكملوا الخطوة هذه بنجاح ونربحوا زوز مباريات باش نجموا نقربوا برشا للترشح لكأس العالم. إحنا اليوم عنا حطينا البارحة بدينا في نبيع في التذاكر معناها عبر الانترنت في موقع تذكرتي بونتيل. مالوغوزمون عندنا التذاكر المرصوده معناها العدد نتاعهم 3000
4: مسيلش هو كي يجيو 3000 نبداو فرحانين برشا.
5: هذا اش نحبوا احنا، اذا كان يجيو 3000 هذوما نجموا نزيدوا تذاكر اخرين. المهم احنا عاملين على الدعم الجماهيري، وباش عملنا على الدعم الجماهيري حطينا التذاكر باسعار رمزيه اللي هي 10500 مليم التذكره. تونس تلعب في السابعة 7 نتاع العشيه، القاعه باش تكون باش نلعبوا دونك نهار 27 اوت ضد الكابفير، نهار الجمعة 28 نلعبوا ضد الكاميرون مباراة قوية برشا، ونهار لحد باش تكون مع 7 نتاع العشية كيف 30 اوت باش تكون القمة ضد جنوب السودان. ان شاء الله يكون الدعم موجود، ونقولوا للعباد اللي باش يجيو يتفرجوا، الملاعين بكرة السلة وحتى اللي يحبوا يعديوا عشوية راقية ويعديوا سهرية باهية يجيو القاعة رادس باش يتفرجوا في نيفو نتاع باسكيت نيفو عالمي، والجو في القاعة باش يكون جو عالمي جدا، معناها باش يسخايب رواحهم في الأوروليغ، ولا معناها حاضرين برشا حاجات للجماهير،
4: وإن شاء الله يكونوا يشجعوا، معناها مش كم يجيو يتفرجوا، معناها يجيو يشجعوا المنتخب الوطني التونسي، إن شاء الله الناس كل تكون وراه.
5: مرحبا بهم، ونقعد أكد لك اللي باش يجي كرة السلة حتى اللي جاي باش يتفرج ما ينجمش يقعد عاقل باش يشجع ويشجع تونس. ونشكركم مزيك باش تدعمونا في التظاهرة هذه.
4: معنا حتى مزية كما العادة، احنا شريك الإعلامي في دي تورنوا كما ذوما ودي تورنوا أخرين مهمين برشا، كل ما يكون ثمة راية المنتخب الوطني التونسي وعالم تونس احنا نكونوا موجودين. مشكور جدا سي مروان الهمامي، هذه إطلالة أولى في انتظار طبعا بقية الإطلالات. باش نختم أنا باج ميركاتو كما العادة، رودري رسمي يعني 4 سنوات يمضي في البرسا 76 مليون يورو بطبيعة فيهم ليبونيوس بطبيعة، مش يلبس كيما العادة القميص رقم 16 يدخلوا في الشورت زادة كيما العادة كيما مستينس، بطل العالم بطل أوروبا وهز الشامبيونز ليج مع مانشستر سيتي، فيس شامبيون مع أتلتيكو مدريد في الليغا، مازال تقصد الشامبيونا متاع إسبانيا نورمالمون يهزها مع البرسا، وزادة هز الشامبيونز ليج كيما حب هو. الأخبار الثاني في الباج ميركاتو نتاعنا نختموا بها كيما العادة، مورو إيكاردي 33 سنة يمكن برشا يغادر غالاتاساري، هو باش يغادر ولكن يمكن برشا يرجع للاتزيو بعد تجربة أولى مع اللوديني والإنتر، ومهز حتى تيتر في إيطاليا في انتظار على حد علمي يعني نتذكر مهز حتى تيتر دونك في انتظار كونه يرجع لإيطاليا المرضية مع لاتزيو. والأخبار الثالث يخص باتريك فييرا، هو المدرب الجديد بطل العالم 98 باش يكون مدرب منتخب السنغال، التجربة نتاعو التدريبية ما فيها حتى منتخب وما فيهاش دي تيتر، هز مرة تيتر مع الإيفانتايان بتاع مانشستر سيتي، لكن في تجارب كل في نيويورك سيتي في نيس في جينوا في ستراسبور وحتى في كريستال بالاس ما ثماش حاجة كبيرة أبار كونو عمل بورسنتاج تاع 35% فيكتوار بارابور لماتش نتاعو كل، لكن تجربة قد تكون ناجحة مع المنتخب السنغالي. النشرة هذه كل أخبارنا رضية تلقاو على موقعنا موزايكا فان بوينت، خليكم توا مع مالك وكامل الفريق فيها بيا ورا
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.

كنترول على موزيك فام العشرة 21 دقيقة مع مودورانش. كنت موجود في تونس في شهر أكتوبر 2026 في عنق الجمل. نرجع بالتفاصيل على السهرية هذه. أنتوكا مازال معكم حتى نص الليل. ما تنساوش بعد شوية الموعد يكون مع الكاش 500 دينار كاش من هذا موزيك فام. 500 دينار إذا كنتنا تبعثونا على واتساب موزيك فام 23513000 لاسم لقب نمر تليفون تطلع معنا في القرعة وتشارك كما برشا ناس قاعدين يبعثونا حاليا على واتساب موزيك فام. سينو الموعد كما العادة مع سابل كونسومبل. سابل كونسومبل سابل كونسومبل نحكيو على تيتر خرج في نوفمبر 2003 من ألبوم اسمه The Diary of Alicia Keys. عرفتوا شكون يغني في الأغنية هذه؟ التيتر اسمه You Don't Know My Name.

بيتر خرج من ثاني ألبومات أليشيا كيز داريوف. أليشيا كيز عام 2003. كما العادة للزارتيست الكبار ما ينكروش التاريخ الموسيقي، ديما يختاروا أنهم يرجعوا يعملوا طلع على التاريخ الموسيقي على مدة عقود التالي ويشوفوا شنو ممكن ستيل أو السامبلينج نجم يمشي مع الأغنية هذية. أليشيا كيز رجعت بين العام 75 في تيتر اسمه Let Me Prove My

جيت اجينا مع عند المجموعة الأمريكية مجموعة The Main Ingredient اللي كانت تنشط عام 64 جاء ومية من أكثر المجموعات اللي ما كانتش استابل برشة في مسيرتها المهنية لأنهم بدأوا عام 64 وقفوا عام 77 رجعوا عام 79 وقفوا عام 80 رجعوا 86 وقفوا عام 90 ومن وقتها حتى 99. نحكي على مجموعة اختارت أنه يكون السول وريثم أند بلوز ستيل هي أليشا كيز ترجع بالتيتر هذايا بناء 2003 اخترت السامبلينج اللي يبدأ عام 72 وعاودة ترجمته في أغنية You Don't Know My Name أليشا كيز تو تسويت.

0: جاستن تيمبرليك وات جوز راوند على موزايك اف ام وصلنا حتى العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة وقعت الربح. ألوغ وقت الربح عنا 500 دينار كاش من أهداء موزايك اف ام. 500 دينار كاش من أهداء موزايك اف ام. جمعة كاملة ربحتوا معنا ليزانفيتاسيون، مش جمعة كاملة صيف كامل ربحتوا معنا ليزانفيتاسيون لمختلف المهرجانات، نحكيو على بنزرت، كارتاج، حمامات، دوكا. وكي جدا إن شاء الله الأيام القادمة باش يكون عنا ليزانفيتاسيون للسهريات الأوف كو سوا في حمامات ولا كارتاج ولا حتى بنزرت زادة. اليوم اللعبة 500 دينار، 5 سؤالات في 20 ثانية أكاهو تنجم تربحهم إن شاء الله. دونك قانون اللعبة سهل برشا، كل عندك 5 سؤالات 20 ثانية، أول سؤال جاوب عليه غلط تخرج من اللعبة. خلينا نتعرفوا على المتسابقين نتاعنا اليوم. مدام منال عياري، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا.
0: مرحبا مدام، تكلم فينا من زغوان.
1: أي
0: مرحبا بيك، شو تعمل في الدنيا؟
1: عايشك والله في الدار،
0: توا بور لومومون
1: في الدار.
0: بور لومومون في الدار. قبل لومومون كنت تخدم ولا؟
1: والله أنا ماكيوس.
0: داكوغ، باهي. معانا زادة أون ميم تون سي كمال، لك حال عسلامة. مرحبا.
2: أهلا بيك.
0: مرحبا بيك سي كمال، كلام فينا من المرسى.
2: من المرسى أمام البورتال، معناها السكنة البورتال قصر سيد واحد.
0: مرحبا بالبورتال، مرحبا بالمرسى، مرحبا بالناس الكل على موزايك. تاكسية؟
2: أيه.
0: تسمع كل يوم موزايك جو بونس؟
2: كل يوم تاكسية.
0: كل يوم باهي.
2: تاكسي
0: معناها أحد موزايك. عاد توما كل يوم برونشي معنا، ما شاء الله عليكم، إن شاء الله ربي يعينكم تاكسيستي الكل. باهي مدام منال سي كمال، خنفسركم قانون اللعبة قدام الناس الكل باش تبداو أموركم واضحة. دونك واحد فيكم باش يبدا الأولاني الأسئلة، كل واحد عنده مجموعة من الأسئلة الخاصة به، وبطبيعة الحال عندك 20 ثانية باش تجاوب على الخمسة أسئلة هذوما. أول غلطة تخرج من اللعبة، إذا كان كملت الخمسة سؤالات الثاني ما يلعبش أوتوماتيكمون.
1: باهي
0: أمورنا واضحة. تو نجيو للسؤال الأهم والأوضح، شكون يحب دلولي بدلوليني؟
2: خلي مدام أمير.
0: مدام أمير.
2: مدام عيارية، معناها بنت خالي هذا. أمي عيارية.
1: مدام
2: مالي. أنا ولا هي مالي، كيف كيف؟
0: كيف كيف؟ تبدأ مدام مالي؟ مدام مالي تبدأ أنت؟
1: باهي.
0: باهي. نفسكم حاجة ثانية، أنه ما عنديش اقتراحات، أنتم اللي باش تعطيو الإجابات.
1: باهي.
0: أوكي؟
1: أوكي.
0: أول غلطة تخرج. جاوبت على الخمسة سؤال تصحاح تربح، الثاني يخرج اوتوماتيكمون.
1: اوكي
0: اوكي واضحين؟
1: واضحين.
0: قبل ما نبداو سي كمال ومدام مني، الحمد لله سي كمال اما ديديكاس من تاعك من توا في صورة ما، في صورة ما كان عندك ديديكاس من توا سي كمال.
2: ديديكاس للعائلة الكل، ونحب نعزي عندي عائلة عزيزة عليا، عندي المقفوع في المكي الماجري، الله يرحمه وينعمه من غد،
0: ان شاء الله ربي يرحمه، ان شاء
2: الله الله يرحمه وينعمه، عندي عائلته الكل،
0: نعزي وعائلته الكل. به مدام منال عندك ديديكاس من توا؟
1: ايه ديديكاس لعائلتي الكل وناس يعرفوني الكل.
0: به سلموا عليهم برشا،
1: سلم عليهم برشا، نقولهم نحبكم برشا وربي يخليكم دايا عائلتي الصغيرة والكبيرة.
0: به سي كمال لو كان تربح ال 500 دينار شنو تعمل؟
2: شنو باش نعمل بهم؟ باش نخلص لك الكريدي نتاعي كأي تونسي.
0: كأي تونسي. مدام منال كان تربح 500 دينار،
1: والله في البروغرام نحب نهز فرهد الصغيرات نتاعي.
0: فرهد الصغيرات، سلم عليهم برشا الصغيرات.
1: يعيشك ربي يفضلك.
0: 500 دينار، دونك مدام منال عندك خمسة أسئلة، ركز. أيه؟ قبل ما تجاوب الأسئلة ماهيش صعيبة، في المتناول نجم تجاوب عليهم، ثقافة عامة من مختلف يعني المواضيع، مش موضوع كاو، باش نحكيو معناها جغرافيا، باش نحكيو رياضة، باش نحكيو موسيقى، كل شيء. داكوردو؟
1: داكورد.
0: حاول ركز 20 ثانية أكاهو، السيد المخرج أون باغاليل باش يعطيني ال 20 ثانية. فوالا يسري أعطيني 20 ثانية. حاضرة مدام؟
1: حاضرة.
0: 3 2 1 أونيفا.
3: أي شد روحك مليح.
0: نعاودو الكونت أغوبوخ لحظة بركة، إذا كان نجمو نعاودو السيد المخرج لحظة بركة بشوية داليت نفسه. دونك 3 2 1 أونيفا. مدام منال شنو هي أصغر دولة في العالم؟
1: أصغر دولة
0: في العالم. قول باس.
1: باس.
0: شكون اللي غنى غنية بارولي بارولي؟
1: باس.
0: قداش فما من لاعب؟
1: داليدا. داليدا.
0: قداش فما من لاعب في كرة السلة؟ خمسة. عندك زوج إجابات غلطة ديجا. مالوغوزمون مدام منال، علاش قلت لك ركز؟ لانه سؤالات اجابه واضحه تك تك لازمك تربح. مالوغوزمون مدام منال ما بحثش معنا اليوم، ميرسي بوكو على المشاركه نتاعك، يعطيك الصحه، تحيه كبيره ليك ولزغوان الكل، شكرا ليك. الو نمشي ويسي كمال
2: ويا خويا.
0: يا سيدي عندك فرصة باش تربح ال 500 دينار الليلة. خمسة سؤالات، ركز في الإجابات في عقلك، ما لقيتش الإجابة باس نرجع للسؤال، لكن حاول تكون بالزربة 20 سكوند راهما. يلا اوني فا
2: اوني فا.
0: نبدأ. شنو هي الرياضة اللي نستعملوا فيها مصطلح جران شلام؟
2: لا باس.
0: شنو هي اللغة اللي نستعملوها في البرازيل؟
2: البرتغالية.
0: شنو هي أكبر دولة عربية من ناحية المساحة؟
2: الجزائر.
0: قداش من نهار في السنة الكبيسة؟
2: 365 ولا 64 و65
0: 66 66
2: 66
0: مالوغوزمون ما ربحتش معانا زاد انت سي كمال، خنعتي الاجابات.
2: هي لعبة
0: ان توكا. اصغر دولة في العالم هي دولة الفاتيكان اللي غنى اغنية بارولي بارولي.
2: اصغر دولة في العالم
0: الفاتيكان. اي دونك بون هذه خطيتك راهو لازم الاسئله
2: الاسئله تاع
0: تاع مدام منال لازم جوج قانون نذكر لا باسمو فين تفرج
2: فيها. لا انا فهمت شي بالي علينا
0: سويا. لا لا لا ما سالتوش سؤال ذلك انت. انا دونك بالنسبه لمدام منال اصغر دوله في العالم هي فاتيكان اللي غنى اغنيه بارولي بارولي داليتا. خمسه لاعبين في كره السله وكان ثم اسئله اخرين خليهم الغدوه. بالنسبه للسؤال نتاعك لوناني سي كمال، شنو هي الرياضه اللي نستعملوا فيها كلمه جران شلام؟ هي التنس. هي التنس بيان سور. بالنسبه للسنه الاجابات زوج صحاح. بالنسبه للغه البرتغاليه في البرازيل واكبر دوله عربيه من ناحيه المساحه هي الجزائر. السنه كبيسه فيها 366 هو العام اللي تجي فيه فيفري 29
2: فيفري 29
0: هذاك كبيسه معناها
2: اقل اللي يجي فيه
0: 28 معناها فهمت بالغلط. سنه كبيسه سنه كبيسه هذه
2: هي
0: لعبه. يعطيك الصحه ميرسي بوكو سي كمال، شكرا لك. يعطيك الصحه غدوه اللعبه باش تكون على 600 دينار كاش من ادام موزايك كافام. 600 دينار كاش فوالا. الاسئله واضحه، تركيز الاولاد كي لعبوا معايا بكري في الاستوديو احنا قاعدين نجاوب عليهم ديريكتومون. قلت لهم راهو في اللونتين يختلف، راهو المباشر يختلف، مش كيما نجموا تجاوبوا عليهم في صافي صافي. فوالا 23 513 في اللعبه تكون غدوه على 600 دينار كاش.
3: هابي اور من الاثنين للجمعه من 9 ل 9 للنص الليل.
0: سي محمد علي كما كل ليله عنده موعد مع هوت سيليكشن.
3: هوت سيليكشن باي دليل بن احمد.

هم في سيلكشن المخرج دالي بن احمد اختار انه يسافر بنا الى شيكاغو الينوي بالتحديد. نحكي على فنان الار ام بي دونيل جونز من مواليد ماي 1973. نحكي على فنان, نحكي زاد على بروديكتور ميم طون, وبدا مسيره فنيه نتاعو عام 96 الى يومنا هذا. يا بلاي ليست خرق العاده اختارها اليوم دالي. تسمعوا بعد شويه فريكين يو, تسمعوا يو دونت نو واتس اب. لكن توت سويت خليكم مع ديوان على موزايك فهمت ولا حدش غير بعض. بعد شوية يكون الموعد مع أخبار الأحداث مع مراد الديدي, وإحنا كمان معكم ساعتنا الأخرانية في جينيراسيون. واليوم في جينيراسيون عملنا سبيسيال باري وايت. باري وايت هو الارتيست متاعنا بالنسبة لي لسبيسيال جينيراسيون أبارتين من 11:30 متاعين. فسنزد عندكم موعد مع دي جي سليم في الكيتش بعد أخبار الأحداث على موزايك فهم. أوت سيلكشن اليوم نحكيه على دونيل جونز, أول تيتر ديوان على موزايك فهم. www.mosaikfm.net على streaming.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. خبراء بريطانيون من مستشفى شيفيلد يشاركون من 17 إلى 19 من شهر أوت الحالي في دورة تكوينية متخصصة في تقنيات التنظير الهضمي المتطورة بقسم أمراض الجهاز الهضمي بالمستشفى الجامعي الموجسليم، وتندرج الدورة في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتهدف إلى تعزيز الكفاءات الطبية في مجال التنظير الهضمي من خلال الاستفادة من الخبرات والتقنيات التشخيصية والعلاجية المتطورة، وفق بلاغ صادر مساء اليوم الثلاثاء عن المستشفى الجامعي الموجسليم. ويتيح البرنامج للفرق الطبية فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات في مجال التنظير الهضمي، بما يساهم في تطوير الممارسات الطبية ودعم جودة التكفل بالمرضى. في أخبار العالم، المبعوث الأمريكي إلى دمشق توم باراك ينسب الغارات التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري شمال غربي سوريا إلى إسرائيل، معتبرا أنها تصعيد غير ضروري يعرقل جهود الاستقرار في المنطقة، كما عبر عن قلق بلاده البالغ إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية المؤكدة. وفي الملف الإيراني، أعلنت طهران إلغاء مهلة التفاوض التي حددت بستين يوما والمنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع واشنطن للتوصل لتسوية دائمة، مهددة بالتحول من الدفاع إلى الهجوم بالكامل. الإمارات العربية المتحدة تعلن الثلاثاء أنها أوقفت الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر على خلفية الحرب في الشرق الأوسط. تتجه الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى مزيد من التصعيد مع دخول مسيرات بريطانية الصنع على خط المواجهة، وسط اتهام موسكو لندن بالمشاركة في هجمات استهدفت العمق الروسي، وتحذيرات روسية من أن استمرار الدعم العسكري البريطاني لكييف قد يجر لندن إلى تداعيات خطيرة. هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذر من موجة حر جديدة تقترب من البلاد بعد أن سجلت الموجة الحالية أعلى درجات الحرارة هذا العام متجاوزة 38 درجة مئوية. كوريا الشمالية تندد بالتدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قائلة أنها ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن النفس لمواجهة ما وصفتها بالتهديدات العسكرية من قبل القوات الأمريكية والكورية الجنوبية. بدأت في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية محاكمة شركة ميتا في قضية تعد من أبرز الاختبارات القضائية لشركات التواصل الاجتماعي بشأن تأثير منصاته على الأطفال والمراهقين، وتعود القضية إلى دعوى رفعت عام 2023 ضمن تحرك تقوده 29 ولاية أمريكية تتهم ميتا بدفع الأطفال والمراهقين إلى الاستخدام المفرط لمنصاتها وتضليل المستخدمين بشأن مخاطر منصاتها. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع مالك ودالي في هابي أور مع أجمل تحيات مولد الدريجي.
0: الأولى في تونس هابي أور لثين الجمعة من 9:30 الليل، مالك العوني موزايك فم. لميك

0: دي جي سليم على الميكس متاع الكيتش وصلنا حتى ال 11:23 دقيقة على موزايك فام. مازال معكم حتى نص الليل.
1: هابي اور من الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: بون بالنسبة لليومات هذه غدوة ان شاء الله درجة الحرارة بتكون في حدود 34 درجة، تنخفض شوية درجة الحرارة جوست غدوة كهو، لأنه أبرتي من هات الجمعة السبت وحد درجة الحرارة توصل حتى 39 درجة. وأكيد جدا في نشراتنا الإخبارية تلقاهم كل المستجدات في علاقة بأحوال الطقس في تونس. دونك كما قلت لكم نهار الجمعة توصل حدود 37، نحكيو على تونس الكبرى، نهار السبت 38، نهار الأحد 39 درجة. ولا درجة الحرارة هذه بالنسبة للويكاند، وأكيد كان ثم تحينات جديدة تلقاوها على السيد بتاعنا موزي كيف امبوريت. بعد شوية الموعد يكون مع وائل كفوري في ستة الكل، تسمعوا 50 سنت مع أوليفيا في بيست فريند. خليكم مع أوليفيا دين في سو إيزي. شوية آخر يكون الموعد مع جينيراسيون مع واحد من الأصوات الغير عادية، نحكيه بالأساس على باري وايت في جينيراسيون على موزيك.

سمعتوا سيل مهف هاني معك على موزايك كيف توصلنا حتى ال 41 دقيقة ونص اللي غير بعد ما زلنا معكم حتى النص الليل توت سويت جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون في جينيراسيون اليوم اخترت ارتيست عاشت مع توت اون جينيراسيون نحكيو على صوت ماهوش عادي حتى تعرف بيتم معنى الكلمة لأنه يعني الجينيراسيون هذية تتفكروا أول كلمة يقولها في غنيته يعرفوا لي هو صاحب الصوت الذهبي نحكيه بالأساس على فنان اسمه الحقيقي باري إيغني كارتر يعرفوه باسم باري وايت من مواليد سبتمبر 1944 في جالفستون في تكساس نحكيه على الفنان اللي عنده تامبر متاع صوت حاجة خارقة للعادة باع أكثر من 100 مليون نسخة في مسيرته بالنسبة للألبومات متاعه وكلمة غروم برشا براي تشارلز أريثا فرانكلين إيفيس بريسلي مارفين جايز هذا كيف كيف نحكيه على فنان اللي غادر العالم متاعنا في جويليا 2003 سبعينات كانت هي الفترة الذهبية متاعه بالأساس نحكيه على تيتر اللي هو أكثر تيتر تربية عام 74 واللي هو You are the first, the last, my everything عند باري وايت بعد شوية في البلايليست متاعنا تسمعه زادها Can't get enough of your love babe اللي خرج في جوان 1974 لكن توت سويت خليكم مع تيتر هكا من ألبوم آخر مش نفس الألبوم وانتو كا اسمه I've got so much to give الألبوم هدايا علمنا أنه الألبوم اللي كنا نحكي عليه بك شوية اسمه Can't get enough خليكم مع الألبوم الأولاني I've got so much to give اللي خرج في أفريل 1973 تيتر اسمه I'm gonna love you just a little more babe على موزايك FM سبيسيال باري وايت في جينيراسيون مزانا معكم حتى نص الليل على موزايك FM Enjoy

غسول يوم سبيسيال الفنان الامريكي باري وايت. سمعتوا ثلاثة تروات من البوماته المختلفة، نحكيو على البوم I've Got So Much To Give، وسمعتوا هذا البوم كانجريناف، نحكيو على دوز البوم خرجوا عام 73 و 1974. مازالوا عنا دو تيتر في نفس الروبريك متاعنا في جينيراسيون سبيسيال باري وايت عام 75 من البوم Let The Music Play. شوية اخي تسمعوا زادة من البوم خرج عام 73 من البوم باري وايت، زادة تيتر اسمه I've Got So Much To Give على موزايك FM. مرسي دالي، شكرا لك، يعطيك الصحة، مرسي بوكو زادة اليوسري في الإخراج الرقمي، مرسي بوكو زادة الوائل في ستاندار موزايك FM. Let The Music Play والميوزيك نون ستوب على موزايك FM. بعد شوية موعد أخبار نصب الليل مع مولاد دريد، قبل معكم غدوة نفس التوقيت 9 متاع الليل على الإذاعة الأولى في تونس موزايك FM. كان معكم ملك لوني، صباح الخير.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تقرر الثلاثاء في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة السارة زعفران الزنزري خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي على أن تتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. وأبرزت رئيسة الحكومة أن العمل الجاري حاليا على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية بالاستناد إلى التقييم والتشخيص الدقيق والدراسات الفنية التي تم إنجازها في الغرض على أن يتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى بتدرج والانطلاق في الإجراءات العاجلة، ثم إصلاحات على المدى القريب والمتوسط بما يضمن وضوح مسارات تنفيذ وملائمتها مع التحولات التي تشهدها منظومة الشغل والحماية الاجتماعية والصحة. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. وينص المنشور على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو سقوية. شركة النقل بتونس تعلن عن انطلاق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2016-2017 بداية من يوم الاثنين 24 من أوت. إسناد الوسام الوطني للسقاقة بعنوان قطاع التربية والعلم في صنفيه الثالث والرابع إلى 11 شخصية، وذلك بمقتضى أمر مؤرخ في 17 من أوت الجاري صادر عن رئيس الجمهورية والذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر الثلاثاء. في أخبار العالم، زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شانغهاي في الصين على عمق 10 كيلومترات وفق مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض. الخارجية الإماراتية تعلن عن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أن نقل الوسطاء أن طهران لا تقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب، مضيفا أن الأمن في الخارج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي وجود محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران، مؤكدا أن الحصار البحري مستمر بقوة وفعالية وأن مضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحية مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس عربيات من الصليل الماليسيا موزايكا فام.